أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي لا يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد البشرية وتستدل به على طريقها. به تتبدد ظلمات الجهل والتخلف، تتقدم الأمم في أخلاقها في شؤون حياتها. كما حث الإسلام على أهمية العلم في الكثير من الآيات والأحاديث النبوية، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هكذا يعلنها الله سبحانه لنا أن ثمة فرق بين المتعلم وغيره، حيث يتميز المتعلم عن غيره، فالعلم يكسب صاحبه الاحترام الذاتي والتقدير والمهابة من قبل الآخرين، يرفع من قيمته في مجتمعه وفي عمله. العلم يسهل كل طريق صعب يستطيع صاحب العلم التواصل مع المجتمع عبر التكنولوجيا مع العالم، يستطيع أن يوضح كل صعب ويسره ويجعله بصورة مبسطة. العلم يكسب الفرد الاحترام الذاتي والتقدير لدى الآخرين ويرفع درجته، كما أخبر بذلك القرآن الكريم: العلم ينير العقل ويهدي إلى الحق والصواب. العلم بوابة استقرار للنفوس، يساهم في تسكينها أو تنويرها مما يقلقها. فمن علم السبل التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى تسكن نفسه من القلق ومن ورود النار. ومن علم ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى تسكن نفسه. أما من جهل ذلك وتاه وعاش في فيه يتخبط، تجده يعاني من القلق والاضطراب. العلم يبصر الإنسان بالمخاطر التي تحيق به في حياته، فيملكه طرق النجاة منها ومن مخاطرها. فالعلم بوابة للعظة والعبرة والنجاة من الفتن. العلم كله خير لا شر فيه، إلا ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فمن علم ما مس الأمم السابقة من مصاعب وبأساء وضراء، علم أن ما تعيشه الأمة اليوم ما هو إلا سنة عابرة رسخت نتيجة علل كانت في الأمم السابقة، فمرت بهذه المراحل إما للتنقية أو الترقية أو التصفية. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فمن يتعلم ينال فهما أن ما تمر به الأمة ما هو إلا نموذج

0: ضاق الأشجار وتقيحت شفاههم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكانوا قبل البعثة، أو إن شئت فقل قبل حدوث ثورة الإسلام على الكفر والطغيان، كانوا يعيشون ويأكلون ويشربون، ولم تمر به هذه الأزمات، بل لم يمروا بهذه القلاقل. وأيا كانت العيشة، فالمهم أنهم كانوا يعيشون. وليست المدة هينة، لقد صبروا 13 سنة في العهد المكي، فالنفوس قد ملت وسئمت الاضطراب والتضييق. فمن يوم أن قامت ثورتك يا رسول الله لم نرى يوم راحة، فلتطلب من السماء تدخل الفور لحل الأزمة. هكذا لسان حالهم ينطق كما نظن، فهم بشر، ولجهلهم بأمر الحكمة الإلهية وشواهد العظة عن السلف دب اليأس قلوبهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع همسا بنحو هذا، فجلس محمرا وجهه. غضب صلى الله عليه وسلم لتسرب اليأس إلى قلوبهم، حتى لو طالت المدة وانعدمت الأسباب وانقطع شعاع النور وبدت الدنيا ظلاما. لذلك قال لهم فيما رواه أبو هريرة عنه: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. عندما بصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنارهم وأعلمهم أن ما أنتم فيه لا يقارن بما نالته الأمم السابقة، سكنت نفوس الصحابة وتغير القلق الذي حل بها إلى طمأنينة. هكذا يكون العلم بابا للأمان والسكينة، خصوصا العلم بالله سبحانه وتعالى وبما يجريه في كونه من تقدير وقضاء وقدر. العلم نور يضيء القلوب ويضيء النفوس والعقول. العلم ينتفع به الفرد والمجتمع على حد سواء، وقل رب زدني علما. ولو تأملنا معاني هذه الآية الكريمة نجد فيها الدعاء والطلب من الله سبحانه أن يزيدنا علما، لا منصب ولا جاه ولا شيء مادي، بل علما. وذلك لأن العلم هو السعادة وسكينة النفوس. وسيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن الذي يسلك طريق يريد به العلم ويسير به يسهل الله له ذلك وييسر له طريقا إلى الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت معلما. فكان حريصا على تعليم أصحابه لإدراكه بمكانة العلم وأهميته في نهضة الأمة وتطورها. وبعد غزوة بدر وقال عديد من كفار قريش في الأسر، فقرر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون فداء كل أسير تعليم 10 من الصحابة رضوان الله عليهم. العلم سحر السلف وجعلهم ينسون منامهم وينسون طعامهم، حتى أنهم كانوا يتفاضلون في ذلك وأهملوا كثيرا من ضرورات الحياة لأجل سيرهم في نهج العلم، لعلمهم أن العلم سعادة لا تنتهي. ذكر الذهبي في سيرة عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه قال: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيه مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل للنسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس أي الدرس، فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى الدرس، فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيا. لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هكذا كان السلف. وهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. وقال: كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: واهوى

0: آله وآدابه وأصحابه وتابعيه.
1: ومن جميل ما ذكره عبد ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. هذه العبارة التي تبين لنا قصص السلف وكأنها كروايات وحكايات تروى لنا عن همتهم في طلب العلم، ما هي إلا بمثابة تثبيت لهذه القلوب وإذهاب لهلع هذه النفوس التي تاهت في هذه الدنيا عائشة وهي تعيش في قلقها واضطرابها. لذلك كان العلم حياة للسلف، منه يأكلون ولأجله يتجرون ومن أجله يعيشون، وما ذاك إلا لأنه الطريق الموصل إلى عبادة رب العالمين لتجتني استقرار نفسها ووصولها إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو جعفر ابن أحمد القصري رحمه الله قال: كان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنها كتبا أو ورقا لنسخ كتاب. لقد كانوا يضحون بأنفسهم في سبيل طلب العلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العلم بوابة للأمان والاستقرار، باب لمعرفة الثقة بالله سبحانه وتعالى. وأمر آخر ذو أهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالاستزادة من شيء كما أمر من الاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. رفع الله أهل العلم على سائر المؤمنين لما حصلوه من العلم، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل مؤمن يرفع الله سبحانه وتعالى إيمانه بقدر علمه وبقدر يقينه وثقته أن الله سبحانه وتعالى سيوصله إلى الحق. وطالب العلم دوما هو في طريق الله سبحانه وتعالى، يسهل الله له الطرق ويسهل له السبل التي توصله إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ومن فضل العلم أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، لأنه سبح وهلل ومجد الله وعظم وأثنى عليه وسار في اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام عن يقين وعلم ومعرفة. وهكذا يكون به الكمال، كمال المخلوقات، كمال السكينة والاستقرار في كمال السعي للحصول على هذا العلم.
2: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: المجد عنوان فينا، عم البلاد السعيدة، سبتمبري أكتوبري، هويتي والهوية، هويتي والهوية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: أنا بالهوية والمبادئ أفخر، أنا بلحجي، أنا من سلالة حمير، ستمبري مؤمن بقضيتي،

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظام.

0: لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: اخي وشقيقي لك انا وانت ليا انت ليا انت ليا
1: ارض اليمن هي العزيزه الغاليه ارض اليمن هي القويه العاليه ارض اليمن هي العزيزه الغاليه ارض اليمن هي القويه العاليه.

0: شمس العروبة اليوم للأوج صاعدة، والكلمة منها اليوم في الكون سائدة. شمس العروبة اليوم للأوج صاعدة، والكلمة منها اليوم في الكون سائدة. ويعود عليها العيد وهي عائدة،
1: ويعود علينا العيد وهي عائدة.
0: شمس العروبة اليوم للأوج صاعدة، والكلمة منها اليوم في الكون سائدة. شمس العروبة اليوم للأوج صاعدة، والكلمة منها اليوم في

0: أرضنا اللي رويناها بخالص دمنا واللي بدلها لأجيال بعدنا
1: واللي بدلها لأجيال بعدنا
0: في العصر هذا والعصور التالية التالية التالية التالية التالية.

أخي ولا أخوك، العروبة من نسب يوصل بنا للانتصار اللي اغترب. أخي ولا أخوك، العروبة من نسب يوصل

0: ما تمشي الآمرة والناهية، الآمرة والناهية والعالية والغالية،
1: أرض اليمن هي العادلة الغالية
0: الغالية.

0: اخي وشقيقي لك انا وانت ليا انت ليا انت ليا.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا الصباح الجديد من برنامجكم المباشر قهوة مأربية. سنصحبكم فيه من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وتسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. صباح جديد تشرق معه بشائر الأمل ويتجدد فيه اليقين بأن القادم يحمل لليمن وأهل اليمن أياما أفضل، وأن كل طريق مهما طال لابد أن يصل إلى نهايته. صباح نبدأه بتحية تليق برجال يواصلون أداء واجبهم في الجبهات، وبشعب أثبت طوال السنوات الماضية أن صعوبة المرحلة لا تعني الاستسلام، وأن الأمل يمكن أن يبقى حاضرا حتى في أشد الظروف. وإلى إخواننا المرابطين في الجبهات نبعث في هذا الصباح التحية والدعاء، سائلين الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويكتب لليمن على أيدي أبنائها الأمن والنصر والفرج. وفي كل صباح يثبت الشعب اليمني أن الحياة أقوى من الظروف، ففي البيوت وفي أماكن العمل وفي المدارس والجامعات والأسواق والحقول يمضي اليمنيون في تفاصيل حياتهم، يحملون مسؤولياتهم ويتمسكون بآمالهم وينظرون إلى المستقبل رغم كل ما مروا به. ولعل هذا القدرة على الاستمرار هي واحدة من أصدق صور الصمود، أن يواصل الإنسان حياته وأن يحافظ على أسرته وعمله وحلمه، وأن لا يسمح للظروف بأن تقنعه بأن الغد لن يأتي.
5: نعم تسنيم، نحن اليوم أمام مرحلة نتطلع فيها إلى بشائر النصر، إلى أيام تستعيد فيها البلاد أمنها واستقرارها، يستعيد فيها الإنسان اليمني طمأنينيته، ويصبح البناء والعمل وصناعة المستقبل عنوانا للحياة. فاليمن يستحق أن تأتيه أيام أجمل، يستحق هذا الشعب أن يرى ثمرة صبره، أن يعيش في وطن آمن، وأن يكبر أبناؤه وهم ينظرون إلى المستقبل بثقة لا بخوف. ولذلك فإن الأمل ليس مجرد كلمات نقولها في بداية هذا الصباح، بل هو موقف نتمسك به وإيمان بأن ما نعيشه اليوم ليس نهاية الطريق.
4: صحيح، فقد تتغير الظروف وقد تتبدل الأيام، وقد تأتي لحظة تحمل معها أخبارا طال انتظارها، وما علينا إلا أن نواصل وأن نحافظ على يقيننا بأن بعد العسر يسر، وأن القادم بإذن الله يحمل لليمن وأهله ما يليق بصبرهم وثباتهم. صباحكم أمل وصباح اليمن بشائر نصر وفرج، وأيام قادمة أكثر أمانا واستقرارا بإذن الله.
5: إذن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنبدأ حلقة اليوم.

0: قدامي أغلى.
1: وحبك هدي ومن ضل حماك الخالق المولى، حماك الخالق المولى.
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطآن.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة مستمعينا عن طرق للتغلب من الخوف بعد أن تناولنا في الحلقة السابقة عن التأثير الشديد للخوف في الجسم. في البداية أحيانا يكون الخوف ضروريا وله عدة إيجابيات، ولكن عندما يتجاوز الخوف حدا ما يصبح العدو اللدود. فما هي الطرق للتغلب على الخوف؟ يعد الخوف من المشاعر المكتسبة، أي أن لا أحد يولد مع مخاوفه، وهو شعور صحي إلى حين خروجه عن السيطرة. فحينه يجب التغلب عليه إذا كان أو إذا أردنا النجاح في الحياة بشكل عام. فما أهم الطرق للتغلب على الخوف؟ فأول طريقة للتغلب على الخوف هي طريقة التغلب جسمانيا على الخوف. كيف نتخلص من الخوف؟ فهذه مجموعة من الطرق التي تساعد في علاج الخوف الجسمي، فاتباع تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوغا واتباع نظام غذائي صحي. فهناك العديد من الأطعمة التي تحارب الخوف والقلق، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لقدرتها على توجيه تفكير الفرد وإبعاده عن التفكير بالخوف. فالدماغ يستطيع التركيز بفعل واحد كلا على حدة، فتعد من الطرق التي تساعد في التغلب على الخوف. أما ثانيا فطرق التغلب فكريا وسلوكيا على الخوف. أما طرق التغلب على الخوف الفكري والسلوكي فيشمل عدة أمور. أولا كتابة الأشياء التي يشعر الفرد بالامتنان لوجودها، تقدير الشجاعة الذاتية، فهم المخاوف أحيانا وفهم المخاوف والتصريح عنها يعطي الفرد قوة للتغلب عليها، تحديدا ما إذا كان الخوف حقيقيا. فكثير من المخاوف تكون عبارة عن مخاوف غير عقلانية وتخيلات، التفكير بشكل بعيد الأمد. بالرغم من أن التفكير بشكل بعيد الأمد بالخوف قد لا يحل المشاكل الموجودة حاليا، إلا أنه يساعدنا بالتفكير بشكل منطقي أكثر.
1: وأيضا التثقيف، عندما يكون القلق سببه الخوف من المجهول، فالتثقيف يساعد على الرؤية اعتمادا على معلومات وحقائق ثابتة بدلا من التخمين. وأيضا التدرب والتقمص الأدوار الخاصة، إذا كان الخوف سببه الكائنات أو المواقف أو الأحداث المستقبلية. فمثلا إذا كان الخوف من التحدث أمام حضور، فإن تقمص دور المتحدث والتدرب يساعد على التخلص من الخوف. أيضا تصوير النجاح، فتصور النجاح خطوة ما قيل القيام بها يسهل تحقيقها، لأن التخطيط الذهني يساعد الفرد على اتباع المسار المرسوم مسبقا. وأيضا معرفة حجم الخوف من أبرز طرق التغلب على الخوف. أحيانا الخوف من المشكلة يكون أكبر من المشكلة نفسها، فسير على خطى الآخرين. فإذا كان الخوف من شيء تم تحقيقه من قبل، إن اللجوء إلى شخص حققه قد يساعدك في التخلص من الخوف بشكل أسرع. وأيضا لابد من الحفاظ على الإيجابية، لأنها تساعد على الاستمرارية حتى بعد فشل الأولى.
0: كذلك إضافة إلى ما ذكرت عزيزتي تسنيم، المرونة. فعند فشل طريقة ما يجب على الفرد أن يكون مرنا بما فيه الكفاية لتجربة طريقة أخرى. العلاج بالتعرض المتكرر مستمعينا، حيث يقوم على أساس تقليص حجم المخاوف بهدف الاعتياد عليها، يجب أن تتم تحت إشراف أخصائي الصحة النفسية. ومن أهم التقنيات المستخدمة في العلاج بالتعرض المتكرر إزالة التحسس المنهجية. يتم تعريض الفرد بشكل تدريجي لسلسلة من مواقف تتضمن مصدر الخوف. فإذا كان الفرد يشكو من الخوف من الثعابين، تبدأ السلسلة بالتحدث عن الثعابين، ثم بعرض صور خاصة بالثعابين وكذلك الاجتياح. تقوم على أساس أن الخوف هو من المشاعر المكتسبة والمتعلمة، والتغلب على الخوف يكون فقط من خلال تجاوزها ونسيانها. أما أسباب الخوف بعد أن قمنا بالتعرف على أبرز طرق التغلب على الخوف، لابد الآن من التنبيه إلى أن هناك عدة عوامل تسبب الخوف، منها ما هو معقد وينتج عن تجارب سابقة، ومنها ما هو مباشر ينتج فور التعرض لظرف ما، وبعضها إليك تسنيم.
1: وبعض هذه الأسباب مستمعين المخاطر البيئية الحقيقية، فبعض الكائنات والمواقف مثل رهاب الميداني ورهاب الطيران مثلا ورهاب العناكب، أيضا الخوف من المجهول، الخوف من الأحداث المستقبلية التي قد ربما تواجه الشخص، أيضا والتخيلات الوهمية، أي بمعنى أن النهاية تستلخص في أن التفكير الزائد بالأشياء السلبية وإلقاء التفاصيل عليها بشكل أدق ربما قد تؤدي إلى خوف وقلق مستمر لديك. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة الترمية الذاتية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن الانضباط الذاتي دون عناء، كيف تتعود على التحكم بالنفس. فالمشكلة أو المشكلة فينا، هل نحن ضعيف الإرادة أم أن الانضباط الذاتي مهارة يمكن أن نتعلمها ونطورها؟ في الحقيقة الانضباط الذاتي لا يعني أن تعيش في صراع دائم مع نفسك أو تجبر نفسك على كل لحظة على فعل شيء لا تريده. الفكرة أبسط من ذلك، فالانضباط الذاتي هو أن تجعل أفعالك أقرب إلى أهدافك حتى عندما لا يكون لديك حماس. تخيل مثلا أنك تريد إنجاز مهمة لكن هاتفك بجانبك والإشعارات تصل باستمرار وكل دقيقة تشعر برغبة في فتحه. هنا أمام صراع، هل أكمل عملي أم أفتح الهاتف؟ قد تنجح في مقاومة الرغبة مرة ومرتين، لكن لماذا تجعل الأمر معركة كل يوم؟ الحل قد يكون في أن تضع هاتفك بعيدا عنك أثناء العمل مثلا، أن تغلق الإشعارات مثلا، أو تحديد وقت معين لاستخدامه. وهنا نصل إلى فكرة مهمة، أحيانا لا نحتاج إلى قوة إرادة أكبر، بل نحتاج إلى بيئة تساعدنا على الالتزام. فإذا أردت القراءة ضع الكتاب في مكان قريب منك، وإذا أردت تقليل استخدام الهاتف ابتعد أو أبعده عنك وقت العمل، وإذا أردت الاستيقاظ مبكرا جهز ما تحتاجه من الليل، وإذا أردت أيضا إنجاز مهمة حدد لها وقتا واضحا بدل أن تقول سأفعلها لاحقا. فهذه الأشياء قد تبدو بسيطة لكنها تقلل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى مقاومة نفسك. وهناك فرق بين أن تقول سأحاول أن أكون منضبطا وبين أن تضع لنفسك قرارا واضحا. فمثلا بدل أن تقول سأستخدم الهاتف أقل، قل عندما أبدأ عملي سأضع هاتفي على الوضع الصامت أو أبعده عنه. وبدل أن تقول سأبدأ بممارسة الرياضة يوميا، قل سأمشي 20 دقيقة مثلا بعد العصر 3 أيام في الأسبوع. كما أيضا كلها كانت قرارات واضحة بسيطة أصبح تنفيذها أسهل. ومن الأخطاء التي نقع فيها أننا نضع أهدافا كبيرة جدا ونريد تغيير حياتنا في يوم واحد. نقول سنستيقظ مبكرا، سنقرأ، سنمارس الرياضة، وسننظم وقتنا، وسنترك الهاتف، وسنبدأ مشروعا جديدا، وبعد أيام نشعر بالتعب ونتوقف. لذلك لا تبدأ بتغيير كل شيء، ابدأ بشيء واحد. 10 دقائق من قراءتي أو القراءة أفضل من كتاب لم تفتحه، ومهمة واحدة تنجزها أفضل من قائمة طويلة تؤجلها، وعادة صغيرة تستمر عليها أفضل من حماس كبير ينتهي بعد أيام. فالانضباط لا يعني أنك لا تتعثر. قد يأتي يوم أو تأتي يوم تتأخر فيه أو تتكاسل أو تنشغل أو تعود إلى عادة كنت تحاول التخلص منها. لا تجعل ذلك سببا للاستسلام. فالتعثر لا يعني أنك فشلت، وإنما يعني أنك إنسان. المهم ألا تقول ربما أنني أخطأت انتهى كل شيء، بل قل توقفت اليوم لكنني أستطيع أن أعود غدا. وهناك جانب آخر مهم، وهو أن نربط الانضباط بالهدف الذي نريده. فعندما تعرف لماذا تريد أن تتغير يصبح الالتزام أسهل. لماذا نريد أن نتعلم؟ ولماذا نريد أن ننظم أوقاتنا؟ ولماذا أيضا نريد أن نقلل استخدام الهاتف؟ أو ربما ابتداء مشروع أو اهتمام بالصحة. فعندما يكون لديك سبب واضح لن يصبح الانضباط عبئا، بل يصبح وسيلة للوصول إلى شيء مهم بالنسبة لك. وأحيانا يكون أكبر عائق أمام الانضباط هو التشتت. أن نعيش اليوم وسط كم هائل من التنبيهات والمقاطع القصيرة والأخبار والمحادثات، وكل شيء يطلب انتباهنا. لهذا من المهم أن تمنح نفسك بعض الوقت دون شاشة. اجلس قليلا بهدوء، أنجز مهمة واحدة دون مقاطعة، ضع هاتفك بعيدا عنك عندما تحتاج إلى التركيز، ولا تسمح لكل إشعار بأن يقرر أين يذهب انتباهك، لأن الانتباه جزء من وقتك ووقت
أو وقتك جزءا من حياتك. في النهاية الانضباط الذاتي ليس أن تكون مثاليا وليس أن تتحول إلى شخص لا يتعب ولا يتردد. الانضباط ببساطة أن تتعلم كيف تقود نفسك بدل أن تقودك رغبتك اللحظية، أن تعرف ما الذي تريده وأن تجعل خطواتك اليومية تخدم هذا الشيء. فلا تنتظر أن يأتيك الحماس حتى تبدأ، ولا تنتظر الظروف المثالية. ابدأ بخطوة صغيرة واجعلها سهلة وكررها مع الوقت. ما كان يحتاج إلى مقاومة وجهد قد يتحول إلى عادة طبيعية في حياتك. وتذكر دائما عزيزي المستمع، لا تحتاج إلى قوة إرادة خارقة حتى تتغير، تحتاج إلى هدف واضح وخطوة صغيرة واستمرار. وهذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: مجوز 9 صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العيرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف مستجدة الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وإنعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالم. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور توابة أن محافظة مأرب كانت وستظل عصية عن ميليشيا الحوثي الإرهابية بفضل تمسك أبنائها وقبائلها والقوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية. وقال اللواء ثواب في تصريح مصور للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، فمأرب الأمس كانت تدافع ومأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في معركتها حتى تحرير كل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنسق مشروع الطوارئ عثمان الحاج التدخلات القائمة للمنطقة في مجال الطوارئ والإسعاف وسبل تطويرها وتعزيز أفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل مؤسسة العون للتنمية ومدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة محمد الصبان مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمؤسسة والأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة لدعم قطاع التعليم الفني والمهني في عدد من المحافظات. شهدت عدد من مديريات محافظة تعز حشودا جماهيرية كبيرة أكدت استمرار التواصل والتنسيق بين السلطة المحلية والمكونات المجتمعية بما يعزز وحدة الصف والتمسك المجتمعي. وضمت الحشود مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية الذين جددوا تأكيد الاصطفاف المجتمعي ومساندة أبطال القوة مسلحة المرابطين في الجبهات وتعزيز التكاتف المجتمعي في مواجهة التحديات الراهنة. انتهى المجلس، في رعاية الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: المعركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام إلى فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة، وسنتحدث عن مشاكل سلوكية للأطفال لا يجب تجاهلها على الإطلاق. لا يجب السماح للطفل بالتحكم في الأنشطة التي يجب أن تنظمها له بنفسك، لأن ذلك يعلمه عدم اتباع القواعد. جميع الأطفال بدون استثناء يسيئون التصرف، بداية من الصراخ ونوبات الغضب والانهيارات إلى التحدي العام. وهذه السلوكيات التي نخجل منها أحيانا تعد أمرا طبيعيا، وهي جزء من نموهم ورؤيتهم يكبرون. لكن هناك بعض التصرفات التي تدعو للقلق، لأنها قد تبدو غير مهمة، ويتوقع الوالدان أنها سلوكيات عابرة وسيتم إصلاحها مع الزمن، إلا أن هذا غير صحيح، فقد يتطور الأمر ويتحول إلى عادة غير مقبولة اجتماعيا. وحينما تلاحظ أن ابنك يقوم بسلوكيات مثل مقاطعة كافية أثناء الحديث أو تهويل الحقيقة وعدم طلب إذنك للقيام ببعض الأمور، وكذلك تجاهل سماعك حينما تطلب منه القيام بأمر ما يجب الانتباه إلى هذه السلوكيات وعدم تجاهلها، فالمقاطعة عندما تتحدث وفقا لموقع فيريويل فاميلي، فإن طفلك قد يكون متحمسا بشكل لا يصدق لإخبارك بشيء ما أو طرح سؤال، وفي ذهن طفلك يكون الشيء الذي يحتاج إلى إخبارك به هو أهم شيء في العالم، فهو لا يدرك أن الآخرين قد يكون لديهم احتياجات لا تقل أهمية عن احتياجاتهم. لكن السماح له بمقاطعة حديثك لا يعلمه كيف يراعي الآخرين أو كيف يشغل نفسه عندما تكون مشغولا. وحتى لو أخبرت طفلك الصغير مرارا وتكرارا أنه من المفترض أن ينتظر حتى توقف بشكل طبيعي من محادثتك ويقول بأدب معذرة، فقد لا يتذكر ذلك دائما. ولوضع حد لهذا السلوك الصعب، فإنه يجب عليك في المرة القادمة أن تكون فيه على وشك إجراء مكالمة أو مثلا ترتيب لزيارة صديق، أخبر طفلك أنك بحاجة للهدوء وعدم مقاطعتك، وبعد ذلك اجعله ينخرط في نشاط ما أو ادعه للعب بلعبة خاصة ويظل مشغولا حتى تنتهي.
1: ولتثبيت هذا النوع من المقاطعات أيضا عزيزي المستمع، قم بإنشاء إشارات يتعرف عليها الطفل. على سبيل المثال، إذا وضعت يدك على كتفه فقد يشير ذلك إلى أنك تدرك أنه بحاجة إليك وستكون معه قريبا. أما إذا رفعت إصبعا أو إصبعين فهذا يعني أنك ستكون معه خلال دقيقة أو دقيقتين. قم بإيماءات الرأس في إشارة إلى تذكيره بالمقاطعة بأدب، وعندما يستجيب الطفل وينتظر مقدار الوقت المناسب للسماح لك بإنهاء محادثتك أو مهمتك، عليك أن تقوم بمدحه. هذا التعزيز الإيجابي سيقطع شوطا طويلا في المرة القادمة التي يحتاج فيها إلى المقاطعة. ويجب أن يكون لديك أهداف معقولة وفق عمر الطفل، ولا يمكن أن تتوقع أن يتمكن الطفل في الثالثة أو الرابعة من الانتظار أكثر من دقيقتين لتنتبه إليه. وكلما كبر طفلك يمكنك إطالة مقدار الوقت الذي تجعله ينتظر قبل أن تستجيب للمقاطعة.
0: وعلى الأهل أيضا مواجهة السلوكيات العدوانية لطفلهم على الفور، واللعب الخشن من ضمن السلبيات التي لابد أن يلقي عليها الوالدين بال. وفق موقع برنت تينس، فإنه عندما يلكم طفلك زميلا له في أثناء اللعب يجب أن تتدخل، لكن يجب أن تتجاهل أيضا الأعمال العدوانية الأكثر دهاءة مثل دفع أخي أو معاقبة صديق أصغر منه. فإذا لم تتدخل بجدية يمكن أن يصبح هذا السلوك قاسيا عادة متجذرة لدى طفلك في السن الثامنة. بالإضافة لذلك فإنه يرسل رسالة مفادها أن إيذاء الناس أمر مقبول. يجب عليك مواجهة السلوك العدواني على الفور. اسحب طفلك جانبا، قل له أن هذا الأسلوب غير صحيح وأنه يؤلمه، وأيضا اسأله كيف سيكون شعوره إذا فعل شخص آخر به. أكد له أن عملا يضر بشخص آخر غير مسموح به. أما إذا تكرر الفعل العنيف مرة أخرى فعليك أن تنهي اللعب على الفور.
1: بالفعل تسنيم، كذلك عزيزي المستمع إخبار الطفل مرتين أو ثلاث أو أربع مرات بفعل شيء لا يريد القيام به مثل الذهاب إلى النوم أو وضع ألعابه في مكانها، يرسل رسالة مفادها أنه لا بأس من تجاهلك. يقول كيفين ليمان عالم النفس الحاصل على دكتورة: إذا سمحت لهذا السلوك بالاستمرار فمن المرجح أن يصبح طفلك متحديا ومسيطرا، ولإصلاح هذا السلوك بدلا من التحدث إلى الطفل من بعيد اذهب إليه وأخبره بما يحتاج إلى القيام به. تأكد من أنكما تقومان بالاتصال بالعين وأنه يستجيب بالإيجاب، وفي حال لم يتحرك افرض عليه عقوبة فورية. السلوك الوقح يبدأ غالبا عندما يقلد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الأطفال الأكبر سنا،
0: وأيضا لا يطلب الإذن من ضمن الأشياء التي لابد على الأهل النظر فيها. قد يكون من اللطيف أن يمشي طفلك البالغ من العمر عامين لإخراج البسكوت الذي يحبه من الخزانة، ولكن ماذا ستفعل إذا بلغ الثامنة من العمر وذهب لزيارة صديق له في نهاية الشارع من دون أن يطلب الإذن؟ لذلك لا يجب السماح لطفلك التحكم أو بالتحكم في الأنشطة التي يجب تنظيمها له بنفسك، لأن ذلك يعلمه عدم اتباع القواعد.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. في كل مرة يتقدم فيها الذكاء الاصطناعي خطوة جديدة يفتح أمامنا سؤالا لم يكن من السهل طرحه من قبل. فبعد أن دخل الذكاء الاصطناعي مستمعين إلى مجالات مثل التعليم والطب والتشخيص واكتشاف الأدوية، يبدو أنه يقترب من واحدة من أكثر المسائل التي شغلت الإنسان منذ القدم. هل يمكن أن نبطئ الشيخوخة؟
1: فالسؤال هذه المرة لا يأتي من أفلام الخيال العلمي، بل من تجربة دوائية أعادت فيها أحد الشركات الأمريكية المتخصصة في تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي فحص بيانات سابقة لتكتشف نتيجة لافتة. القصة بدأت بعقار صمم أساسا لعلاج مرض يصيب الرئة وليس لمكافحة الشيخوخة. العقار أو الدواء الذي يجعل أو الذي يحمل اسم رينتوستريب طور لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب، وخضع لتجارب سريرية على المرضى، لكن الباحثين عادوا لاحقا إلى عينات الدم التي جمعت خلال التجربة وطرح سؤال مختلف: ماذا حدث للعمر البيولوجي لدى الأشخاص الذي تلقوا العقار؟
0: نعم تسليم، هنا ظهرت المفاجأة أعزائي المستمعين. القياسات المستخدمة في الدراسة أشارت إلى انخفاض في بعض مؤشرات العمر البيولوجي لدى من تلقوا العلاج. وصل الفرق في بعض القياسات إلى ما يقارب 4 سنوات. لكن قبل أن نقول إن العلماء اكتشفوا دواء يعيد الإنسان إلى الشباب، هناك نقطة مهمة جدا. الدراسة لا تقول إن الإنسان أصبح أصغر سنا بالفعل، ولا تعني أننا أمام علاج نهائي للشيخوخة. فما الذي تغير إذا؟ هنا نصل إلى مفهوم قد يبدو غريبا بعض الشيء: العمر البيولوجي. فنحن نعرف العمر الزمني وهو عدد السنوات منذ ولادتنا، لكن أجسادنا لا تتقدم في العمر جميعها بطريقة نفسها.
1: وشخصان مثلا يبلغان العمر نفسه قد يختلف في مستوى اللياقة وصحة القلب وضعف الأعضاء وبعض المؤشرات الموجودة في الدم. ولهذا يحاول العلماء تقدير ما يسمى بالعمر البيولوجي، أي صورة تقريبية عن الحالة التي تبدو عليها الجسم مقارنة بما هو متوقع بالنسبة إلى العمر الزمني. ولقياس ذلك ظهرت ما تعرف بساعات الشيخوخة، ولا تخلو ساعة معلقة على الجدار تتحرك عقاربها مع مرور السنوات، وهي في الحقيقة نموذج حسابية تعتمد على بيانات بيولوجية مثل مؤشرات موجودة في الدم، وتستخدم خوارزميات ومعادلات رياضية لاكتشاف الأنماط المرتبطة بالتقدم في العمر. بمعنى أبسط، يمكن للخوارزمية أن تنظر إلى مجموعة من المؤشرات في عينات دم، ثم تحاول تقدير العمر البيولوجي للجسم بناء على ما تعلمه من آلاف العينات والبيانات السابقة. وهنا تظهر أحد أهم نطاق قوة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، فالآلة تستطيع التعامل مع كميات ضخمة من البيانات والبحث عن علاقات وأنماط قد يصعب على الإنسان اكتشافها بسرعة نفسها.
0: نعم، لكن اكتشاف نمط معين لا يعني بالضرورة اكتشاف علاج. هذه هي النقطة التي تجعل نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام، لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث. فالعينة التي أعيد تحليلها كانت محدودة، الباحثون لم يدرسوا أشخاصا أصحاء، كما أن التحسن في مؤشرات العمر البيولوجي قد يكون مرتبطا بتحسين حالة الرئة نفسها نتيجة العلاج، ليس بالضروري أو بالضرورة دليلا على أن الدواء يوقف الشيخوخة بصورة مستقلة. بمعنى آخر، عندما يتحسن المرض قد تتحسن معه بعض المؤشرات التي تستخدمها الخوارزميات لتقدير العمر البيولوجي. هنا يصبح من الصعب معرفة هل الدواء أبطأ الشيخوخة فعلا أم أنه عالج المرض، فانعكس ذلك على المؤشرات التي تقيسها ساعة الشيخوخة. لهذا فإن العلماء لا يتحدثون حتى الآن عن دواء يشفي الشيخوخة. فالشيخوخة مستمعين نفسها ليست مرضا واحدا يمكن التعامل معه بحبة دواء واحدة، وإنما عملية معقدة تحدث في خلايا الجسم وأعضائه وتتأثر بعوامل كثيرة. لكن أهمية القصة تكمن في شيء آخر،
1: وذكر صناعي أصبح قادرا على الدخول في مراحل مبكرة من صناعة الدواء عزيزتي رحمة، من البحث عن أهداف علاجية مختلفة إلى تحليل البيانات والمساعدة في تصميم مركبات جديدة ثم دراسة تأثيرها، وهذا قد يغير مستقبل صناعة الأدوية بصورة كبيرة. ففي الماضي كان اكتشاف الدواء الجديد يحتاج إلى سنوات طويلة من البحث والتجربة، وكان الباحثون أمام أعداد هائلة من المركبات التي تحتاج إلى الاختبار. أما اليوم فيمكن للخوارزميات أن تساعد في تضييق نطاق البحث من خلال تحليل عدد ضخم من الاحتمالات والبحث عن المركبات التي قد تبدو أكثر وعودا. لكن حتى عندما يقترح الذكاء الاصطناعي دواء جديدا لا يستطيع ببساطة أن يقول للعلماء هذا هو العلاج وانتهى الأمر. الدواء يحتاج إلى اختبارات مخبرية ثم تجارب من قبل سريرية ثم تجارب سريرية على البشر ومراحل طويلة للتأكيد من فعاليته وسلامته وآثاره الجانبية.
0: إذن هكذا يوضح الفرق بين قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الاحتمالات وبين إثبات هذه الاحتمالات الآمنة أو آمنة وفعالة بالفعل. في قصة رينتو سيرتيب تحديدا، فإن اللافت أن الذكاء الاصطناعي لم يقدم لنا علاجا سحريا للشباب، لكنه ساعد في فتح باب جديد للسؤال: هل يمكن أن تكون بعض الأدوية المصممة لعلاج أمراض محددة قادرة أيضا على التأثير في عمليات مرتبطة بالشيخوخة؟ وهل نستطيع في المستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أدوية تستهدف أكثر من مرض في الوقت نفسه، أو تستهدف الآليات التي تقف خلف مجموعة من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر؟ هذه الأسئلة مستمعينا ما زالت مفتوحة، والأكثر إثارة أن العلماء بدأوا ينظرون إلى الشيخوخة نفسها باعتبارها مجموعة من العمليات البيولوجية التي يمكن فهمها ودراستها بصورة أكثر دقة، بدل النظر إليها باعتبارها مجرد عدد من السنوات يضاف إلى عمر الإنسان. لكن هنا يجب أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو
1: العمر البيولوجي ليس رقما سحريا لا يخبر أو يخبرنا بالحقيقة الكاملة عن صحة الإنسان. فعزيزتي رحمة وعزيز المستمع، فطريقة حسابية تختلف عن نموذج إلى آخر، وبعض خبراء يختلفون حول مدى دقة وقدرتي على التنبؤ بصحة الإنسان أو مدة حياته. لهذا فإن انخفاض رقم في أحد ساعات الشيخوخة لا يعني تلقائيا أن الإنسان سيعيش 4 سنوات إضافية، ولا يعني أن أعضاءه أصبحت أصغر ب4 سنوات. إنه ببساطة تغيير في مؤشرات استخدامها لتلك النموذج لتقدير الحالة البيولوجية. ومع ذلك يبقى التطور مهما، لأن الطب في المستقبل قد لا يعتمد فقط على علاج المرضى بعد ظهوره، وإنما قد يتجه بصورة أكبر إلى فهم التغيرات التي تحدث داخل الجسم في وقت مبكر واكتشاف احتمالات الإصابة قبل ظهور الأعراض، وربما تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف أسباب المرض وليس أعراضه فقط. وهنا يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي شريكا مهما للباحثين، وأيضا ليس طبيبا مستقيلا وليس بديلا على الإنسان، وإنما أداة قادرة على قراءة كم هائل من المعلومات ومساعدة العلماء في الوصول إلى احتمالات جديدة.
0: نعم، في النهاية ربما لا يكون السؤال الحقيقي هو هل اكتشف الذكاء الاصطناعي سر الشباب، بل السؤال الأهم هو إلى أي حد يمكن لتكنولوجيا أن تساعد الإنسان على فهم الجسد واكتشاف الأمراض مبكرا وتصميم علاجات أكثر دقة. فما حدث مع دواء صمم لعلاج الرئة ثم أظهر مؤشرات أثارت الاهتمام بشأن العمر البيولوجي قد لا يكون نهاية قصة الشيخوخة، لكنه بالتأكيد فصل جديد في قصة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطب. ومع كل تجربة جديدة يبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بالبحث عن إجابات لأسئلة الطب القديمة، بل يساعد العلماء أيضا على اكتشاف أسئلة جديدة لم تكن تخطر على بالهم من قبل.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات ومنوعات اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية في درس في الصف لذوي الاحتياجات الخاصة. فكيف يستعد طالب للماجستير بعمر 13 عاما؟
1: في 13 من عمره لا يزال جو بيترو أصغر من أن يقود سيارة في نيويورك، لكنه يستعد لخطوة أكاديمية تضعه وسط طلاب أكبر منه بسنوات، إذ سيبدأ قريبا برنامج ماجستير في جامعة نيويورك بعد إنهاء دراسته الجامعية. الفتى القادم من إيست روكاوي في لونغ آيلاند جذب اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية بعد مسار دراسي استثنائي. يقول إن معدل ذكائه يبلغ 160 وحصل في سن 10 على 1590 درجة من 1600 في اختبار سات لتقييم المستوى في الرياضيات والقراءة والكتابة، قبل أن ينال شهادة ثانوية وهو في 11 من عمره.
0: وعندما تحدث جو عن معدل ذكائه أمام شبكة سي بي سي نيوز نيويورك، سأله المراسل هل تصنف ضمن فئة العباقرة؟ وجاء رد ماسحا، مشيرا إلى أن الناس عادة ما يقارنه بشخصيات كبيرة أو من مسلسلات للعباقرة التلفزيونية الشهيرة. وبعد أيام من المقابلة وصف الفتى بأنه صاحب معدل ذكاء بمستوى أينشتاين، وهو شبيه وليس نتيجة اختبار مشترك أو مقارنة عملية مباشرة. ففي عام 1590 ومن 1600 وهو العاشر كانت أحد أبرز المحطات في رحلة جو، عندما تجاوز اختبارات وهو في 10 من عمره وحصل على 1590 درجة من أصل 1600 وهي نتيجة قريبة جدا من العلامات القصوى للاختبار، ثم وصولا تقديرية للدراسة بسرعة كبيرة ليحصل على شهادة الثانوية في 11. واليوم يدرس جو للحصول على درجة الماجستير في جامعة ولاية لويز ياما، ويتوقع أن ينهيها في مايو عام 2027 قبل الانتقال إلى جامعة نيويورك.
1: نعم، أما برنامج الماجستير الذي ينتظره فسيركز على إدارة الرياضة مع اهتمامه أيضا بعلم الحركة والأحياء. يقول الفتى إنه يطمح في المستقبل إلى العمل في علم الحفريات من التعليم الخاص إلى الماجستير، ورى هذه الأرقام قصة أكثر تعقيدا مما توحي به النتائج الدراسية. تقول والدته آن إن ابنها وضع في مرحلة سابقة ضمن صفوف التعليم الخاص بعد تشخيصه بمتلازمة توريت، وبحسب نيويورك بوست أصيب جو كذلك بسرطان الدم في عام 2021 قبل أن يواصل تعليمه ويحقق هذا التسارع الأكاديمي. ترى والدته أن ما يحدث أمر مذهل، مشيرة إلى أنه حب ابنها للتعلم كان حاضرا منذ سنواته الأولى، أما جو نفسه فيرفض الصورة التي قد توحي بأن قدراته تعني أن الدراسة تأتي إليه من دون جهد.
0: ويقول أن امتلاك قدرات عالية لا يعني أنه يعرف كل شيء بالفطرة، موضحا أنه يحتاج إلى دراسة المعلومات مرة أو مرتين حتى تثبت في ذاكرته. فلا يقتصر يوم جو على الدراسة فقط، ففي الوقت نفسه يستعد فيه للانتقال إلى مرحلة الدراسة العليا، ويتطوع في دار رعاية المسنين في منطقة فايف ويساعد المقيمين هناك. وتبدو هذه المفارقة جزءا من قصته، فبينما يقضي أقرانه سنوات المراهقة في المدرسة، يقضي جو هذه المرحلة بين المحاضرة الجامعية والعمل التطوعي والتخطيط لمستقبل أكاديمي يمتد إلى علوم مختلفة. وإذا مضى في مسار كما هو مخطط، لقد يحصل جو على درجة الماجستير في وقت يكون فيه كثير ممن في عمره في سن الاستعداد لتعليم القيادة. أما الحديث عن كونه أصغر طالب دراسة عليا في تاريخ جامعة نيويورك فإنه يحسم رسميا حتى الآن، فيبقى الجامعة أنها تحققت من الأمر. وفي انتظار إجابة يواصل جو الطريقة المعتادة لإنهاء البكالوريوس أولا، ثم الانتقال للماجستير، وبعدها إلى حلمه الأكبر في دراسة الحفريات. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من منوعات فقرة اليوم.

عدنا لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة ختام هذه الحلقة، فقرة حدث. وحيث حدث في مثل هذا اليوم 21 من سبتمبر من العام 1792 إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1916 استلام الحمية التركية في الطائف للقوات العربية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1964 استقلال مالطا عن المملكة المتحدة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1970 الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمة طارئة حول الحرب الأهلية الأردنية الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2013 حادثة القتل الجماعي في المركز التجاري وستغيث تخلف أكثر من 68 قتيلا حوالي 175 جريحا تبنى الهجوم حركة الشباب المجاهدين. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2014 التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية بين الحوثيين والحكومة اليمنية لإنهاء الاحتجاجات الحوثية. وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2016 غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر مما أدى لغرق أكثر من 204 شخصا كانوا على متنها أثناء محاولتهم الهجرة خارج البلاد بطريقة غير شرعية. إذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم تسنيم حميد وزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
5: ماما، إيش هذه البطاقة؟
6: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
5: إيش نعمل فيها؟
6: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
5: من وين نجيبها؟
6: من كاك بنك.
5: يعني سهلة؟
6: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
5: طيب ماما، احكي لي.
6: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى. فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع تميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
7: أهلا وسهلا بكم والسمعين الكرام، ويتجدد معكم اللقاء في برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتحدث عن الرافد الأساسي لسير عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال وهي البنوك. سنناقش دورها في دعم ريادة الأعمال وما هي أبرز التحديات والمبادرات المتعلقة بالبنوك وربطها بريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة مريم الصلاحي، استشارية في تطوير ريادة الأعمال. مرحبا بكم أستاذة مريم.
8: أهلا وسهلا،
7: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. نرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة مريم الصلاحي مرة أخرى، حياكم الله أستاذة.
8: حياكم الله
7: أستاذتي الكريمة. إذا أتينا للتحدث عن الرافد الأساسي للمشاريع ودعمها بالتمويل أو الإرشادات أو التدريب وهي البنوك وريادة الأعمال، فما هي أهمية البنوك ودورها في تمويل ريادة الأعمال أو تمويل رواد الأعمال الناشئين؟
8: السلام عليكم. بداية بالنسبة للبنوك، هي تعتبر مصدر مال، فالمشروع في الأساس يحتاج إلى مال، والأموال لها مصادر كثيرة، من ضمنها المصادر القوية للتمويل هي البنوك، بالذات البنوك الذي فيها جانب التمويل الأصغر أو يعني المصارف اللي فيها مجال التمويل الأصغر، فهذا لا شك أنه بيعمل دعم كثير للمشاريع أو دعم كبير للمشاريع الذي تحتاج تمويل. فمهم هنا مسألة البنوك، دورها مهم في هذه المسألة.
7: إذا أتينا للتحدث عن صاحب المشروع، متى يفكر صاحب المشروع أو هناك صاحب منشأة أو مشروع ناشئ أن أتجه إلى التمويل عن طريق البنوك؟ متى أخذ بالحسبان التمويل من البنوك؟ متى يكتسب رائد العمل هذا الوعي بأهمية تمويل البنك وتأثيره لنجاح المشروع وغيره؟
8: التمويل عبر البنك مثل ما قلنا هو زيه زي أي تمويل من أي جهة أخرى. متى يعي أو متى يكتسب أو متى أنه صاحب مشروع يتوجه البنك؟ لما يكون هو مالك قراره. لأنه كثير من أصحاب المشاريع تفضل التمويل المنح اللي تيجي عبر منظمات، ما لا يعيب هذا الأمر، بالعكس من خطرتها أقل. ولكن لما أنا كصاحب مثلا قدرة وإمكانية وعندي مؤهل أن أنا أفتح مشروع ومتمكن منه وأعطل نفسي فقط لأجل أنه أنتظر منحة وأنا في جهة أخرى ممكن توفر للتمويل أنا أتغاضى عنها، هنا يعني مسألة فيها نظر. لأنه مهم أنه صاحب المشروع يكون عنده الثقة في أنه مشروعه ناجح، لأن من أحد عوامل نحن لما ندرب على ريادة الأعمال من أهم الأمور اللي نطرق لها في البداية اللي هي صفات رائد الأعمال، ومن ضمنها الثقة بالنفس، المخاطرة المحسوبة، القدرة على تسديد الالتزامات. هذه تأهله أنه يأخذ، وبالعكس طريق أقصر. لما تروح أنت عن تمويل توفر الضمانات اللازمة للبنك، بتوفر السيولة بشكل أسرع، بتنتعش بشكل أكبر. لكن فعليا الوعي المجتمعي ما زال متأثر بأن البنوك هذه بتستغلني بفوائد، بتعمل لي أمور كذا، معوقات، بتكون التزام أنا بيأرقني، بيخليني خائف. فيتجنب أنه ينعش مشروعه أو أنه ينطلق بمشروعه أو أنه حتى يبدأ بمشروعه، ويفضل أنه يظل يبحث، تحصره سنوات معطل نفسه، سنوات معطل نفسه وهو يبحث من منظمة لمنظمة، من مؤسسة لمؤسسة على تمويل، وهو قادر أنه بقرض واحد ينعش مشروعه وينطلق.
7: برأيك ما هي أبرز التخوفات التي تدعى رائد الأعمال أنه يتخوف من خوض هذه التجربة اللي هي التمويل؟ هل بسبب يمكن الضمانات أو بسبب الوضع في الوضع الحالي؟ ما هي أبرز تلك الأسباب التي تؤدي إلى تخوف رواد الأعمال سواء الناشئين أو غير الناشئين في الأخذ بهذه الخطوة؟
8: التخوف هو يعني يأتي من عنوان البرنامج تبعكم نفسه، البعي. إنه بتحمل فوائد، بتحمل أشياء، أو أحيانًا يكون الواحد فاهم ومستوعب هذا الشيء بس يخاف إنه، أو مش يخاف، ما عنده القدرة على توفير الضمانات اللازمة. أوقات يكون هو أساسًا مش يعني أحد الأسباب إنه مش واثق بفكرته زي ما ذكرنا سابقًا، فهو بيخذ هذه التجربة فمش مستعد إنه يخاطر يأخذ تمويل من البنك وهو ما شف تجربة. يعني فبيفضل إنه يأخذ مال شخصي أو تمويل منحة. على ونحن شوف بقول لك يعني بصراحة، أنا اشتغلت مع جهات كثيرة سواء كعمل وظيفي أو كتدريبات أو كاستشارات. مبالغ المنح اللي أعطيت في التمكين الاقتصادي مبالغ مهولة، لكن فعليا من اللي استمر؟ من اللي استمر؟ يعني الجادين هم اللي استمروا. يعني ممكن تقولي من 10% بتحصل 2-3%، من 10-3% فقط اللي انطلق، والبقية يعني يبدد المال هذا، إما يبيع الأصول الثابتة اللي حصل عليها من المنحة، أو يعطلها أو يستخدمها استخدام شخصي.
7: صحيح.
8: فهنا أهمية تكمن أهمية إنه ما حد بيتقدم ليطلب تمويل إلا هو فعلا
7: ملم بجميع الجوانب.
8: نعم هو.

0: قادر وما حد بيتخوف من مسألة التمويل البنكي إلا عنده هذه الأسباب والتحفظات، إنه مش جاد يعني، من أهمها إنه مش جاد يعني.
1: إذا أتينا للتحدث عن بعد المرحلة التي تأتي بعد أخذ هذه الخطوة، ما هي النتائج؟

0: ما هي النتائج التي أحصدها أنا كصاحب مشروع ناشئ اعتمد في بدايتي على الدعم الذاتي، ثم بعد ذلك قررت التوسع وتعلمت اكتسبت خبرات، فقررت الخوض بمرحلة التمويل. فما هي النتائج التي تأتي بعد هذه المرحلة؟
1: طيب خليني بداية قبل النتائج إذا سمحتي لي أتطرق لبعض الجزئيات المهمة اللي نحن نبني بناء عليها النقطة تبعك. بداية المهم نفهم أنه المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل أو الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا في أي مجتمعات، وهي الرافد الأساسي والمحرك الأساسي في النمو الاقتصادي ومؤشر على التعافي الاقتصادي. فكل ما زادت زاد يعني التعافي الاقتصادي والحركة المالية. فمن هذه الأهمية ينطلق منها مثلا حكاية خلق فرص عمل، أنك بتخفف بنسبة كبيرة من البطالة، أنك بتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، تشجيع المنتج المحلي، تحفيز الابتكار، تشجيع على ريادة الأعمال، خلق وعي يعني في المجال الثقافي والثقافة المالية، تحسين في المساواة الاجتماعية، بمعنى أنه بتخف عندك التمايز الطبقي بين الفقراء والأغنياء، بيكون عندك فئة شوية ترتفع كذا في الدخل تبعها وتصبح قادرة أنها تنفق على نفسها بشكل أفضل وبقدرات معيشية أفضل. ففي تجارب كثيرة لدول يعني ركزت على هذا المجال في أنها تنعش أو تقدم التسهيلات للمجال الاقتصادي للمنشآت هذه، وانطلقت بشكل كبير جدا وكان لها دور كبير في نعاش الاقتصاد المحلي، بل بعضها وصل لمرحلة أن تأمين إلى 80 إلى من 40 إلى 80% من الإرادة الاقتصادي من المشاريع الصغيرة. صحيح. من ضمنها تجربة كوريا الجنوبية يعني ركزت بشكل كبير على تطوير الاسم إيز اللي يسموها المشاريع يعني الصغيرة في التسعينات، وهذا يعني وفرت لها بيئة داعمة متكاملة مثل القروض الميسرة، يعني توجهت ناحية البنوك بحيث أن تسهل لهم، يعني هي عملية تكاملية في التمويل في البنوك لازم تشرك فيها الدولة، مهم يعني
0: يكون في صناديق استثمارية.
1: أيوة يعني بحيث أنه فوفروا قروض ميسرة، وصلوا مسألة التكنولوجيا وتوفيرها للمشاريع بحيث أنها تمشي بشكل متسارع أكبر. فكانت نتائج هذا الموضوع نتائج كبيرة جدا، منها أنه يعني تحولت كوريا أصبحت واحدة من أهم الاقتصادات في العالم، وهي اعتمدت فقط على تخيل يعني فقط على الاقتصاد المحلي في المشاريع هذه اللي هي الناشئة والصغيرة المتوسطة تسمى مشاريع الاسم إيز. كمان يعني أصبحت المحرك الرئيسي في عملية الابتكار، لأنها مشاريع تأتي من أصل المجتمع من الأفكار اللي تعالج مشاكل المجتمع، فساهمت في نمو الابتكار الاقتصادي في البلد. والأهم برضه أني أصبحت مشاريع تصديرية، يعني انتقلت من مشاريع يعني مجرد مشاريع محلية تغطي الاكتفاء الذاتي إلى مشاريع عندها القدرة التصديرية والإسهام في نمو القطاع الصناعي للخارج. وفي تجارب أخرى في ألمانيا وفي تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخدم ذات الفكرة أهمية المشاريع. نأتي إلى النتائج اللي أنت ذكرتيها الخاصة بالبنوك. ما هي النتائج اللي ممكن تسمع عنها توفير توفير رأس المال مهم في أي مشروع زي ما ذكرنا. فالبنك إذا وفر لي المال يعني وفر لي التأسيس للمشروع، يعني وهي غالبا بتركز البنوك على التكاليف التشغيلية، عفوا مش التشغيلية، التكاليف التأسيسية الرأسمالية اللي هي الأصول والمعدات والأجهزة بحيث أنه تغطي لك المحرك الأساسي في المشروع. يعني كيف بتتم كيف الآلية بتتم فيها، هذا يعني تحتاج مختص في مجال التمويل في البنوك، ممكن تعملوا حلقة كاملة تستضيفوا فيها يفصل لكم الموضوع هذا، آلية المعايير الشروط الأمور هذه، التوجه مثلا الضمانات المطلوبة في المشاريع. يعني أحيانا يكون في تخوف من المستفيد ويقول لك أنا ما بروحش أقدم على قرض لأنه بيطلبوا مني كذا وكذا وكذا، وتكون كلها عبارة عن تكهنات ما هيش حاجة حقيقية. فمجرد ما تروح للبنك تجد أنه في تسهيلات كثيرة وفي أمور ممكن يتجاوزوا عنها إذا شافوا أنك فعلا عندك دراسة واضحة وعارف كم بتدخل كم بتخرج. يعني أهم شيء هي قوة الدراسة. اللي انت بتقدمها للجهة. وفي جهات تمويلية بتقدم خدمات استشارية، يعني ممكن تقول لك اعمل بالنموذج هذا، صلح بالنموذج هذا،

0: يعني تدلك إنك كيف تقدم بطريقة صحيحة عشان إنك تضمن مسألة التمويل.
1: إذا أتينا للتحدث عن هل هناك أدوار أخرى مثلا ممكن نتوجه لها للبنوك غير جانب التمويل؟ مثلا عالميا نرى أنه هناك مثلا صناديق استثمارية أو كذا، هل ممكن أن يكتسب صاحب المشروع الوعي بهذه الأدوار المختلفة للبنوك حول
0: ممتاز. في شيء نحن نسميه الوعي التكنولوجي لأصحاب المشاريع، أنه إذا يعني كيف ممكن انه يستفيد مالي كيف كصاحب مشروع من الخدمات البنكيه، يعني منها مساله البطائق الائتمانيه، البطائق المصرفيه، التحويلات البنكيه، يعني هذه بتسهل له كثير امور التعاملات. يعني حتى انا شفت الحين في توجه كثير من صاحبات المشاريع الالكترونيه انه خاص كل تعاملها بنكي، يعني هذه مساله تسهل لك كثير من الدخله والخرجه والفلوس والنفقات لما تجي تقولي لها روحي جيبي اطرحي لي الفلوس في المكان الفلاني وانا بستلمها وبتروح ويمكن ما تحصلها يمكن ما يعني شغله. فالبنك مجرد انك انت توفر لك حساب بنكي يحول عبره الزبون المبلغ، تستلم من عبره وتحول انت برضه تودي، هذا يعني هذه تعتبر مهمه جدا، غير الأمور الثانية لها علاقة بمسألة الاستيراد والتصدير والفيزا كارد وغيرها من البطائق اللي تسهل عملية الأمور هذه. فالواحد صاحب المشروع كرائد أعمال مهم أنه يذهب إلى البنك ويتعرف على الخدمات هذه اللي ممكن تسهل المشروع. وبالمقابل مهم برضو من البنوك المحلية أنها تنشر الثقافة، يكون في معها جانب إسهام في نشر وعي ثقافي يعني في مسألة التمويلات والدعم والأمور
1: تسويق هذه. الخدمات المقدمة
0: وتسويق الخدمات ما فقط بس أسوق، يعني أشوف أنه حتى في قصور إلى حد ما في تسويق الخدمات البنكية، يعني تركز على أمور
1: عملاء خاصة أكثر من أنها رواد مشاريع.
0: نعم، وكمان بتكون في معلومات مبهمة يعني ما هيش واضحة، يعني أنت تطرح لي أمور أنا ما بستوعبهاش كإنسان عادي أو كإنسان صاحب مشروع ما قد عندش الثقافة المالية، لكن لما تبسط للمفاهيم وتوصل لعندي كصاحب مشروع وتفهمني إنه هذا الأمر يعني فقط لو بس الكل بنك عمل له كذا جدولة ينزل إلى الدورات الموجودة ويوضح لها آلية التسهيلات اللي ممكن يقدمها بغض النظر عن التمويل. أنت ذكرت إنه بغض النظر عن التمويل يعني إيش الخدمات، لو بس ذكروا الخدمات الموجودة ممكن هذا يعمل انتعاشة إلكترونية اقتصادية كبيرة في والبنك يستفيد وصاحب المشروع يستفيد، يعني كل طرف مستفيد.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه يا أما رواد المشاريع أو البنوك في ظل الوضع الحالي، تقف عائق ما بين التمويل ووصل هذه الحلقة ما بين البنوك ورواد المشاريع في ظل الأوضاع الحالية، كيف يمكن نتغلب عليه وما هي أبرز هذه التحديات؟
0: في تحديات أنا يعني بحكم يعني جلوسي مع بعض الورش في مع أصحاب البنوك استشفيتها منهم إنه في مشاريع تعتبر بالنسبة لهم مخاطرتها عالية، وفي مشاريع مخاطرتها قليلة.
1: هل مادياً أو بسبب الفكرة نجاح الفكرة؟
0: في فكرة أيوة، يعني في مسألة اللي عندهم معايير خاصة باسترداد المال وإنه هذه يعني فيها ضمان لاسترداد المال، يعني مثلاً على سبيل المثال هم يتجنبوا التمويل يعني إلا بضمانات عالية جداً في خصوص المشاريع الزراعية، لأنه مش مضمون فيها الاسترداد ممكن يخرب المحصول ممكن كذا. في مشاريع لا، في رأس المال دوران رأس المال فيها بشكل قوي، يعني يدور رأس المال بشكل متكرر قوي. يعني هذه لما أنا أنشر هذه الثقافة كبنك ولما يروح صاحب المشروع يفهمها من البنك، حتى هو ممكن أنه يكيف مشروعه بما يتوافق مع هذه الأمور، يعني ممكن يحصل على قروض دائمة من المشاريع ويكبر مشروعه وما يخاف من مسألة الفوائد اللي بتكون فوائد رمزية، وإذا أنت شغال صح بتقدر تغطيها بالراحة وأنت مغمض عيونك، يعني تعمل لها مخصص تسديد قروض وتحتسبه من ضمن التكاليف، يعني إذا فهم الشغلة صح.
1: أستاذتي الكريمة، رسالة أخيرة تودي أن توجهها لجميع المستمعين، سواء توعية في جانب رواد الأعمال أو كنصائح لجانب البنوك وتمويلهم والتركيز على هذه الفئة لأنها الأساس كما تحدثنا في التدوير وتوسع العملية الاقتصادية والتنمية.
0: الرسالة اللي أوجهها أنا ضمنتها ضمن الحديث وبخصصها بشكل أدق أكبر، إنه مهم إنه أي صاحب مشروع يتعرف على الخدمات البنكية ويعرف إيش الشيء اللي ممكن يتناسب مع مشروعه. إذا هو جاد ممكن يقدم الطلبات الائتمانية المطلوبة منه والضمانات المطلوبة، وهذا أمر بديهي، يعني كثير من الناس تستصعب مسألة إنه إننا أقدم ضمان طبيعي إنه أي شخص يش يضمن حقه، فأنت لازم تقدم له هذا الضمان حتى تثبت له مصداقيتك في إنك راح ترجع، وبالعكس هذا حافز لك كبير إنك تجتهد على مشروعك أكثر على أساس تسدد ما عليك وبنفس الوقت تنعش نفسك. هذه رسالة للمستفيد. رسالة للبنوك أن تطور من أدواتها للوصول إلى المستفيدين، تركز على حملات إعلانية واضحة واقعية تلبي الاحتياج، تفتح آفاق رواد الأعمال إلى الفرص الموجودة لديهم كبنوك، وأنها لا تتجاهل هذه الشريحة وتركز على الشريحة الكبيرة من التجار، لأنه زي ما قلنا من تجارب بلدان سابقة أنه المحرك الأقوى للاقتصاد هي المشاريع المحلية، والنمو الحالي الحاصل في مأرب هي المشاريع الاقتصادية المحلية الصغيرة. فتوجه البنوك هنا يزيدها قوة من ناحية هذه المشاريع، سواء بالتوعية سواء بالتسهيلات سواء بالتأمينات سواء بال يعني المنح، يعني ممكن حتى البنوك تفرض مثلا نسبة منح معينة هي على حسب سياستها الداخلية، تشجيع وتحفيز
1: رواد
0: الأعمال. اي مثلا في تجارب مثلا انه اذا اخذت مني قرض بمبلغ كذا واخذت بعده قرضين ممكن يكون الفائدة اقل، وهكذا. يعني اقصد ممكن يفكروا بوسائل كثيرة، يعني يكون فيها دراسة تسويقية قوية للموضوع ويوصلوا فيها إلى شريحة كبيرة من العملاء
1: إن شاء الله. بهذه الكلمات أستاذتي الكريمة مريم الصلاحية أفدتينا، وإن شاء الله جميع المستمعين تعملهم الفائدة. في نهاية الحلقة أشكرك أستاذة مريم الصلاحي على وقتك ومعلوماتك، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموعد جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مقدسات ومأرب تقدم ببساطة.
1: أهلا بكم. ماذا يقصد بمفهوم حقوق الملكية؟ حقوق الملكية ببساطة هي حقوق تتعلق بمختلف إبداعات العقل البشري الفكرية، وتكفل لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم والتصرف فيها والتمتع بثمارها الاقتصادية، وتحميهم بقوة القانون من التعدي الذي يمكن أن ينتهك هذه الإبداعات، أي استخدامها من قبل الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم. مستمعينا الكرام، تنص اتفاقية ستوكهولم التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1967 على أن حقوق الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بكل ما يلي: المصنفات الأدبية مثل الروايات والدواوين الشعرية والمسرحيات والكتب والمقالات، المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية واللوحات والمنحوتات والمعزوفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، الاختراعات والرسوم والتصاميم الصناعية وبرامج الحاسوب، الأسماء والعلامات التجارية وتسميات المنشأ، وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. تعد حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 27 من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني. وفضلا عن كون هذه الحماية حقا إنسانيا كونيا، فإن لها أهمية وظيفية كبرى تنبع من حاجة البشرية الماسة إلى الإبداع والابتكار في مختلف مجالات الحياة، إذ عليهما يتوقف تقدمها العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي، وبهما يستعين الإنسان على تحسين معاشه وزيادة رفاهيته. كما أن استمرارية النمو الاقتصادي على المدى البعيد تبقى مرهونة بقدرة البلد على الابتكار، إذ بفضله تتمكن المقاولات من رفع إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتخرج صناعات وأنشطة إنتاجية جديدة إلى الوجود، مما يزيد الدخل القومي وفرص العمل. إلا أنه لا سبيل إلى الإبداع والابتكار في أي مجتمع إذا كان أفراده يعلمون سلفا أن مآل إبداعاتهم الفكرية هو التعرض للانتهاك من قبل الآخرين في ظل غياب قانون يردعهم أو رقيب يثنيهم، وذلك لأن المجتمع حينئذ سيفقد الحوافز الاقتصادية التي تشجع على الإبداع وتحث على استثمار الوقت والجهد والمال أملا في تحقيق مكاسب مادية. أما إذا أقدم المشرع على توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وحصنها بذلك من الانتهاكات التي يمكن أن تستهدفها، فإن المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب الإبداعات من هذه الحقوق أو التي يأملون في تحصيلها تكفي لتخلق لديهم الحافز القوي على الابتكار ومواصلة الإبداع. وقد استشعر المجتمع الدولي أهمية حماية هذه الحقوق منذ نهاية القرن 19، وأقرها لأول مرة عبر اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي وقعت عام 1883، ثم اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعت سنة 1886، وتسهر المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ تأسيسها على رعاية كلتا هاتين المعاهدتين. أضرار انتهاك الملكية الفكرية: توجد أشكال كثيرة من الانتهاكات التي قد تستهدف حقوق الملكية الفكرية وتتنوع باختلاف الحقوق التي يتعدى عليها، فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو النشر غير المرخص له بإذن خطي من طرف أصحاب الحق. أما الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية فتنتهك على سبيل المثال بالتقليد غير المشروع والقرصنة، وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة وبالدولة من جهة أخرى وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بأبرز العناوين. العراضي يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. قائد المنطقة الثالثة مأرب ستظل عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية ويشيد بمستوى التنسيق بين القوات البرية الجوية. وزير الصحة يبحث مع أطباء بلا حدود الفرنسية والبلجيكية تعزيز الاستجابة للطوارئ وتطوير التدخلات. من العناوين والتفاصيل أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العراضة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مسجدة الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وإنعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال البري التطورات العسكرية الأخيرة وفي مقدمتها سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى بالمندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن المناحة الدولية والأمن الإقليمي والعالم. وأكد العراضة أن التطورات الأخيرة تعكس خطورة التحولات العسكرية و أن سقوط باب المندب تحت سيطرة جماعة حوثية إرهابية مرتبطة بالمشروع الإيراني يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الياباني والأمن الإقليمي والدولي، ويكشف حجم المخاطر المترتبة بالسيطرة على الممرات المائية وخطوط التجارة العالمية، بما يحول تلك الممرات الاستراتيجية إلى أدوات للتهديد وابتزاز العالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية للتعامل بجدية مع التحولات العسكرية التي تستهدف تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم الأجندة الإيرانية. وأشار العراضة إلى أن مأرب تقف إلى جانب الشعب اليمني وخياراته الوطنية في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، مؤكدا أن تماسك أبناء مأرب والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في الجبهات والميادين ووحدة الصف الوطني يمثل سدا وطنيا منيعا في مواجهة الاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لافتا إلى أن الجبهات في مأرب ستظل ثابتة ومتماسكة وقادرة على التعامل مع مختلف التطورات والتحديات الميدانية. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية اهتمام المملكة المتحدة بالتطورات في اليمن والمنطقة ومتابعة التداعيات السياسية والأمنية والعسكرية، مجددا التأكيد على حرص المملكة المتحدة على مواصلة جهودها مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار في اليمن. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة أن محافظة مأرب كانت وستظل عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية بفضل تماسك أبنائها وقبائلها والقوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية. وقال اللواء ثوابة في تصريح مصور للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، فمأرب الأمس كانت تدافع ومأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في معركتها حتى تحرير كل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة. وتطرق ثوابة إلى الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل أيام على مواقع القوات المسلحة جنوب مأرب، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة تصدوا لتلك الهجمات وألحقوا بالميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من جثث تلك العناصر ما تزال متناثرة في الشعاب والوديان ومناطق المواجهات، وأتى العديد منهم لتركتهم الميليشيا الحوثي في المواجهة دون إخلاء أو إسعاف، واصفا الجماعة الحوثية بأنها إرهابية لا دين لها ولا أخلاق لا في الحرب ولا في السلم. وتحدث عن انتصارات القوات المسلحة والقدرات وكفاءات القتالية، وقال أن القوات المسلحة
المسلحة في جبهات مأرب ومختلف الجبهات تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة وتحت قيادة موحدة ووفق توجيهات القيادة العليا. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مستوى التنسيق بين القوات البحرية والقوات الجوية خلال العمليات القتالية وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة، مثمنا جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد القوات المسلحة، مؤكدا استمرار التنسيق والعمل المشترك في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات.

تحدث وزير الصحة العامة والسكر دكتور قاسم بوحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنسق مشروع الطوارئ عثمان الحاج التدخلات القائمة للمنظمة في مجال الطوارئ والإسعاف وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون من خلال أو خلال المرحلة المقبلة. وفي اللقاء استعرض الوزير بوحيبح مستجدات الوضع الطارئ الراهن والارتفاعات الملحوظة في أعداد الحالات التي تستقبلها المرافق الصحية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يترتب عليها من إصابات وحالات تستدعي تدخلات طبية عاجلة ومنقذا للحياة. وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك في ظل الظروف الراهنة وتوجيه التدخلات نحو المرافق الصحية الأكثر احتياجا واستجابة للحالات الطارئة بما يساهم في رفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات الجماعية، معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع أطباء بلا حدود الفرنسية وتطوير مشروع الطوارئ بما يتناسب مع الاحتياج المتزايدة خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه استعرض رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية طبيعة تدخلات المنظمة في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن وأولويات وتوجيهات المنظمة للعام المقبل 2027، مؤكدا استمرار العمل على تطوير التدخلات وفقا للاحتياجات الفعلية وأولويات القطاع الصحي وتعزيز التنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بما يرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن بيتر إليكيو سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آلية الاستجابة الإنسانية في ظل تزايد موجات النزوح جراء التصاعد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي. واستعرض اللقاء الذي حضره نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صدق الجماعي ومدير مكتب أوتشا في عدن والمسؤول عن أنشطة المكاتب في المحافظة عدن والأحج أبين والضالع بولين جوجونا تقريرا حول تدخلات الإنسانية ومستوى التمويل والإنجازات وآلية التنسيق بين المنظمات العاملة في مختلف القطاعات. وأكد الوزير اليافعي أن التصعيد العسكري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية وما تترتب عليه من موجات نزوح متزايدة فقم الأوضاع الإنسانية وضعف الأعباء على المجتمعات المضيفة، مشددا على ضرورية تكثيف التدخلات العاجلة وتعزيز الشراكة مع أوتشا والمنظمات الدولية والمحلية وتوحيد الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للاحتياجات الفعلية. وأشار إلى توجيه الوزارة لتشكيل لجنة طوارئ بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتكوين جهة حكومية موحدة للتنسيق مع الشركاء الإنسانيين وتحديد الأولويات ومتابعة التدخلات ومعالجة الصعوبات الميدانية التي تواجه المنظمات والنازحين والمجتمعات المضيفة. من جانبه استعرض نائب مدير مكتب أوتشا في اليمن جهود تنسيق الاستجابة الإنسانية مشيرا إلى أن التدخلات شملت الاستجابة لموجات النزوح في الساحل الغربي لنحو 18,000 أسرة، مؤكدا استمرار العمل وفق آلية الاستجابة متعدد المراحل تبدأ بتقديم المساعدات العاجلة خلال 72 ساعة والمساعدات النقدية وخدمات الإيواء والخدمات القطاعية المختصة والمتخصصة مع تنظيم بيانات النازحين وتحديثها. بدأت أمس بمحافظة مأرب دورة تدريبية في مجال انعدام الأمن الغذائي والقانون الدولي الإنساني والتي تنظمها منظمة النداء جنيف بدعم من وزارة الخارجية الألمانية. وتهدف الدورة على مدى 3 أيام إكساب 25 متدربا ومتدربة من المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع الميداني بمفاهيم القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية بما ينعكس على جهود أداء المتدربين في صياغة الرسالة الإعلامية وتوثيق الانتهاكات والتوعية لزيادة نشر الوعي بهذه المفاهيم في أوساط المجتمع. انتهت النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. العراضة يبحث مع السفيرة البريطانية

0: الوطنية، تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. قائد المنطقة الثالثة مأرب ستظل عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية ويشهد بمستوى التنسيق بين القوات البرية الجوية. وزير الصحة يبحث مع أطباء بلا حدود الفرنسية والبلجيكية تعزيز الاستجابة للطوارئ وتعزيز التدخلات. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي صلاح، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. اليوم سنتحدث عن الملكة بلقيس، على أساس أن هذه الملكة حكمت في مأرب، وبالتالي أصبحت جزء من الحديث من صفحاتنا التاريخية عن مأرب. لكن هناك الكثير من التعقيدات عندما نتحدث عن الملكة بلقيس، والتي ذكرها القرآن بأمرأة ولم يذكر اسمها. ولكن المفسرين والإخباريين وغيرهم قالوا أن هذا الذكر للمرأة التي قدمت على الملك سليمان وأسلمت معه أنها بلقيس. والحقيقة أن هذه الملكة اختلطت الأخبار فيها بالأساطير، لكن ما هو ثابت أن هناك ملكة كانت تحكم في مأرب، وأن التوراة ذكرت ذلك، ومن بعدها ذكر القرآن، ولكنه لم يفصل في اسمها، بل ذكر أنها امرأة تحكم، وذكر أن قومها يسجدون للشمس، هكذا ورد في النص. ومن هنا ذهب الإخباريون والمؤرخون والمفسرون وأيضا غيرهم من المتخصصين في قراءة النقوش. لا يوجد نقش واضح عن بلقيس أو اسمها ينص على أن هذا الاسم موجود بهذا الاسم. فمن هنا اختلطت الحكايات كحكاية إنها ملكة شرقية، واختلطت الحكاية بها وطارت كما يقال كما تطير النار في الهشيم، وتفرقت في حكاية ملكة شرقية في الشعوب الشرقية، في الحبشة وفي الشعوب الفارسية وحتى عند الأتراك والمصريين، وكان هناك لبس ولغط كثير في قصة هذه الملكة. لكن الثابت أن الملكة كانت في اليمن، وأنما الخلاف كان على الاسم، ويتمسك اليمنيين باسم بلقيس بشكل كبير جدا، ولا توجد قرية أو حي إلا وهناك فتاة أو شابة تحمل هذا الاسم، اسم بلقيس. وهذا دليل على أن شعور اليمنيين بشكل عام أن الملكة بلقيس هي ملكة يمنية سبائية، وهم يفخرون بها ويطلقون اسمها على بناتهم. لكن كثير من المؤرخين خلطوا بين ملكات شرقيات وبين بلقيس، مثل الملكة سميراميس ونفرتيتي، وهذه في مصر، والزبة أيضا في الشام وزنوبيا وغيرها، واستقطبت اهتمام وخيال أمم وشعوب كالعرب والأوروبيين. والملكة بلقيس محاطة بالغموض، فلكونها وردت في القرآن مقرونة باسم النبي سليمان، فإن المدونين المسلمين أضافوا الملكة بلقيس الكثير من البريق، فألهمت ولا تزال تلهم الفنانين والكتاب والشعراء والموسيقيين من مختلف الأمم والعقائد والاتجاهات الفكرية. يتساءلون الآن، هل عرفت سبا فعلا ملكة بلقيس؟ وهذا هو السؤال الأكبر، أم أن الرواية عنها من الأساطير والخرافات أبدعتها مخيلة العرب، وساهم في نشرها أقوام المشرق؟ والتناقضات الكبيرة في روايات العرب تثير الكثير من الشكوك عن الملكة بلقيس، فهل كان المدونون العرب يشيرون إلى شخصية واحدة، أم أنهم دمجوا العديد من الحاكمات الشرقيات اليمانيات؟ وبالمناسبة ليست بلقيس هي الملكة اليمانية الوحيدة، بل أن التاريخ يذكر كثير غيرها، وهل تم الدمج بين بلقيس وهذه الأسماء؟ هل كان ذلك الدمج متعمد، وما أسبابه؟ الواقع أن كتابات المدونين العرب مليئة بالاختلافات، بعض المدونين العرب يقولون أنها من الجن، وبعض أسفار التوراة تعطي صورة قبيحة الملكة بلقيس ملكة سبأ، لكونها اقتحمت تراث معظم شعوب العالم بصفتها مثال الجمال والحكمة والسلطان والثروة. عرفها العرب باسم بلقيس وبالمقة، أي أنهم قربوها إلى آلهة سبأ، والحبشيون باسم مكذة وكندكة، هذا في الحبشة. وفي التراث اليهودي عرفت بلقيس بالغول ليلت، والمدونون العرب يقولون أن الملكة بلقيس احتلت بابل وتدمر وسمرقند، يعني هذا في أقصى آسيا وفي وحتى الصين. فهل هذه حقيقة تاريخية بل من الخيال المنحول؟ الملكة بلقيس ملكة سبأ في التراثات الشعبية الأخرى تأخذ منحى آخر، فهي في الإرث الإسرائيلي جنية أو شيء من هذا القبيل، بل أنهم قربوها من الشيطان نفسه، بينما اقتحمت تراث مختلف الشعوب بصفتها رمزا للحكم وللحكمة والجمال. أرسل لها النبي سليمان طبق طبقا لما جاء في القرآن، هدهد يدعوها للتوحيد. فكرت في أن أفضل حل هو إرسال هدية إلى النبي سليمان دون الحاجة لخوض حرب ومواجهة عسكرية معه، فأرسلت له هدية عظيمة ولكنه رفضها وأصر على إرسال جيش نحوها. وتعجبت بلقيس من حجم مملكة سليمان وجنوده من الإنس والجن، وهذا طبعا معروف النبي سليمان أن الله وهبه إضافة إلى ملكه قدرات خارقة للسيطرة على الحيوانات والطيور والجن والإنس كما تروي بعض الكتب السماوية. وعند قدوم بلقيس على النبي سليمان أدهشها بأنه جعل لها مرمر، وهذا المرمر يبدو كأنه ماء، فقدمت عليه على أساس أنها تتجاوز هذا الماء، فكشفت عن ساقيها، حسبت أنها سوف تخوض لجة الماء، لكن ليس هناك ماء، الحقيقة هناك مرمر ويبدو وكأنه ماء، فكشفت عن ساقيها، وهذا ما ذكره لنا القرآن. فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها وقال أنه صرح ممرد من قوارير. وأعلنت الملكة بلقيس إيمانها بالله، ويعني أصبحت موحدة، هي كانت وثنية أو شيء من هذا، وعند قدومها على النبي سليمان وحدت وآمن معها العديد من شعبها. جغرافيا قصة الملكة بلقيس، والجغرافيا التي ذكرت مكان هذا الملك هي جنوب الجزيرة العربية، وبالتحديد هي مملكة سبأ، إلا أن أرى المستشرقين مختلفة حول اسمها. فالمستشرق مونتغومري ووت ولوندروف يريان أن الاسم مأخوذ من المفردة اليونانية فلاكس التي تعني عشيق عبر لهجة التوراة أي الكنعانية، لكن دعنا من هذا الأمر. فالمستشرقون تقوم آراءهم على التحليل الدقيق. في النقوش الجنوبية قال أن الشمس أم الملكة بلقيس وتعني في الخرافة وعبادة الشمس، والغزالة من حيوانات المقة أي القمر. في الثابت نحن ثبت لدينا وربما لدى من يتتبعون التاريخ، على الرغم من المساحة التي أفردتها الكتب السماوية للملكة بلقيس، سواء كان هذا في التوراة أو في العهد القديم والجديد، يعني التوراة والأنجيل وأيضا القرآن، والذي أورد لنا القصة أيضا بشكل مشابه لما ورد في الكتب السماوية الأخرى. الاختلاف الكبير على بلقيس هو اختلاف المكان، وهذا أصبح ثابت أن مكان هذه الملكة هو سبأ، لكن عندما ذكرت أسطوريا في التراث الحبشي والفارسي والتركي والمصري، هذا هو شيوع أسطوري وليس شيوع علمي، أي أنه تم فبركة القصة لملكة شرقية وأصبحت جزء من التراث الشرقي أو الحضارات القديمة الفرعونية والحبشية والتركية والفارسية، كل هذا هو شيوع أسطوري للقصة بحيث أصبحت أسطورة شرقية. والحقيقة أن التاريخ الشرقي مليء بالملكات، يعني في مصر ملكات، في التاريخ اليمني هناك ملكات غير بلقيس، أيضا في التراث الفارسي أيضا هناك ملكات. إذن شيوع بلقيس هو شيوع أسطوري في الحضارات الشرقية، لا يستند أنها امرأة واحدة وملكة واحدة، بل أسطورة. لكن الحقيقة العلمية الثابتة أنها ملكة يمنية سبائية موجودة في مملكة سبأ، ورحلت من مملكة سبأ، وهناك عرش أو معبد يسمى باسم بلقيس في مأرب، يطلق عليه عرش بلقيس. فيجب أن نفرق بين الشيوع الأسطوري في الحضارات الشرقية بشكل عام وبين الحقيقة التي موجودة فعليا، وهي وجود هذه الملكة في الأراضي اليمنية وفي سبأ تحديدا، وانطلقت من هذه الأرض باتجاه الملك سليمان الذي أرسل إليها الهدهد. لكن لماذا أخذ هذا البعد مثلا في التراث اليهودي الديني؟ طبعا في التراث اليهودي الديني وفي التراث المسيحي هذا البعد يرجع في الأساس إلى القصة نفسها وقصة الحوار والرسائل المتبادلة بين الملك سليمان والملكة بلقيس. البعض يسأل مثلا هل حملت بلقيس مثلا لقب الملوك اليمنيين مثل المكرب أو شيء من هذا، وهل كانت هذه الملكة تحمل نفس الألقاب التي حملها ملوك سبأ مثلا الألقاب الجغرافية؟ مثلا نحن نعرف أنه في آخر أيام سبأ كان هناك ملك يحمل ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وطود تهام هو أعرابهما، أي هناك أقاليم جغرافية تكون تحت لقب الملك. الحقيقة بلقيس لم تحمل مثل هذه الألقاب ربما، وأن حملتها فقد طغت الأسطورة وخلقت من هذا المرأة الحاكمة أسطورة أخرى تفوقت على الألقاب الطبيعية للملوك العاديين. وهذا طبعا يحتاج إلى كثير من التنقيح والتدقيق التاريخي والقراءة القراءة الدقيقة للتاريخ. ونحن قلنا منذ البداية ونحن نتحدث عن تاريخ سبأ أن هناك نقص شديد في كثير من المراحل التاريخية فيما يتعلق بالنقوش، والتي هي الدليل المادي الأكثر صدق والأكثر قوة فيما يتعلق باستقراء الحضارة اليمنية القديمة، خاصة فيما يذكر أن بلقيس أنها ملكة حبشية، وهذا طبعا خطأ لأن هناك التباس، فالسبائيون وخاصة كرب أير والتار وغيره من الملوك سيطروا على أجزاء واسعة من الحبشة وعلى ساحل البحر الأحمر في الجهة الأفريقية، وهناك نقوش وهناك حتى أسماء مشابهة لمارب مثلا وربما معابد المقة ووجدت في الساحل الأفريقي. والبعض يرى أنه يعني أين الأصل في هذه الحضارة؟ الأصل في هذه الحضارة طبعا مارب، ولا وجود أصلا لملكة حبشية بهذا الاسم، يعني بلقيس، بلقيس موجودة في مارب جزء من تاريخ سبأ، وهي جزء من الملوك والذين حكموا مملكة سبأ العظيمة والتي كانت موجودة هنا منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد. فهناك لغط بين المستشرقين وبين بعض المؤرخين الأوروبيين أو بين بعض المدارس الأوروبية فيما بينها. نريد أن نختتم هذا الحلقة بشكل واضح أنه لا وجود لملكة اسمها بلقيس في التراث الأفريقي أو الحبشي، وإنما هناك لغط بسبب امتداد مملكة سبأ إلى الساحل الأفريقي وقيام مستوطنات يمنية سبائية في الساحل الأفريقي ووجود معابد يمنية هي لإله المقة الإله القومي السبائي. فمحاولة البعض تحريك هذا التاريخ أو خلطه بالأسطورة، كما قلنا أنه أسطورة الملكة بلقيس هي أسطورة شرقية بشكل عام وأيضا معممة في الكتب المقدسة يعني بشكل عام، لكن الواقع الحقيقي والاستقراء الحقيقي لهذه الملكة زمانيا ومكانيا هو مأرب، وهي موجودة وهي ضمن سلسلة ملوك وملكات هذه الأرض. وبهذا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا مقدم بعد هذه الحلقة حسين الصدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب.
1: صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة.
0: إذاعة مأرب تأتيكم على الترددات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام.
1: إذاعة مأرب
0: صوت الحق الهادر. صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع المفيد علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كيف بحالك ودمعة عينك وألم قلبك، بل كيف بسجودك وأنت تناجيه بظلمة الليل وهو يسمعك. علمني القرآن، وكان ذلك على الله يسيرا. عندما يستصعب عليك أي أمر، حدث نفسك بهذه الآية، فهي حسن ظن بالله. علمني القرآن. ومن يتق الله، هذا شرط، يجعل له مخرجا، هذا وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه مكافأة. فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة. علمني القرآن أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأفوض أمري إلى الله. إذا تولى الله أمرك هيأ لك الخير وأسبابه وأنت لا تشعر، والدعاء مفتاح لجميع أبوابه. علمني القرآن. ولا تيأسوا من روح الله، مهما تكاثرت ابتلاءاتك، ومهما اشتدت محنك، ومهما ضاقت عليك الحياة، ومهما فقدت أعظم ما ملكت، لا تيأس من كرم الله ولطفه. علمني القرآن. وهو معكم أينما كنتم، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهو معكم أينما كنتم. تكفي هذه الآية لتشعر بطمأنينة قلبك وهدوء نفسك وسكون روحك. لا تخف، لا تقلق، فالله معك في كل حين. علمني القرآن. مهما تكالبت عليك الهموم وبلغ بك من العناء ما بلغ، تذكر أن ذلك لم يكن شيئا، لأن الله لطيف بعباده. تفكر في نفسك وتذكر لطف الله سبحانه وتعالى عليك. نعم أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم ألا نحزن أبدا. الحزن والخوف هو أكثر ما يدمر حياة الإنسان، ولهذا تقول الأبحاث العلمية إن اليأس هو القاتل الصامت الذي يدمر حياة الإنسان، وأن معظم الأمراض النفسية سببها الحزن والخوف. ولهذا لقد علمنا القرآن الكريم قاعدة مهمة، غيرت حياتنا. هل تعلمون ما هي وكيف نصل إلى هذا التغيير؟ اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات الرائعة تؤكد أن كل من يؤمن ويتقي ربه يتخلص من الخوف، الخوف من المستقبل، ويتخلص من الحزن، الحزن على الماضي، وينعم بالحياة السعيدة. فهل نطبق هذه القاعدة في حياتنا أيها الإخوة؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمني القرآن أن أتسامح مع الآخرين. هل تعلمون يا إخوتي ويا أحبتي الكرام المستمعين والمستمعات، أن أسهل طريقة لإطالة العمر حسب ما يقول علماء الغرب هو التسامح؟ فعندما يضبط الإنسان أعصابه ولا يغضب ويسامح الآخرين ولو أساءوا عليه، فإن هذا التسامح بإذن الله تعالى يخفف من إفراز هرمون الإجهاد، وينظم عمل القلب، ويخفض ضغط الدم، وبالتالي يجعل الإنسان أكثر صحة ويجعله أكثر سعادة. كيف تعلمت ذلك؟ استمعوا معي إلى هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أيها الإخوة المستمعون، السر يكمن في التسامح والصبر، فالخير في التسامح وليس في العقوبة كما قررت هذه الآية، وهو ما قرره العلم الحديث. فهل نتسامح ونحب الخير للآخرين؟ كيف نحب لأنفسنا كما نحب لأنفسنا، ونستمتع بطول العمر والصحة الجيدة والسعادة؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم الرضا، علمنا الهداية، علمنا الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، علمنا ألا نؤذي الآخرين، علمنا القرآن الكريم الثبات، علمنا الثقة بالله، علمنا القرآن الكريم التوكل على الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا القرآن المحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. علمنا القرآن غض البصر والعفة وقل

علمنا القرآن الكريم الاستقامة وعدم الروغان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا القرآن سلامة الصدر وعدم الإساءة للناس. قال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبوا

القيمة علمنا القرآن الكريم قبح الشرك والبراءة من أهله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم، علمنا أن نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا وأن نهتدي بهديه. وهناك آيات كثيرة نغفل عن أهميتها مع أنها تعالج الكثير من المشاكل وتقودنا للنجاح بمجرد الانتباه لها. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هناك دراسات علم النفس وجدت أن عدم الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان هو سبب 90% من مشاكله النفسية. فعدم الرضا عن العمل أو عن الوضع الاقتصادي أو عدم الرضا عن المحيط الاجتماعي، كل ذلك يقف عائقا أمام الشعور بالسعادة. ولكن ما هو العلاج وكيف نكتسب هذا الرضا؟ الحل تعلمناه من القرآن الكريم ببساطة، هو التسبيح، أن تقول سبحان الله في الليل وفي النهار. هذه العبارة البسيطة سوف تحل معظم مشاكلك أيها المسلم، وتحل جميع همومك، وتمنحك سعادة لا مثيل لها. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار

فلا تنسى أخي المستمع الكريم، لا تنسى هذه العبارة الرائعة في كل وقت، سبحان الله سبحان الله. نعم أيها الإخوة، كم مرة فشلت في اتخاذ قرار مناسب، وكم مرة ترددت في الإقدام على أمر ما لأنك تخاف من المجهول، كم مرة تمنيت لو أنك لم تفعل هذا أو لو أنك فعلت ذاك. إنها مرات كثيرة لا تحصى، ولكن هل فكرت يوما بعلاج هذه المشكلة التي تسبب لك في حياتك القلق والحيرة؟ لقد وجدت العلاج من القرآن، إنه الإيمان، أو بعبارة أدق تجديد الإيمان، أو بصورة أفضل أن تقول آمنت بالله وتكرر هذه العبارة التي ننصح بها وقد نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل آمنت بالله ثم استقم. ولكن ما هي نتيجة هذه العبارة؟ إنها الهداية في كل شؤونك للخير والصواب وعدم الوقوع في الخطأ. إذن إذا أردت أن تتأكد فاقرأ قول الله سبحانه وتعالى

فيا أيها المستمع الكريم، هكذا تجد تعاليم القرآن الذي لا تنقطع مواعظه. ولهذا نجد أن القرآن الكريم من أعظم ما علمنا أن يقول الإنسان وأن يردد آية الكرسي.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا علمنا القرآن أن هذه الآية آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. وعلمنا القرآن الكريم أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب النجاة والأمن. قال تعالى: يرفع

0: تعملون خبير. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام كفر السحر والساحر. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلمنا القرآن أن السحر والساحر قد وقعوا في الكفر، ومن هنا قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلمنا القرآن الكريم أيضا عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلمنا القرآن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي هذه التعاليم وأن يقوم بها وأن يتعبد الله عز وجل فيها لينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهكذا تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: ثورة 26 من سبتمبر ثورة عظيمة، بمجرد اندلاعها تحررت اليمن من العزلة السياسية وكسرت حاجز الإمامة والاستبداد على الشعب وتوارث الحكم. معها تحرر الإنسان اليمني من حكم الأسرة الواحدة إلى حكم جمهوري ديمقراطي. انتشل اليمن الشمالي من عصور التخلف والجهل والظلام التي كان يعيشها آنذاك.
1: سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي
2: بإيمان. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في

إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: المغرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. وحديثنا في هذه الحلقة سيكون عن المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي. مستمعين الأعزاء، المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي من المناضلين الذين عملوا على تخليص اليمن من حكم الإمامة المستبد، وأسسوا ركائز النظام الجمهوري، وعملوا على ترسيخ قواعد هذا النظام، ووهبوا الغالي والرخيص من أجل تحقيق ذلك. ولد المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي في عام 1934، نشأ وترعرع في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، ثم سافر إلى السعودية، وبعد أن أكمل دراسته التحق بكلية الشرطة السعودية حتى أنهى دراسته فيها، فعاد إلى اليمن والتحق بكلية الشرطة في محافظة صنعاء، وبعد تخرجه منها عين مديرا لأمن منطقة مأرب. عند قيام الثورة السبتمبرية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1962، كان نبض الجمهورية يملأه، وكان شغوفا للحرية مبتهجا لقيام الثورة، فعمل على مناصرة الثورة، واستطاع اقناع الحامية العسكرية في منطقة مأرب بأن تعلن تأييدها للثورة، وكان له دور بارز في الحرب ضد الملكيين. فعمل بداية كدليل الطيارين المصريين الذين قدموا لتعزيز الثورة، وكان يقوم بإرشادهم على مواقع القوات المعادية للثورة، فساعدهم في أكثر من 35 طلعة جوية. وخلال مشاركته في المعارك الدائرة آنذاك ضد القوات الملكية، وحدث أن سقطت قلعة حريب في يد القوات المعادية للثورة، وكان اللواء اليوسفي حينها متواجد في تلك القلعة برفقة 4 طيارين روسيين، فتم إيداعه سجن مدينة حريب في محافظة مأرب، فبقي في سجنه حتى قصفت الطائرات المناصرة للثورة مدينة حريب، فهرب حراس السجن والسجناء جميعا، وهرب إلى مدينة عدن، ومنها توجه إلى صنعاء حيث التحق بعدها بالقوات العسكرية المتجهة إلى مأرب لتصفية الجيوب الملكية هناك، كما شارك في معارك حصار 70، وشارك في الدفاع عن العاصمة صنعاء، وقاتل ضمن القوات التي تصدت للقوات الملكية عند محاولتها لاقتحام صنعاء في عام 1968. وفي عام 1972، مستمعينا الأعزاء، حصل على دبلوم عام الشرطة، ثم سافر إلى القاهرة والتحق بمعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، وتخرج منها في سنة 1974. وفي العام التالي مباشرة تخرج من معهد تدريب ضباط الشرطة بالقاهرة، ثم تدرج في المناصب طوال حياته، حيث عمل بداية الأمر مأمور شرطة في حي باب اليمن، أحد أحياء مدينة صنعاء القديمة، ثم تم تعيينه نائبا لمدير الأمن العام في وزارة الداخلية، ومن ثم انتقل ليصبح مديرا للأمن العام في محافظة تعز. بعد ذلك عين أركان حرب في وزارة الداخلية، ثم مديرا للأمن العام في محافظة تعز للمرة الثانية. وفي العام 1975 في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي عين وزيرا للداخلية، كما شغل نفس المنصب وزيرا للداخلية في عام 1978. وفي نفس العام صدر قرار يقضي بتعيينه محافظا لمحافظة تعز، وبقي في هذا المنصب حتى سنة 1991. كان خلال عمله في هذا المنصب لصيقا بشؤون الناس، عمل على محاربة التخريب، ثم عين رئيسا للهيئة العامة

0: المناصب والأعمال التي شغلها دور مهم في إنشاء كثير من المرافق الخدمية، وقد ترقى برتبته العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء. نستمع الآن أعزائي المستمعين لصوت محمد عبد الرحمن اليوسفي يحدثنا عن مسيرة حياة المناضل اللواء محسن اليوسفي.
1: يعد اللواء محسن محمد بن عبد الله اليوسفي من أوائل المنضمين إلى ثورة 26 سبتمبر المبادرين لها من طلائعها الأولى هنا في محافظة مأرب، وكثير من أبناء محافظة مأرب الذين انضموا إلى الثورة، والأخ تميزه عن غيره بأنها كانت لديه خبرة عسكرية وأمنية حيث الدراسة اللي درسها وخلفياتها العسكرية والأمنية، حيث أنه خريج كلية في السعودية قبل الثورة، وتواصلوا معها الضباط الأحرار إلى الرياض في وقتها، وكان يشتغل في الظهران، كان يشتغل في الشرقية، واشتغل في الجانب الأمني والجانب العسكري أيام في عهد الإمام وقبله، عندما في بداية حياته كان مدرس وله تجربة مع التدريس، حيث أنه كان يدرس يعني من الذين يدرسون فترة طويلة، يذكر مما يذكره لنا أنه كان يدرس فترته المحددة له ثم يدرس الرهائن، والرهائن كانوا على نظامين، نظام طاعة ونظام رهائن عطف يسمونهم. الرهائن الطاعة اللي جوا أهلهم يرهنون بهم، فكانوا يحظون بتعليم يعني مجاني ويحظون بتعليم يعني مسموح لهم التعليم. رهائن العطف لا، يحاجزونهم في مكان ويمنع عنهم التعليم، نكاية بأنهم يشلونهم لغصبة على أهلهم ما يرهنون، وتخرج مثل حملة وتخرج مثل كذا، المهم يجون ويحرمون من التعليم. فكان يعني يتعاطف مع رهائن العطف، وكثير من اللي تخرجوا من يعني تعلموا يعني يذكرونه، قالوا درسنا ونحن كنا محرومين من التعليم. أيضا خدوم في بداية حياته وله تجارب كثيرة، عندما أيضا مثل في وزارة الداخلية يعني تعاون مع خاصة من المحافظات الجنوبية اللي كانت يمنع عليهم السفر ويمنع عليهم الخروج، وكانوا يأتون إلى هنا يتم التقاضي عنهم، يمنحون تصاريح سفر من وزارة الداخلية، بل وأحيانا لا جوازات، ثم يسافرون ويغادرون في المملكة. وكثير من الجنوبي اللي غادروا إلى المملكة كان قدم خدمات لهم، يذكرونها من قابلنا بعضهم، يقول خرج لي جواز فعل لي كذا، وكانت من هذه الأمور.
2: وعندما وقعت ليلة ثورة سبتمبر من كل منطقة وكل محافظة وكل يعني شخص يلقى البيان، هو من ألقى بيان محافظة مأرب، منطقة مأرب في تلك المرحلة.
1: تنقل من مأرب يوم قامت الثورة إلى حريب، إلى عدن، إلى صنعاء، في حصار السبعين كان مع مواقف مشهودة، ثم هدأت الأمور وكان شخصية مرغوبة من الكل، عنده حقيقة وطنية، وش كل من عايشة ولا عاصرة يعني هذه ميزة تطغى عليه، وطني لا يميل لا أحزاب لا يمين ولا يسار ولا كذا، كانت وطنيته هي الدافع والمحرك له، وكان محبوب من الكل. نعم بصماته كثيرة، أكثر أماكن وزارة الداخلية، مباني وزارة الداخلية، مباني كلية الشرطة، كثير من المباني الحكومية في عهده يعني أعطي حكم أنه وزير داخلية، منحه الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم الحمدي أنه يكون على لجنة لشراء كثير من الأراضي التي للدولة، فكثير من ممتلكات أراضي الدولة كان هو موجود فيها، وكثير ما يعني في عهده يعني كثير من الأشياء كان يقول هذه شرناه، وكان يشترون من المواطنين، لم قال ما فيش أراضي يعني أخذت عنوة في عهد الحمدي فقط، يعني ما هي أراضي وقف هذه على إدارتها، وهناك أراضي بيعت من مواطنين مشهودة، وكان يعني مع الشهيد القائد الحمدي رحمه الله، وأيضا ثقة الحمدي فيه وأهلته على أنه يكون مرشح من قبله يكون رئيس وزراء في تلك الفترة، وكانت أمور تجري، لا حصل ما حصل من الأمور اللي حصلت قبل مقتل الحمدي تغيرت، ثم بقي في منصبه إلى عهد علي عبد الله 6 و17، ثم

0: انتقل لمحافظ أو قرب السنة وزير الداخلية في عهد علي عبد الله، ثم انتقل إلى أنه يكون محافظ تعز وله بصمات في هذا الجانب، وكلها بدوافع وطنية حتى لم يكن على قائمة الانتقام، إنما جوزي بأنه ينتقل إلى أنه يكون محافظ تعز في تلك الفترة. وفترة تعز يعني ناصريين موجودين، حزب الاشتراكي موجود، حرب المناطق الوسطى، استطاع أنه يشتغل مع كل الأطياف الموجودة هناك ويخرج بأشياء ممتازة. كانت تعز في تلك الفترة بداية التنمية فيها، تحققت كثير من التنمية في عهده يعني في تعز، بمشاركتها مع رؤساء الأموال اللي كانوا موجودين مثل بيت هايل والخامري وكثير من البيوت التجارية المعروفة في تعز وفي الحديدة. نعم. ثم جاءت الوحدة وعين في الطيران وله بصمات كثيرة، إنشاء أغلب المطارات اليوم موجودة مثل مطار عدن، مطار سيون، مطار سقطرة، مطار القيضة، هذه كلها المطارات اللي أنشئت في الجنوب كلها أيام أنه كان وتعاقد مع شركات أجنبية، شركة سعودية اللي نفذت هذه المشاريع. والحقيقة أنه يعني الشخص الوحيد اللي كان على أساس يعطى امتيازات من الشركات ورفض، فحقيقة رجل يعني تاريخه يشهد له، ما نقول كذا. نعم هذا ما حصل، ونسأل الله نعين، واستمر في عمله، ثم بعدها في الطيران وزير دولة، ثم سلم ملف الألغام، التعامل مع الألغام وبرنامج من الأمم المتحدة، صار أربع كثير من الدول في وقتها تجربة نزع الألغام وغيرها، إلى أن رقي إلى رتبة لواء، ثم عضو في مجلس الشورى آخر أيام، يعني عمل قام به عضو في مجلس الشورى، واستمر بذلك إلى اليوم. هو اليوم تحت العلاج، مسافر خارج الوطن في أحد الدول الخارجية، ونسأل الله العون والسداد.
1: مستمعينا الأفاضل، كانت هذه سيرة حياة المناضل اللواء محسن محمد عبد الله اليوسفي، مناضل جسور كانت روحه مملوءة بالوطنية. قضى ما مضى من عمره في خدمة الوطن، وقدم كل ما في وسعه في سبيل رفعة هذا الوطن والارتقاء به. امتلك الكثير من الخبرات في المجال العسكري والمدني، عمل على أداء المهام التي كلف بها وتسخيرها فيما يخدم المواطنين وتسيير شؤونهم. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في حلقتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحانية، وهي لكم مني مقدم الحلقة عبد الغني خسروف، ومن الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
2: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

أبو زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

الماضي إصغاري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

الأسرى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاتية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وأطمن الشعب اليمني، وأطمن قيادة السياسية، وأطمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله. والله على ما

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العام والمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أنت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على.
6: في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين

جميع الخردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

موجز 3 عصرا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مسجدة الأوضاع على الصحة الوطنية في ظل تصعيد العسكري الحوثي وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية وأمن الإقليمي والعالم. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء الركن منصور ثوابة أن محافظة مأرب كانت وستظل عاصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية بفضل تمسك أبنائها وقبائلها والقوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية. وقال لواء ثوابة في تصريح مصور للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، فمأرب الأمس كانت تدافع ومأرب اليوم تهاجم وعينها على صنعاء، مؤكدا أن استمرار القوات المسلحة في معركتها حتى تحرير كل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنسق مشروع الطوارئ عثمان الحاج التدخلات القائمة للمنظمة في مجال الطوارئ والإسعاف وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي مؤسسة العون للتنمية مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة محمد الصبان مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمؤسسة والأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة لدعم قطاع التعليم الفني والمهني في عدد من المحافظات. شهدت عدد من مديريات محافظة تعز حشودا جماهيرية كبيرة أكدت استمرار التواصل والتنسيق بين السلطات المحلية والمكونات المجتمعية بما يعزز وحدة الصف والتماسك المجتمعي. وضمت الحشود مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية الذين جددوا تأكيد الاستفاف المجتمعي ومساندة أبطال القوات المسلحة المرابطين في الجبهات وتعزيز التكاتف المجتمعي في مواجهة التحديات الراهنة. انتهى الموجز، في رعاية الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

إذا شعرت أن حياتك في خطر أو أن المرض يهدد صحتك أو كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع أو رفقاء السوء أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين أو أدنى من التبدد والتلف، فاعلم أنك بحاجة أن تعلم أن من أسماء ربك الحفيظ، وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الاسم العظيم، وأنه قد جاء الوقت المناسب لتفكر فيه وتتأمل. لو لم يثبت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك الأهواء. علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر، لم يرد الله أن يحفظ عقائدهم فكفروا به سبحانه، وبعضهم صار مبتدعا في الدين، وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له. لقد حفظ الحفيظ دينك، يحفظ حياتك، لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نفارقهم ونقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يستحيل أن تضيع الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته. يقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا بك حتى يحفظك بأمره من كل ما لم يقدره عليك. كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائكته الكرام حتى يصدوا عنك أي طلقة لم يشأ سبحانه أن تخترق جسدك، وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك، بل وأي بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك. أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة، بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات. كيف؟ في هذه اللحظة التي تقرأ فيها ما بين القوسين حفظ قلبك من التوقف، وشرايينك من الانسداد، وعقلك من الجنون، وكليتك من الفشل، وأعصابك من التلف، ورأسك من الصداع، ومعدتك من القرحة، وأمعاءك من التهاب القولون، وأعضاءك من الشلل. حتى عينيك حفظها من العمى، وسمعك من الصمم، ولسانك من الخرس. كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة. ثم يستمر هذا الحفظ في اللحظة التي تليها.

0: أوقفت سيارتك في مكان مظلم وخشيت عليها من السراق، فاستحفظها الحفيظ، فلن يضيع سبحانه ما استحفظته عليه. إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ستعود بإذن الله وهم في أحسن حال.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد وسيلة والفضل العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.

0: همومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي لا يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وتستدل به على طريقها. هي تتبدد ظلمات الجهل والتخلف، تتقدم الأمم في أخلاقها في شؤون حياتها، كما حث الإسلام على أهمية العلم في الكثير من الآيات والأحاديث النبوية. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هكذا يعلنها الله سبحانه لنا أن ثمة فرق بين المتعلم وغيره، حيث يتميز المتعلم عن غيره، فالعلم يكسب صاحبه الاحترام الذاتي والتقدير والمهابة من قبل الآخرين، يرفع من قيمته في مجتمعه وفي عمله. العلم يسهل كل طريق صعب يستطيع صاحب العلم التواصل مع المجتمع عبر التكنولوجيا مع العالم، يستطيع أن يوضح كل صعب ويسره ويجعله بصورة مبسطة. العلم يكسب الفرد الاحترام الذاتي والتقدير لدى الآخرين ويرفع درجته، كما أخبر بذلك القرآن الكريم: العلم ينير العقل ويهدي إلى الحق والصواب. العلم بوابة استقرار للنفوس، يساهم في تسكينها أو تنويرها مما يقلقها. فمن علم السبل التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى تسكن نفسه من القلق ومن ورود النار، ومن علم ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى تسكن نفسه. أما من جهل ذلك وتاه وعاش في فيه يتخبط، تجده يعاني من القلق والاضطراب. العلم يبصر الإنسان بالمخاطر التي تحيق به في حياته، فيملكه طرق النجاة منها ومن مخاطرها. العلم بوابة للعظة والعبرة والنجاة من الفتن. العلم كله خير لا شر فيه، إلا ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فمن علم ما مس الأمم السابقة من مصاعب وبأساء وضراء، علم أن ما تعيشه الأمة اليوم ما هو إلا سنة عابرة رسخت نتيجة علل كانت في الأمم السابقة، فمرت بهذه المراحل إما للتنقية أو الترقية أو التصفية. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فمن يتعلم ينال فهما أن ما تمر به الأمة ما هو إلا نموذج يتجدد للأمة في كل زمن نتيجة بعد وتقصير، أو هو محطة ترقية وتنقية. فصحابة رضوان الله عليهم ضربوا وعذبوا وأوذوا، وضيق عليهم في أرزاقهم، وحوصروا في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الأشجار وتقيحت شفاههم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكانوا قبل البعثة، أو إن شئت فقل قبل حدوث ثورة الإسلام على الكفر والطغيان، كانوا يعيشون ويأكلون ويشربون، ولم تمر به هذه الأزمات، بل لم يمروا بهذه القلاقل وأيا كانت العيشة، فالمهم أنهم كانوا يعيشون. وليست المدة هينة، لقد صبروا 13 سنة في العهد المكي، فالنفوس قد ملت وسئمت الاضطراب والتضييق. فمن يوم أن قامت ثورتك يا رسول الله لم نرى يوم راحة، هل تطلب من السماء التدخل الفوري لحل الأزمة؟ هكذا لسان حالهم ينطق كما نظن، فهم بشر ولجهلهم بأمر الحكمة الإلهية وشواهد العظة عن السلف دب اليأس قلوبهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع همسا بنحو هذا فجلس محمرا وجهه، غضب صلى الله عليه وسلم لتسرب اليأس إلى قلوبهم، حتى لو طالت المدة وانعدمت الأسباب وانقطع شعاع النور وبدت الدنيا ظلاما. لذلك قال لهم فيما رواه أبو هريرة عنه: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. عندما بصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنارهم وأعلمهم أن ما أنتم فيه لا يقارن بما نالته الأمم السابقة، سكنت نفوس الصحابة وتغير القلق الذي حل بها إلى طمأنينة. هكذا يكون العلم بابا للأمان والسكينة، خصوصا العلم بالله سبحانه وتعالى وبما يجريه في كونه من تقدير وقضاء وقدر. العلم نور يضيء القلوب ويضيء النفوس والعقول. العلم ينتفع به الفرد والمجتمع على حد سواء، وقل رب زدني علما. ولو تأملنا معاني هذه الآية الكريمة نجد فيها الدعاء والطلب من الله سبحانه أن يزيدنا علما، لا منصب ولا جاه ولا شيء مادي، بل علما. وذلك لأن العلم هو السعادة وسكينة النفوس. وسيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأن الذي يسلك طريق يريد به العلم ويسير به يسهل الله له ذلك وييسر له طريقا إلى الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت معلما. فكان حريصا على تعليم أصحابه لإدراكه بمكانة العلم وأهميته في نهضة الأمة وتطورها. وبعد غزوة بدر وقع العديد من كفار قريش في الأسر، فقرر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون فداء كل أسير تعليم 10 من الصحابة رضوان الله عليهم. العلم سحر السلف وجعلهم ينسون منامهم وينسون طعامهم، حتى أنهم كانوا يتفاضلون في ذلك وأهملوا كثيرا من ضرورات الحياة لأجل سيرهم في نهج العلم، لعلمهم أن العلم سعادة لا تنتهي. ذكر الذهبي في سيرة عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه قال: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيه مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل للنسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس أي درس، فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى الدرس، فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيا. لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هكذا كان السلف. وهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. وقال: كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأصحابه وتابعيه. ومن جميل ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. هذه العبارة التي تبين لنا قصص السلف وكأنها كروايات وحكايات تروى لنا عن همتهم في طلب العلم، ما هي إلا بمثابة تثبيت لهذه القلوب وإذهاب لهلع هذه النفوس التي تاهت في هذه الدنيا عائشة وهي تعيش في قلقها واضطرابها. لذلك كان العلم حياة للسلف، منه يأكلون ولأجله يتجرون ومن أجله يعيشون، وما ذاك إلا لأنه الطريق الموصل إلى عبادة رب العالمين لتجتني استقرار نفسها ووصولها إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو جعفر ابن أحمد القصري رحمه الله قال: كان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنها كتبا أو ورقا لنسخ كتاب. لقد كانوا يضحون بأنفسهم في سبيل طلب العلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العلم بوابة للأمان والاستقرار، باب لمعرفة الثقة بالله سبحانه وتعالى.
0: وأمر آخر ذو أهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالاستزادة من شيء كما أمر من الاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. رفع الله أهل العلم على سائر المؤمنين لما حصلوه من العلم، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل مؤمن يرفع الله سبحانه وتعالى إيمانه بقدر علمه وبقدر يقينه وثقته أن الله سبحانه وتعالى سيوصله إلى الحق. وطالب العلم دوما هو في طريق الله سبحانه وتعالى، يسهل الله له الطرق ويسهل له السبل التي توصله إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ومن فضل العلم أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، لأنه سبح وهلل ومجد الله وعظم وأثنى عليه وسار في اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام عن يقين وعلم ومعرفة. وهكذا يكون به الكمال، كمال المخلوقات، كمال السكينة والاستقرار في كمال السعي للحصول على هذا العلم.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي
0: كم شردوا وهجروا،
1: يعني نموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على استهداف ميليشيا الحوثي لدور القرآن ولكل ما له علاقة بديننا وبعقيدتنا وتعمدها التقليل من شأنها ومحاربة العلماء والمفكرين والدعاة. دعونا في البداية نتعرف من الشيخ عبدالله الحميري على من هم الحوثيون من وجهة نظر المشايخ والعلماء والباحثين، حيث يحدثنا عن طبيعة هذه الجماعة وتكوينها.
3: الحوثيون هم فرقة جارودية من المذهب الهادوي. الفرقة الجارودية هي جزء من المذهب الهادوي، ولكنها ارتبطت فكريا وعسكريا وثقافيا مؤخرا بإيران، وصار بينهم تجانس وتقارب في الفكر وفي السلوك على الواقع.
4: انتهجت منهج سياسي أكثر وعقدي بعد.
3: هي فعلا المشروع الرافضي، الحوثيون جزء من المشروع الصفوي لتشييع المنطقة. الفكر شيعي وعباءة أهل البيت والمظلومية، والراية والمظلة سياسية ينتهجونها للوصول إلى الحكم، حكم الشعوب، إعادة الحكم لآل البيت كما يزعمون، الأحقية المغتصبة عبر التاريخ لهم، المظلومية التي يدعونها، فهم جزء من هذا المشروع الكبير. الحوثيون ليسوا كثيرا، هم قليل من قليل من قليل، وبحكم المنهج السياسي وبحكم كذلك التوجه نحو المظلومية ونحو استعادة الإمامة واستعادة الحكم لهم، أصبحت هذه البيئة لا تستطيع أن تفرق بين من هو زيدي معتدل كما كان عليه الحال وبين من هو شيعي حوثي غال، إذ ارتبط المشروع أو الجميع بمشروع سياسي أرادوا فرضه على عموم الشعب اليمني.
2: يطرح الحوثيون دائما مسألة الولاية، ويدعون بأنهم الفئة المنتقى والمختارة من الله على اعتبار أنهم من آل البيت كما يدعون. يتحدث مجموعة من العلماء الأفاضل عن ضلالات الميليشيا وبطلان ادعاءاتها واحتفالاتها المختلفة التي تهدف منها عادة لسرقة أقوات الناس وجباية الأموال منهم، وخطورة البدع التي تحصر الإمامة في البطنين، وخرافات الأعياد التي استحدثتها وهي مناسبات طائفية عنصرية لا محل لها من العقل ولا المنطق ولا الدين.
5: بعد هذه الخطبة رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأولا لو كان الأمر يتعلق بقضية الخلافة قد كان في مكة وكان معهم 120,000. هؤلاء تفرقوا في الآفاق، منهم من جاء من اليمن ومنهم من جاء من نجد ومنهم من جاء من هنا أو من هناك، يعني المسلمون من كل أطراف الجزيرة العربية توافدوا لحضور حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يخاطبهم بهذا ولم يكلمهم عن مسألة الخلافة، لم يكلمهم عن مسألة الخلافة أبدا. ولو كان الأمر وهو يهم الأمة كلها
6: يتعلق بمسألة
5: أنه يريد أن يثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه لخاطب مجموعة.
7: وأهل السنة ردوا عليه قالوا إذن يلزم أن احنا نسوي عيد لكل مسألة، عيد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عيد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، عيد انتصار النبي في يوم الخندق حينما قتل بني قريظة وانسحبت غضفان، لكل حديث بعده ولكل قصة. هذا عيد حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم، عيد حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، عيد في كم أشهد. وبعد أن كانت الدولة الفاطمية وهي دولة الشيعية أيضا في مصر تحتفل به، ثم انقلبت الدولة البويهية وانقلبت الدولة العبيدية الفاطمية في مصر وتناس الناس.
8: كما ذكر هذا صاحب بهجة الزمن المؤرخ القاسم يحيى بن القاسم أو القاسم بن يحيى. فالشاهد أن أول من أحدث هذه البدعة هو أحمد بن الحسن المهدي الذي قام بهذه البدعة واستجلبها من العراق في القرن الحادي عشر الهجري في سنة 1073 هجرية، ثم أخذت تعاد من ذلك الزمن. لما جاء الحوثي وأخذ يفرضها بالحديد والقوة والقهر والقصر، ويفرض كل خرافات وخزعبلات وضلالات يعني الاثني عشرية، سواء كان ذلك فيما يسمى بعيد الغدير وهو ليس بعيد وليس بمشروع.
2: كما لا يتوانى الحوثيون في الطعن بالصحابة رضوان الله عليهم ويوهمون الناس بأن قضيتهم هي قضية التنازع على الخلافة التي سرقت من علي رضي الله عنه، يتحدث الشيخ إبراهيم الأحمدي عن خطورة هذه الأفكار والممارسات التي تقف خلفها أهداف شيطانية، من ضمنها أن الميليشيا حينما تطعن في مصداقية ومحبة الناس للصحابة وفي شخصياتهم وأدوارهم، إنما تطعن بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكيف للنبي أن يصاحب ويصادق أشخاصا غير أسوياء هم الذين كان لهم دورا عظيما في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.

0: من أركانه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم حملة هذا الدين، هم الذين حملوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين نقلوها ونشروها في مشارق الأرض ومغاربها. وعن طريق الصحابة رضوان الله عليهم وصل إلينا هذا الدين، وصل إلينا القرآن غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يتعمد الطعن فيهم إنما يريد الطعن في الدين نفسه، إذ كيف أننا سنثق في دين وصل إلينا عن طريق أناس مشكوك فيهم، مشكوك في عدالتهم، مشكوك في إيمانهم، مشكوك في صدقهم. فهذه هي الرسالة التي يريد الرافضة ومنهم الحوثيون يريدون إيصالها إلى العالم، ألا يثق الناس في هذا الدين، لأن الذين حملوا هذا الدين ونقلوه إلى العالم أناس مطعون فيهم. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الرافضة بذرة يهودية غرستها أيدي النصرانية في أرض مجوسية. وهؤلاء الطاعنون إنهم لا يستطيعون الطعن مباشرة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لجأوا إلى الطعن في أصحابه ومن حوله، حتى يقول القائل: هذا رجل سوء، ولذلك كان له أصحاب سوء، والعياذ بالله. نبرأ إلى الله مما قالوا، وننزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من هذه الفرية العظيمة.
1: ويؤكد على هذه النقطة الشيخ عبدالله ساتر: إذ الصراع قومي منطلق من أرض إيران الفارسية، وتظهر الميليشيا عداءها للدين من خلال ممارساتها في تفجير المساجد ودور القرآن ومطاردة الحفاظ والعلماء.
2: المشروع الصفوي المجوسي يستهدف العالم الإسلامي كله، لكن البداية في العراق وسوريا واليمن. وهذا المشروع يعتمد على خرافات وعلى ما هناك من عداوة تاريخية بين المجوس وبين الإسلام، ولذلك فهو يعتدي على الدين والنفس والعرض والوطن والسيادة والاستقلال، على كل شيء في البلدان الإسلامية. في مجال العدوان على الدين، لو أخذنا ما يجري في هذا المجال، فإن الحوثيين ومن يعينهم يقومون بتفجير المساجد وتعذيب حفاظ كتاب الله، يعرونهم من ثيابهم ويعلقونهم بأرجلهم في سقف الزنزانة، ثم يضربونهم بعضهم حتى الموت، ويفجرون دور القرآن الكريم، ويعلقون صورة حسين الحوثي ويكتبون تحتها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقولون إنه قرآن ناطق. وقاموا بمحاولة هدم الكعبة بقذف صاروخ باليستي على الكعبة، وهذا موثق، كل هذه الأمور موثقة بالقنوات الفضائية بالصوت وبالصورة. ونجد ما هو أشد عندما يقولوا بعض شيعة عبد الله بن سبا إن الحسين أكبر من الله، بينما نجد أن الوثنيين يقولون وهم يعبدون الوثن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. واليهود والنصارى يقولون: عزير بن الله والمسيح بن الله. ما قال أحد قبل هؤلاء أن الوثن الفلاني أو الزعيم الفلاني أو العالم الفلاني فوق الله، لكن هؤلاء قالوا الحسين أكبر من الله. ونجد في سوريا مثلا يعذبون بعض الأفراد ويقولون: قل لا إله إلا بشار، ويجبرون على السجود لصورة بشار. وهذا مشروع متكامل، ليس المستهدف منه بلد معين أو ميدان معين من الميادين، فمستهدف محو القرآن الكريم، محو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الرسالة الثانية، نبي آخر، رب آخر، هم يقول رب علي ربنا يوم القيامة، ويقول سيهدمون الكعبة وينظفونها من آثار الوهابية، وأشياء كثيرة جدا يعني في مجال العدوان على الدين ما يتعلق بالدين. نسأل الله أن يريح العباد من شرهم، إنه على كل شيء قدير.
1: في الحلقة المقبلة سنواصل متابعين الأعزاء استعراض ممارسات وانتهاكات الميليشيا بحق ديننا وبحق معتقداتنا واستخدامها مختلف الوسائل لإرهابهم وإزعاجهم وإبعاد

0: عن صحيح دينهم وعدم احترام معتقدات هذا المجتمع وأفكاره ومحاولة غزوه بأفكار طائفية عنصرية ما أنزل الله بها من سلطان. متابعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
2: يا ساتر في هذا،
1: كم شردوا وهجروا،
2: ويا علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك في رحاب أركان الإيمان. يسرنا أن نلتقيكم مستمعينا في هذه الحلقة لنتحدث عن ركن مهم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. في مستهل هذه الحلقة يسرني أن أرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، المدرس بدار الحديث بالوادي والموجه بالأوقاف والإرشاد، فأهلا وسهلا به.
1: مرحبا بك وبالمستمعين، حفظكم الله أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا عن هذا الركن المهم من أركان الإيمان عقب فصل قصير، ابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نسلط الضوء فيها على ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. فيا ترى من هم الملائكة وما هي مكانتهم وما أعمالهم؟ خصائص التي اختصهم الله عز وجل بها وما هي ثمار إيمان؟

0: من خلق الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، الموجه بالأوقاف والإرشاد والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به.
1: مرحبا بك وبالمستمعين، حفظكم الله أجمعين.
0: شيخ عدنان، حفظكم الله وعافاكم ووفقكم، في البداية ما هو مفهوم الملائكة وما هي مكانتهم؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بالنسبة للملائكة كتعريف، يقول أهل العلم: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، وهذا مما اتفق عليه الشرائع السماوية كلها، وهذا مما اتفقت عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء كلهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتكذيب بواحد منهم ممن ورد ذكره أو عداوته يعد كفرا. إذن إنكار الركن بأكمله يعد كفرا مخرجا من الملة، ولا ينفع الإنسان حتى لو صلى وصام وحج وزكى وهو ينكر يعني وجود الملائكة وينكر هذا الخلق، لا يكون مؤمنا. وإذا أنكر يعني من وردت تسميته في كتاب الله جل وعلا كجبريل كميكائيل، أو نصب له العداء كما هو يعني حال اليهود، يكون كافرا. فمن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، هكذا قال الله جل وعلا، فسماهم يعني كافرين. وماهية الملائكة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن كما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن للملائكة كما ذكرتم تعريفا واضحا ومهما يختلف عن تعريف الإنس والجن وغيرها من المخلوقات الموجودة في هذا الكون، وكذلك أيضا لهم مكانة عظيمة كما ذكرتم بين كل الشرائع السماوية وليس فقط في دين الإسلام، وتلك المكانة تجعلهم أيضا محل اهتمام وإدراك من قبل المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. شيخنا الكريم، يا ترى ما هي أهم صفات هؤلاء الملائكة؟
1: بالنسبة لصفاتهم، يعني ذكر أو ذكر في النصوص عدة صفات للملائكة. من صفاتهم أنهم خلقوا من نور، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلقت الملائكة من نور. ومن أوصافهم أن لهم أجنحة، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وقال عبد الله بن مسعود: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، يعني في صورته الملكية، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم، والحديث عند أبي داود وهو مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. ومن صفاتهم أيضا ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، والذي أذن له هو الله جل وعلا، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا يدلك على عظم خلق أجسامهم. فإذا كانت المسافة من شحمة أذن الملك إلى عاتقه، يعني هذه المسيرة وهذه المسافة مسيرة 700 عام، وعلينا أن نؤمن بما ورد يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمة خلقهم. هذا ملك واحد من حملة العرش، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما أذن الله له، أي ما أعلمه وأذن له بالحديث عنه.
0: طيب شيخنا الكريم، هذه الصفات التي وردت ومع وجوب الإيمان بها دون تكييف ودون تساؤلات، لكثير من الناس كثير من التساؤلات أيضا قد يدخل فيها العقل أو يعني الجوانب المقارنة بين البشر وبين الملائكة، وتلك أيضا خطأ فادح. ما الذي ينبغي على المؤمن تجاه هذه الصفات العظيمة؟
1: بالنسبة يعني ما سميت أركان إيمان إلا لأنها غيبية، والغيب محل إجماع واتفاق أنه لا مجال للعقل فيه. العقل يعني مجاله في المشاهدات، في الأشياء التي يشاهدها، أما في الأشياء التي مغيبة عنه لا يمكنه أن يخوض فيها، وهذه إنما محلها الخبر، وهو إما خبر في القرآن أو خبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ما لم يكن في ذلك يعني دليل لا من الكتاب ولا من السنة، يكون هذا رجما بالغيب وقولا على الله جل وعلا بلا علم. ولهذا عند أن عرفهم العلماء قالوا عالم غيبي. إيش معنى عالم غيبي؟ مغيب عنا. ويعني هناك أشياء كثيرة غيبها الله جل وعلا عنا، فالإنسان يعني مغيب عن الإنسان، ما صفتها؟ كيف تدخل؟ كيف تخرج؟ كيف تفارق الإنسان؟ فكيف يريد الإنسان أن يدرك يعني الغيبيات بعقله؟ فباب العقل في هذا مغلق.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخرى من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن الإيمان بالملائكة وأهميته وثمار هذا الإيمان. مستمعينا الكرام، مجددا الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، نأتي إلى أعمال ووظائف الملائكة، ونبدأ بما ذكره الله عز وجل عن حملة عرشه جل وعلا، فيترى من هم حملة العرش وما عددهم وما ثبت في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن هذا الجانب؟
1: بالنسبة لي يعني أعمالهم يعني متعددة، ومنها أنه ذكر الله جل وعلا أن منهم من هم حملة العرش، وجاء في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن هل المقصود بذلك ثمانية أشخاص ملائكة، أم أن المراد بذلك يعني

0: صفوف من الملائكة، أي ثمانية صفوف. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنهم ثمانية صفوف، ومقدار هذا الصف لا يعلمه إلا من لا يعلم عددهم، يعني عدد هذه الصفوف يعني الثمانية، يعني صف إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك من له وظيفة خاصة، وهناك من يعني يكون لهم بمجموعهم عمل يعني يعملونه. فمن ذلك يعني أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور والصعق والنشور، وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، يعني جبريل ميكائيل إسرافيل. جبريل موكل بما يحيي القلوب وهو الوحي، وميكائيل بما يحيي الأرض بالنبات والثمار والزروع، وإسرافيل ينفخ النفخة الأولى فيموت من لم يموت، وينفخ النفخة الثانية فيبعث الله يعني جميع مات وتعود إليهم أرواحهم. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح يعني الخلق عند الموت في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا لكل يعني إنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و لا يصح تسميته بعزرائيل، يعني عند الناس يعني تسمية يقولون عن ملك الموت اسمه عزرائيل.
1: من أين جاءت هذه التسمية؟
0: هذه التسمية لا تصح، يعني هي في حديث لا أصل له كما يقول يعني المحدثون، فليس في ذلك يعني اسمه ملك الموت. وملك الموت غير الموت، فملك الموت له أعوان ويأتون لقبض يعني الروح، كما قال الله جل وعلا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكما جاء في حديث البراء أن ملك الموت يأخذ الروح ويضعها في يد أعوانه، إن كان يعني من أهل الإيمان فهؤلاء ملائكة الرحمة، وإن كان يعني من غير أهل الإيمان فهؤلاء يكون في يعني ملائكة العذاب يأخذونه. والله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس، وأيضا توفته رسلنا، وأيضا هنالك آية يعني ثالثة يعني تتكلم على ملك الموت، يعني أنه يقبض الروح. فملك الموت موكل بقبضها بأمر الله جل وعلا، ويكون له أعوان. وأيضا من الملائكة ملك الجبال، كما جاء في حديث إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، لما نزل جبريل ومعه ملك الجبال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال، يعني إذا شئت أن يطبق الأخشبين وهما جبلان بمكة على قريش يطبقهما، فهذا موكل بماذا؟ بالجبال وما يتعلق بها. وأيضا مالك وهو خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون،

0: يعني ما ستموتون في النار، فالنار يعني فيها حياة أبدية صرمدية لأهلها الذين هم أهلها الذين ماتوا على الشرك والكفر. ليقضي علينا ربك، أي يدعون بأن يقضى عليهم وبأن يموتوا. الشاهد معنا أن اسم يعني خازن النار يعني الموكل بها مالك، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام كما جاء في الحديث، يعني أنه يأتي الملك فيكتب إذا اكتمل خلقه فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا متعلق بماذا؟ بالأجنة، الجنين في رحم أمه. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. فهؤلاء ملك حفظة للإنسان من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من كل ما يسوءه إلا من شيء شاء الله جل وعلا أنه يبتليه به ويمتحنه به. فالشاهد هؤلاء أيضا حفظة موكلون بهذا العمل. وآخرون موكلون بكتابة أعمال يعني العباد، كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فالكتبة غير الحفظة، الحفظة يحفظونه ويحرسونه بأمر الله جل وعلا، والكتبة هذه وظيفتهم فقط أنهم يكتبوا الحسنات ويكتبوا السيئات.
1: طيب شيخنا الكريم، هنا في هذه النقطة التساؤل، هذان الصفتان الواردتان هما اسمان لهذين الملكين أم صفة لما يقومان به من كتابة؟
0: يعني هكذا ورد في القرآن رقيب وعتيد، اسم أحدهم رقيب والآخر ماذا؟ عتيد. ويعني جاء في الحديث أن أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد دفنه، بعد أن يدفن كما جاء في حديث البراء وغيره، والحديث في هذا متواتر، وهذا فيه الرد على من ينكرون يعني عذاب القبر ونعيم القبر والسؤال، وهذا ثابت يعني بالتواتر.
1: وأيضا إنكاره إنكار لأمر غيبي إذن.
0: أيوه نعم، وهذا مما يعني هو أمر غيبي يجب الإيمان ماذا؟ يجب الإيمان به. وفي المشاهد ما يدل على ماذا؟ على الغائب. نحن الآن مشاهدون، فالذي قدر على خلقنا قادر على خلق ماذا؟ غيرنا. والذي أخفى عنا أشياء في أنفسنا يعني يخفي عنا أشياء أخرى، وله فيها ماذا؟ الحكمة البالغة.
1: هنا الأعجب شيخنا الكريم في هذه الفئات التي تنكر عذاب القبر وما فيه من أمور غيبية، هي تخترق القصص والأكاذيب الكثيرة حول بعض الأحياء فضلا عن أن يكونوا أمواتا.
0: هؤلاء الذين لا يتقيدون يعني بالنصوص الشرعية، أما أهل الإيمان يعني الحقيقي فهم الذين يعني يعتمدون في استدلالهم على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المتيقن. أما الذي يقدم العقل على النقل فهذا يعني لا عقل ولا نقل، يعني لا عقل معه يدرك به يعني الأمور في الحقيقة، ولا نقل بحيث أنه هو مكذب لماذا؟ للنقل، ومستحيل أن يتعارض العقل والنقل، يعني النقل الصحيح والعقل الصريح لا يتعارضان أبدا. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه في سؤال الملكين، فعند أن يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فجاء في الأحاديث أنه يعني يجيب صاحب الإيمان، وأما يعني الفاجر والكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فماذا فقلته. ومن أعمالهم أيضا يعني الملائكة الموكلون بأهل الجنة، وكما ذكر الله أنهم يدخلون على أهل الجنة من كل باب، قال: يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني نعم الدار، الدار الذي أنتم فيها، وهي ماذا؟ الجنة. ونعم العاقبة ما صرتم ماذا إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أعدادهم كثيرة، كما قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله أعلم ما هنالك، هذا ما ظهر لنا من ماذا؟ من الأعمال، وما ظهر لنا أيضا من الأسماء. وهناك يعني أعداد كبيرة وعظيمة، ولهذا قد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البيت المعمور في السماء، البيت المعمور يعني فوق الكعبة، يعني فوق البيت المعمور في الأرض مثله في السماء، يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه أما عليهم، وهم على هذا ماذا الحال. فنحن نؤمن بمن ورد اسمه، يعني هذا على سبيل التفصيل أنه ورد، ومن لم يرد ذكر اسمه فنؤمن به على ماذا؟ على الإجمال.
1: طب شيخنا الكريم، في موضوع التسميات ذكرتم أن تعود الناس على أن يسموا ملك الموت بعزرائيل، وتلك واردة كما ذكرتم في حديث الموضوع لا أصل له، بل ربما أيضا قد أخذت من الروايات الإسرائيلية. من أين أتى الناس بمسمى رضوان لخازن الجنة؟ هل ورد في الأحاديث الصحيحة؟
0: وأنا أيضا لا يعني أعلم في ذلك، يعني لا يحضرني في ذلك ماذا يعني شيء، يعني لا أذكر حديثا فيما يتعلق بذلك. لكن هناك يعني بعض الإسرائيليات يعني كان يعتمد عليها يعني بعضهم، والمعتمد هو يعني ما ذكر في القرآن أو صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن الملائكة والإيمان بهم. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في ختام هذه الحلقة، فأهلا وسهلا به شيخ عدنان. في ختام هذه الحلقة، هذا الخلق من خلق الله، هذا العظمة وهذه الصفات الكبيرة والأعمال المهمة والتكاليف العظيمة، ما هي ثمار الإيمان بالملائكة؟
0: ثمرة الإيمان بالملائكة عظيمة. من هذه الثمار أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. فنحن عند أن مر بنا يعني الأحاديث التي تدل على عظم خلقتهم، فعظم المخلوق يدل على عظمة الخالق، ويدل على قدرته، ويدل على وجوده. فالفعل يدل على ماذا؟ على فاعل. كما أن هذا العالم المشاهد يدل على فاعل، وكذلك العالم الغيبي الذي أخبرنا الله عنه وأخبرنا الرسل عنه، وعن صفاته يدل على ماذا؟ يدل على متصرف في هذا الكون له الكبرياء والعظمة. ومنها أيضا من ثمراته شكر الله تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بالعباد، يعني وكل بك أولا من عند كونك جنين في بطن أمك، من يكتب يعني اسمك ورزقك وأجلك وشقي أو سعيد، ثم ما أن تولد وتكون في يعني تسقط على الأرض إلا ووكل بك حفظة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك. وهذا من فضل الله جل وعلا عليك. ومنها أنهم يعني هنالك ملائكة يعني يستغفروا ويدعوا لأهل الإيمان ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاءت بذلك النصوص الواردة في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا محبة الملائكة، يعني تثمر في قلوبنا أن هؤلاء الذين يحفظوننا ويحرسوننا بفضل الله جل وعلا، يعني ويحبوننا، لأنه قد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، وينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، ألا تحب من يحفظك؟ الآن لو معك حارس يعني يحرسك دائما ذهاب وإياب، يعني معك تحبه ولا ما تحبه؟ يعني لأنه حريص على سلامتك والدفاع عنك من كل سوء ومكروه، فالله جعل لك ملائكة يعني يحفظوك، فمن هنا تحبهم. ونحبهم لأنهم يعبدون الله جل وعلا ويطيعون الله جل وعلا، ولهذا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ونحن نحب من يحب الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أيضا أنه أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك راكع أو ساجد، فهؤلاء يعني يطيعون الله جل وعلا، والذي يجمع بيننا وبينهم هي عبادة الله وطاعة الله جل وعلا. ومن هنا كان علينا أن نحبهم، ولأنهم قلنا أيضا يدعون لنا ويستغفرون لنا، قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا كله من الدواعي التي تدعو إلى ماذا؟ يعني كلها من ثمرات الإيمان، وكلها مما يقوي ماذا؟ يعني المحبة بين المؤمنين والملائكة.
1: هنا شيخنا الكريم بعض النقاط المهمة، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أسجد الملائكة لآدم رغم هذه العظمة في الخلق وهذه التفاصيل الكثيرة، وكونهم أيضا لا يشابهون البشر، لا فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا غير ذلك، ومع هذا أسجدهم لآدم عليه السلام، ما الحكمة من ذلك؟
0: لله جل وعلا فيما يشاء حكمة، وهذا السجود سجود يعني تحية ويعني تكريم. وقالوا الإنسان عنده يعني قد خاض أهل العلم، يعني هل الأفضل الملائكة أو الأفضل يعني الصالحي البشر، وقال بعض أهل العلم هذه مسألة يعني طويلة الذيل قليلة ماذا النيل، فأحسن ما يقال فيها أن لكل ماذا فضل. وبعضهم يقول الملائكة باعتبار البداية أفضل، وبنو آدم يعني الصالحين من بني آدم باعتبار النهاية يعني أفضل وأكمل، من الأمور التي ذكروها أن الملائكة يعني ليس لهم شهوات وليس لهم كذا، بينما ماذا يعني صالحي البشر يجاهدون أنفسهم من أجل الله جل وعلا.
3: النشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم، ونبدأها بالعناوين. العراض يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. قائد المنطقة الثالثة مأرب ستظل عصية على ميليشيا الحوثية الإرهابية ويشيد بمستوى التزيق بين القوات البرية الجوية. وزير الصحة يبحث مع أطباء بلا حدود الفرنسية والبلجيكية تعزيز الاستجابة للطوارئ وتطوير التدخلات. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل تصعيد العسكري الحوثي وإنعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة وفي مقدمتها سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، ما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال الأمن للمساحة الدولية وأمن الإقليم والعالم. وأكد العراض أن التطورات الأخيرة تعكس خطورة التحولات العسكرية وأن سقوط باب المندب تحت سيطرة جماعة إرهابية مرتبطة بالمشروع الإيراني يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني والأمن الإقليمي والدولي، ويكشف حجم المخاطرة المترتبة بالسيطرة على الممرات المائية وخطوط التجارة العالمية بما يحول تلك الممرات الاستراتيجية إلى أدوات للتهديد وابتزاز العالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل بجدية مع التحولات العسكرية التي تستهدف تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم الأجندة الإيرانية. وأشار العراض إلى أن مأرب تقف إلى جانب الشعب اليمني وخياراته الوطنية في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، مؤكدا أن تمسك أبناء مأرب والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في الجبهة والميادين ووحدة الصف الوطني يمثل سدا وطنيا منيعا في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ولافتا إلى أن الجبهات في مأرب ستظل ثابتة ومتماسكة وقادرة على التعامل مع مختلف التطورات والتحديات الميدانية. ومن جانبها أكدت السفيرة البريطانية اهتمام المملكة العربية المتحدة بالتطورات اليمنية والمنطقة ومتابعتها للتداعيات السياسية والأمنية والعسكرية، مجددة التأكيد على حرص المملكة المتحدة على مواصلة جهودها مع شركاء الإقليميين لدعم الاستقرار في اليمن. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور توابة أن محافظة مأرب كانت وستظل عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية بفضل تماسك أبنائها وقبائلها والقوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية. وقال اللواء توابة في تصريح مصور للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مأرب اليوم ليست مأرب الأمس، فمأرب الأمس كانت تدافع ومأرب اليوم تهاجم عينها على صنعاء، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في معركاتها حتى تحرير كل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة. وتطرق ثواب إلى الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل أيام على مواقع القوات المسلحة جنوب مأرب، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة تصدوا لتلك الهجمات وألحقوا بالحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من جثث تلك العناصر ما تزال متناثرة في الشعاب والبديان ومناطق المواجهات، وآت العديد منهم لتركهم وتركتهم الميليشيا الحوثي في المواجهات دون إجلاء أو إسعاف، وواصفا الجماعة الحوثية بأنها إرهابية لا دين لها ولا أخلاق لا في الحرب ولا في السلم. وتحدث عن انتصارات القوات المسلحة وقدراتها وكفاءتها القتالية، وقال أن القوات المسلحة في جبهات مأرب ومختلف الجبهات تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة وتحت قيادة موحدة ووفق توجيهات القيادة العليا. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمستوى التنسيق بين القوات البرية والقوات الجوية خلال العمليات القتالية وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة، مثمنا جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد القوات المسلحة، مؤكدا استمرار التنسيق والعمل المشترك في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات. ودعا لواء ثواب رجال القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي إلى عدم إرسال أبنائهم للقتال في صفوف الميليشيا الحوثي الإرهابية، محذرا من أن الزج بهم في المعارك يرسلهم إلى محرقة وسيعودون جثثا هامدة. بحث وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنسق مشروع طوارئ عثمان الحاج التدخلات القائمة للمنظمة في مجال الطوارئ والإسعاف وسبل تطويرها وتعزيز أفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. وفي اللقاء استعرض الوزير بوحيبح مسجدة الوضع الطارئ الراهن وارتفاع الملحوظ في أعداد الحالات التي استقبلتها المرافق الصحية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يترتب عليها من إصابات وحالات تستدعي تدخلا طبيا عاجلا ومنقذا للحياة. وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك في ظل الظروف الرهينة وتوجيه التدخلات نحو المرافق الصحية الأكثر احتياجا واستجابة للحالة الطارئة بما يساهم في رفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على التعامل مع حالات الحرجة والإصابات الجماعية، معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع أطباء بلا حدود الفرنسية وتطوير مشروع الطوارئ بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه استعرض رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية طبيعة تدخلات المنظمة في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن وأولويات وتوجيهات المنظمة للعام المقبل 2027، مؤكدا استمرار العمل على تطوير تدخلات وفقا للاحتياجات الفعلية وأولويات القطاع الصحي وتعزيز التنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بما يرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن بيتر إليكيو سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آلية الاستجابة الإنسانية في ظل تزايد موجات النزوح جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي. واستعرض اللقاء الذي حضره النائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ومديرة مكتب أوتشا في عدن والمسؤولة عن أنشطة المكتب في المحافظات عدن ولحج وأبين والضالع بولين جوجونا تقريرا حول التدخلات الإنسانية ومستوى التمويل والإنجاز وآلية التنسيق بين المنظمة العاملة في مختلف القطاعات. وأكد الوزير اليافعي أن التصعيد العسكري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يترتب عليه من موجات نزوح متزايدة فاقم الوضع الإنساني وضاعف الأعباء على المجتمعات المضيفة، مشيدا على ضرورية تكثيف التدخلات العاجلة وتعزيز الشراكة مع أوتشا والمنظمات الدولية والمحلية وتوحيد الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للاحتياجات الفعلية. وأشار إلى توجيه الوزارة لتشكيل

0: الغربي لنحو 18,000 أسرة، مؤكدا استمرار العمل وفق آلية الاستجابة متعددة المراحل تبدأ بتقديم المساعدات العاجلة خلال 72 ساعة والمساعدات النقدية وخدمات الإيواء والخدمات القطاعية المتخصصة مع تنظيم بيانات النازحين وتحديثها. بدأت أمس بمحافظة مأرب دورة تدريبية في مجال انعدام الأمن الغذائي والقانون الدولي الإنساني، والتي تنظمها منظمة نداء جنيف بدعم من وزارة الخارجية الألمانية. وتهدف الدورة على مدى 3 أيام إلى إكساب 25 متدربا ومتدربة من المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بمفاهيم القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، بما ينعكس على جودة أداء المتدربين في صياغة الرسالة الإعلامية وتوثيق الانتهاكات والتوعية لزيادة نشر الوعي بهذه المفاهيم في أوساط المجتمع. انتهت النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. العراضة يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. قائد المنطقة الثالثة مأرب ستظل عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية ويشيد بمستوى التنسيق بين القوات البرية الجوية. وزير الصحة يبحث مع أطباء بالحدود الفرنسية والبلجيكية تعزيز الاستجابة للطوارئ وتطوير التدخلات. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن القراءة تسليم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبز. دمتم ودام هذا الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة
5: في الممرات والقنوات التابعة لسد

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة وعزيزة.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكاليل انتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم؟ أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بزنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك، غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه، رفض الخضوع والخنوع والذل وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها الرجال الأبطال، يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفتهم ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة، ولو كانت ثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم، إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصف المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم بعدد الانتصارات التي حققتموها، وتحية لكم ما عصفت مدافعكم وما قصفت عياراتكم وما أطلقتم من رصاص بنادقكم. أنتم أيها الأبطال الكرام لكم منا كل الشكر والاحترام والامتنان على دوركم الفعال في مثل هذه الظروف، وإننا ونحن نشاهدكم عن قرب تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن. جعلنا نقر ونعترف أنكم درع قوي يصوننا ويحمينا.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش الروسي بيكي المعدل أو كما يطلق عليه معدل أبو جرف هو سلاح الرشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام، مشغل بالغاز، يغذى بحزام، صمم ليكون سلاح أوتوماتيكي متوسط. يتميز المعدل أبو جرف بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ما عدا الدبابات، كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض. مواصفات المعدل: معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 250 طلقة في الدقيقة، طول السبطانة 665 مليمتر، الوزن 9 كيلوغرام، المدى الفعال 900 إلى 1000 متر، المدى الأقصى 2000 متر والمدى النهائي 4000 متر. نوع الرمي آلي فقط. السرعة الابتدائية للطلقة 822 متر في الثانية. التغذية: حزام قابل لإعادة الاستخدام، يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح. المزايا التكتيكية: كثافة نارية عالية، دقة في الإصابة عند استخدام المنصب أو المثبت. مهمات المعدل: أصلي للأفراد وفرعية للطيران أقل من 1000 متر. تكتيكيا يستعمل المعدل للدفاع وللهجوم.

0: تكتيكات عسكرية.
1: أنواع الهجوم: هجوم سريع وهجوم مدبر. بالنسبة للهجوم السريع، يشن ضد مواقع العدو الضعيفة وغير المحصنة بشكل سريع، وتعتبر السرعة ضرورية، ولذلك فالوقت المخصص للكشف والتخطيط يجب أن يكون قصيرا. ويقصد بالهجوم السريع أو الهجوم المفاجئ أو تكتيك الصدمة في هذا النوع من المعارك هو التغلغل في دفاعات العدو الغير محصنة بأسرع ما يمكن لفك معالم تعبوية. وبهذا فإن المجال واسع أمام الفائدة للإبداع والمناورة، أما نيران الإسناد المنسقة فهي غالبا غير متوفرة. الهدف من هذا التكتيك هو توجيه ضربة مباشرة قوية للعدو تهدف إلى كسر تشكيلاته وتحطيم معنويات جنوده. أما الهجوم المدبر يشن ضد دفاعات العدو القوية والمحضرة جيدا، ويتطلب كشفا وتخطيطا بشكل مفصل. والوقت الذي يستغرقه هذا النوع يعتمد على درجة تحضير العدو لمواقعه الدفاعية. أما القصد من الهجوم المدبر فهو التغلغل في دفاعات العدو المخصصة، ولكي يسمح للقطاعات المتحركة أن تخترق بعمق وتدمر قوات العدو. وفي هذا الهجوم تكون قدرة القطاعات المقتحمة على المناورة محدودة، ولكن تعوض هذه السلبية بزيادة نار الإسناد التي تقدمها المدفعية والدروع وسلاح الجو.

يا أبطال الحرية ويا رموز التحرير، كلما ترفعون أيديكم بالهتاف لليمن مرددين بالروح بالدم نفديك يا يمن، نرفع أيدينا بخالص الدعاء لكم، فسيروا وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزتنا وقدوتنا. نسأل الله لكم العون والصبر والثبات، وأن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأن ينصركم ويثبت على طريق الحق خطاكم.

مستمعينا الاعزاء حماة الوطن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي طروع الوطن. كان معكم من الاعداد والاشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التباس، ومن الاشراف العام علي الحواني، ومن الاخراج جاهد بن سليم.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: من معاني أهداف الثورة السبتمبرية العظيمة يستلهم أبطالنا نضالاتهم وصمودهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية، يسطرون سفرا من البطولة والشجاعة والتضحية سيظل يردده التاريخ أبد الدهر. عاشت اليمن والجمهورية وعاش أبطالها العظام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.

0: إن النفوس البشرية قد جبلت على حب من أحسن إليها، فكما قيل: أحسن إلى الناس تستألف قلوبهم، إذ طالما استألف الإنسان إحسان. ولو طفت الأرض مشارقها ومغاربها، وجبت الأكوان قريبها وبعيدها، وتفكرت وتدبرت وبحثت وتباحثت، ما وجدت فضلا أعظم من فضل الله عليك، ولا نعما أغزر من نعم الله. وبالتالي فلا أحد أولى بحبك وأجدر بشكرك وأحق بعبادتك من الله عز وجل. فالاسم الذي سنتكلم عنه في هذه المرة هو اسم الله الوهاب. فالوهاب هو الذي يهب ويعطي لخلقه دون حساب ودون مقابل ودون انتظار العوض، فهو يعطي العبد من أجل مصلحته. فالله هو العاطي، هو المانح، هو الوهاب. فالولد هبة، والزوجة هبة، والصحة هبة، والأهل هبة، والمال هبة. فهبات الله لخلقه كثيرة لا تحصى ولا تعد، ومن تلك الهبات هبة الوجود. فقد خلقنا وأوجدنا سبحانه في هذا الكون بلا طلب منا ولا سبب، وبعدها هبة الهداية، فقد جعلنا عز وجل لأبوين مسلمين أيضا ابتداء منه، فعلمانا الإسلام فأحببنا، ثم تتابعت علينا نعمه وهباته، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويجبر كسرا ويغني فقيرا، يشفي سقيما ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا ويرشد حيرانا، ويغيث ملهوفا ويكسو عاريا، ويزيد شاكرا ويقبل تائبا، ويجزي محسنا ويعطي محروما، ويقيل عثرة ويستر عورة. كل ذلك من غير استحقاق من أحد. فانظر أيها الإنسان لهبات الله سبحانه وتعالى عليك، فلقد تتابعت نعمه عليك وفاض وزاد كرمه. فكما قال الله تعالى:
1: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
0: إن ثمرة معرفة الله تعالى بهذا الاسم أن تتقرب إليه وتحبه. فأول الأمر أن يزيد العبد في تقربه إلى ربه، فمن نظر إلى واسع كرمه وجليل نعمه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع المفيد علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كيف بحالك ودمعة عينك وألم قلبك، بل كيف بسجودك وأنت تناجيه بظلمة الليل وهو يسمعك. علمني القرآن، وكان ذلك على الله يسيرا. عندما يستصعب عليك أي أمر، حدث نفسك بهذه الآية، فهي حسن ظن بالله. علمني القرآن. ومن يتق الله، هذا شرط، يجعل له مخرجا، هذا وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه مكافأة، فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة. علمني القرآن أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأفوض أمري إلى الله. إذا تولى الله أمرك هيأ لك الخير وأسبابه وأنت لا تشعر، والدعاء مفتاح لجميع أبوابه. علمني القرآن. ولا تيأسوا من روح الله، مهما تكاثرت ابتلاءاتك، ومهما اشتدت محنك، ومهما ضاقت عليك الحياة، ومهما فقدت أعظم ما ملكت، لا تيأس من كرم الله ولطفه. علمني القرآن. وهو معكم أينما كنتم، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهو معكم أينما كنتم. تكفي هذه الآية لتشعر بطمأنينة قلبك وهدوء نفسك وسكون روحك. لا تخف، لا تقلق، فالله معك في كل حين. علمني القرآن. مهما تكالبت عليك الهموم وبلغ بك من العناء ما بلغ، تذكر أن ذلك لم يكن شيئا، لأن الله لطيف بعباده. تفكر في نفسك وتذكر لطف الله سبحانه وتعالى عليك. نعم أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم ألا نحزن أبدا. الحزن والخوف هو أكثر ما يدمر حياة الإنسان، ولهذا تقول الأبحاث العلمية إن اليأس هو القاتل الصامت الذي يدمر حياة الإنسان، وأن معظم الأمراض النفسية سببها الحزن والخوف. ولهذا لقد علمنا القرآن الكريم قاعدة مهمة، غيرت حياتنا. هل تعلمون ما هي وكيف نصل إلى هذا التغيير؟ اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات الرائعة تؤكد أن كل من يؤمن ويتقي ربه يتخلص من الخوف، الخوف من المستقبل، ويتخلص من الحزن، الحزن على الماضي، وينعم بالحياة السعيدة. فهل نطبق هذه القاعدة في حياتنا أيها الإخوة؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمني القرآن أن أتسامح مع الآخرين. هل تعلمون يا إخوتي ويا أحبتي الكرام المستمعين والمستمعات، أن أسهل طريقة لإطالة العمر حسب ما يقوله علماء الغرب هو التسامح؟ فعندما يضبط الإنسان أعصابه ولا يغضب ويسامح الآخرين ولو أساءوا عليه، فإن هذا التسامح بإذن الله تعالى يخفف من إفراز هرمون الإجهاد، وينظم عمل القلب، ويخفض ضغط الدم، وبالتالي يجعل الإنسان أكثر صحة ويجعله أكثر سعادة. كيف تعلمت ذلك؟ استمعوا معي إلى هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أيها الإخوة المستمعون، السر يكمن في التسامح والصبر، فالخير في التسامح وليس في العقوبة كما قررت هذه الآية، وهو ما قرره العلم الحديث. فهل نتسامح ونحب الخير للآخرين؟ كيف نحب لأنفسنا كما نحب لأنفسنا، ونستمتع بطول العمر والصحة الجيدة والسعادة؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم الرضا، علمنا الهداية، علمنا الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، علمنا ألا نؤذي الآخرين، علمنا القرآن الكريم الثبات، علمنا الثقة بالله، علمنا القرآن الكريم التوكل على الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا القرآن المحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. علمنا القرآن غض البصر والعفة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. علمنا القرآن الكريم الاستقامة وعدم الروغان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا القرآن سلامة الصدر وعدم الإساءة للناس. قال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا.

ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. علمنا القرآن الكريم قبح الشرك والبراءة من أهله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم، علمنا أن نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا وأن نهتدي بهديه. وهناك آيات كثيرة نغفل عن أهميتها مع أنها تعالج الكثير من المشاكل وتقودنا للنجاح بمجرد الانتباه لها. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هناك دراسات علم النفس وجدت أن عدم الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان هو سبب 90% من مشاكله النفسية. فعدم الرضا عن العمل أو عن الوضع الاقتصادي أو عدم الرضا عن المحيط الاجتماعي، كل ذلك يقف عائقا أمام الشعور بالسعادة. ولكن ما هو العلاج وكيف نكتسب هذا الرضا؟ الحل تعلمناه من القرآن الكريم ببساطة، هو التسبيح، أن تقول سبحان الله في الليل وفي النهار. هذه العبارة البسيطة سوف تحل معظم مشاكلك أيها المسلم، وتحل جميع همومك، وتمنحك سعادة لا مثيل لها. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار

فلا تنسى أخي المستمع الكريم، لا تنسى هذه العبارة الرائعة في كل وقت، سبحان الله سبحان الله. نعم أيها الإخوة، كم مرة فشلت في اتخاذ قرار مناسب، وكم مرة ترددت في الإقدام على أمر ما لأنك تخاف من المجهول، كم مرة تمنيت لو أنك لم تفعل هذا أو لو أنك فعلت ذاك. إنها مرات كثيرة لا تحصى، ولكن هل فكرت يوما بعلاج هذه المشكلة التي تسبب لك في حياتك القلق والحيرة؟ لقد وجدت العلاج من القرآن، إنه الإيمان، أو بعبارة أدق تجديد الإيمان، أو بصورة أفضل أن تقول آمنت بالله وتكرر هذه العبارة التي ننصح بها وقد نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل آمنت بالله ثم استقم. ولكن ما هي نتيجة هذه العبارة؟ إنها الهداية في كل شؤونك للخير والصواب وعدم الوقوع في الخطأ. إذن إذا أردت أن تتأكد فاقرأ قول الله سبحانه وتعالى

فيا أيها المستمع الكريم، هكذا تجد تعاليم القرآن الذي لا تنقطع مواعظه. ولهذا نجد أن القرآن الكريم من أعظم ما علمنا أن يقول الإنسان وأن يردد آية الكرسي.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا علمنا القرآن أن هذه الآية آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. وعلمنا القرآن الكريم أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب النجاة والأمن. قال تعالى:

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم

0: أيها الإخوة الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام كفر السحر والساحر، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلمنا القرآن أن السحر والساحر قد وقعوا في الكفر، ومن هنا قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلمنا القرآن الكريم أيضا عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلمنا القرآن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي هذه التعاليم وأن يقوم بها وأن يتعبد الله عز وجل فيها لينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهكذا تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير في هذه الليالي الطيبات المباركات من ليالي شهر رمضان المبارك. أرحب بكم مستمعينا في مستهل حلقة جديدة، أجمل ترحيب متمنيا لكم التوفيق والسداد. لازلنا وإياكم مع قصص التحدي لتجاوز الإعاقات والابتلاءات التي ابتلى الله بها بعض عباده، سواء كان ذلك من ذوي الهمم الذين أصيبوا بالإعاقة خلقة أو من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب. نجول وإياكم في هذه المحافظة لنبحث عن هذه القلوب الطيبة والنفوس المشرئبة التي تتحدى هذا الواقع وتحاول أن تتكيف فيه وتبذل قصارى جهدها للتكيف. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة سنلتقي بأحد الشخصيات التي بذلت قصارى جهدها لتجاوز الإعاقة وصبرت واحتسبت ذلك عند الله، ثم بذلت جهدها لكسب العيش بكل الطرق والوسائل المباحة. ضيفنا في هذا اللقاء هو الأخ محمد عبد الله ملهي من ذوي الإعاقة الحركية جزئيا، والذين يبذلون جهدهم لكسب لقمة العيش بالحلال. محمد، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
3: أنا وعليك بالعافية إن شاء الله.
2: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
3: أنا محمد عبد الله يحيى ملهي، أعاني من إعاقة جسدية من الله سبحانه وتعالى خلقة، والحمد لله رب العالمين نتجاوز هذه الأشياء يعني بالصبر والقوة بإذن الله.
2: ولدت هكذا، كانت الأقدام هكذا من البداية؟
3: أيوة، من البداية، من بداية 40 يوم من بداية ولدت.
2: طيب أهلك ماذا حدثوك عن بداية حركتك وكيف اكتشفوا أن لديك إعاقة؟
3: صابتني زي ما تقول حمى شوكية كذا، تشنجات عصبية، وثم وقف جسمي بالكامل فترة 7 سنوات. كنت معاق يعني.
2: كنت معاق كليا؟
3: كليا، يعني تقدر تقول أنا ما جالس هنا جنبك هنا زي المعجزة الحمد لله رب العالمين. لو كنت معاق جسديا كنت كمشي عزك الله ألبس الحذاء بيدي.
2: يعني في البداية كانت الإعاقة في جميع الأطراف، يعني شلل كامل. طيب بعد ذلك ما الذي تم؟
3: الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى، ثم لأبي الذي قام بهذا الشيء، يعني قام بجميع الوسائل من العلاجات من جميع المستشفيات من جميع المحافظات سرًا لي المكان، ومكافحة المرض. وأخيرًا أصبت يعني ما صفت الدكاترة إن أنا بيني ضمور بالدماغ.
2: هل من خلال عرضك على الأطباء تم عمل إعادة تأهيل للأطراف، تمارين ورياضية وعلاج فيزيائي، أم أيضا أدوية كيميائية؟
3: في جميع الأنواع، في أدوية وعمل أطراف، يعني تمارين وهذا ما أرسكنك كلها.
2: طيب في بداية مرحلة الدخول إلى الدراسة في عمر 6 سنوات، هل التحقت بالتعليم وما الذي كان يعيقك في طريقك؟
3: كان المعاقة كان عادي، مستمر فيني كان قوية جدا من خلال المشي. كنت ما أعرفش أمشي، من كل ما أكون أمشي مترين كذا أسقط على الأرض، وكافحت على الأرض كنت أمشي شوية وأسقط أمشي، وأنا أكافح وأسنب بالقوة. يعني إجراء عملي مني من شخصيتي، أنا أوقف كرجل كإنسان عيش. دراسة درسنا يعني دراسة كذا بالقراء مثل ما الناس يدرس كذا، كنت أعاني من أشياء بالمدرسة لكن بالتعامل الوظيفي من الأسد من هذا كان تعامل معي تمام كإنسان معاق كذا، كان يتعامل معي بحنية.
2: تحركك إلى مدرستك يعني كان بالقدمين بصعوبة أم كان هناك من يوصلك المدرسة؟
3: كان البداية كان يعني البداية الدراسة البدائية كان وصولي للمدرسة، لكن يعني عندي تخوف كذا، ما عنديش قابلية، لأن كان عمري 6 سنوات وأنا عدنا بالأرض، يعني التحق بالمدرسة وكان عمري شوية كبير، يعني كنت أعاني من خجل من الناس كذا، ما أعرف أمشي كذا، استغراب.
2: بالنسبة للمشي كمدرسة ريف كانت قريبة منك أم كانت بعيدة؟
3: المدرسة قريب الحمد لله، كان قريب ساعتين هذه كثير، كان قريب كنا نمشي ونتراح للمدرسة طبيعي يعني شيء ونعاني من هذا الأشياء.
2: في الصفوف الأولى وبداية مرحلة تعليمك وأنت يعني تتعلم وعلى استحياء يعني ترى صعب دخولك للمدرسة وكذا، هل عانيت من تنمر بعض الزملاء مثلا كانوا يسخروا منك أو يضحكوا عليك أو يحاولوا أن يؤذوك، أم أن الجميع كان يتعامل معك بشكل جيد؟
3: في جانب من جانب كان يعاني بتنمر وقاوز هذه المرحلة يعني بصبر من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى أدري الوحي أن أنا أصبر وأن أنا أفهم أن هذه الإعاقة مش لا تعتبرش إعاقة، إن أنت إنسان غير الناس يعني إنسان طبيعي، خلي نفسك طبيعي.
2: معلمك كان يوصل إليك هذه الرسالة إنه أنت شخص مثلنا لا مشكلة لديك، حاول تتجاوز الإعاقة وتصبر وكذا؟
3: أيوة نفس هذا الشيء، عمرهم دائما ما لفضولش باسم يعني يا معاق تعال من أي شيء من هذا الشيء، كانوا يدوني يا محمد يعني. أنا لاحظ بعض الأشخاص يعني اسم معاق يعني ما يلاحظ وغلط، لما يكون إنسان مثلا صحيح اسم فلان مريض ولا شيء يغلب الإعاقة صيح له يا معاق ولا شيء غلط، هذا سبب له مشاكل بنفسه.
2: كان المعلمين دور في أن الطلبة اللي عندهم تنمر أو كذا كانوا يعاقبوهم ويلزمهم أن يعني ينادوك باسمك ويشجعوك كزميل عادي من أي زميل آخر؟
3: أكيد هذا الشيء كان ضروري نتعامل بهذا الشيء، وأنا أكون عامل نفسي كإنسان اسمي أنا محمد، ما أقولش اسم هذا الإعاقة ما هلش في بالي نهائيا.
2: لكنك ما شاء الله بصبرك وثباتك وإصرارك وأيضا تعاون والديك ومعلمك تجاوزت فترة الخطر وبنيت شخصيتك كشخص سليم لا يعاني من أي شيء، وانطلقت أيضا في طريقك للتعليم. إلى أي صف وصلت يا محمد؟
3: لصف الثانوي.
2: أكملت الثانوية كاملة، كم كان معدلك في الثانوية؟
3: 64.
2: ما شاء الله بجهد طيب وبذلت جهدك. كل دراستك كانت في الريف أم أنك انتقلت إلى مدينة؟
3: في الريف كامل.
2: طيب أخي الكريم، بعد هذه المرحلة يعني هل هناك مراحل مرت بك عدت من جديد للتراجع في عملية الحركة والمشي، أم أن التحسن كان باستمرار إلى إكمال إلى وصولك إلى مرحلة الشباب؟
3: كنت أدرس وعاني من المرض فترة كبيرة يعني جدا خلال 10 سنوات يعني.
2: لكن نفسيتك وعزيمتك كانت قوية.
3: أيوة المرض فيني والعزمة فيني. تخيلنا أخي كان أصغر مني يعني أصغر مني وقوي مشي وأنا أفهم على الأرض، لكن العزمة كانت موجودة والحمد لله.
2: إذن شيء جميل أنه لم تؤثر فيك مشاهد أقرانك من الصغار وهم يمشون ويتحركون طبيعيا، ودفع كذلك إلى أن تكون ذو عزيمة وتحاول أن تتجاوز هذا الخطر ولم تتحطم داخليا حتى تظل إصابتك كما هي ويظل ضعفك عن الحركة كما هو. محمد تجاوزت الصعاب وأكملت المرحلة الثانوية ودخلت سن الشباب وأنت بكامل طاقتك محاولا أن تتناسى تماما أن لديك إعاقة جسدية تعيقك عن الحركة. ذهبك وإيابك إلى المدرسة، مذاكرتك مع زملائك، حياتك الطبيعية في القرية كيف كانت؟
3: كان يعني عندما يعني مثلا عند الطوارئ يعاملوك حالة خاصة يعني يعاملوك يعني بالاحترام بالتقدير معاملة خاصة محمد شيء، وتعاملهم كشخص طبيعي يعني تعامل كلهم أصدقائهم اللي يعني شجعوني لهذا الشيء أن أنا أستمر، ونام ما نسوني الموضوع اسمه مرض اسمه.
2: هل حاولت أو سعيت لأن تدخل المرحلة الجامعية وتدرس تلتحق بالجامعات أم اكتفيت بالمرحلة الثانوية؟
3: اكتفيت بالمرحلة الثانوية.
2: طيب اتجهت لطلب الرزق وكما نراك هنا في شارع عدن محافظة مأرب وأنت تبيع الجلجلان وتكسب رزقك بكدك وتعبك، هي رسالة قوية ومهمة لكثير من الشخصيات الذين يظنون أن المعاق يجب أن يعني يكون عالة على الآخرين ويجب أن يمد يده للناس وكذا. هذا الجهد الكبير لديك والحرص على أن تكد وتتعب لكسب رزقك منذ متى بدأت مرحلة الكد والسعي لطلب الرزق؟
3: والله أنا بدأت من سعي للرزق يعني الفترة قصيرة يعني بداية السعي، وأنك أحاط بأشياء كذا متأمل بأشياء ما ناسبش الوضع، بعدين أقول كل شيء أمشي وعلى الله يعني أتوقع على الله، لأن كنت أنا أعاني من الخوف يعني كنت أعيش من التوحد مع الناس كذا وأعاشر نفسي في نفس الوقت وعندي توحد، وأنك أخاف يعني أقطع الشارع تصدمني سيارة ولا شيء، يعني كنت أتردد بها نفس الوقت ما أرضكش أطفي نفسي يعني أكون إنسان ضروري أعيش ضروري أسهني بعدين.
2: محمد قبل يعني سعيك لكسب الرزق عن طريق بيع الجلجلان، هل هناك أمور أخرى حاولت يعني طلبت الله فيها من قبل والسعي لكسب رزقك عن طريق بيع وشراء بعض الأشياء الأخرى؟
3: يعني أقول مساعدة مع واحدة من صهير يشتغل عنده كذا، هو اللي يعني أنا وصلك لهنا كإنسان غريب لا أفهم بالعمل ولا أعرف الناس ولا أعرف كيف أشتغل، هو مسك بيدي وقال لي اشتغل الشغل مش عيب، زيد بالعزيمة لازم داخل، بس أنا كنت محتاج لشخص يعني يمسك بي يقول لي امشي من هنا من فيلم البصير يعني ليعلمك وين الطريق، فهذا كان السبب يمشي ويتمكن وربك كريم. الأول هو اللي بزين من البلاد قال لي يمشي من هذه البلاد وانت بتسخر بن خالي.
2: في ماذا عملت؟
3: اشتغلنا في الأيس كريم فترة قصيرة بأيام موسم العيد، واشتغلنا بشوية بوالين كذا كان فترة فترة، ولقد اشتغلنا قلقل.
2: هل رأيت أن بيع المجلجل يعني أكثر إضرارا للمال؟
3: إنه يعني يبعدك من مجال الإحباط، يعني مش ضروري أن تجلس واقف أي شيء، أنه ناسبني ناسب حالتي المجلجل أمشي ببساطة وبراحتي كذا بس.
2: أخي محمد، قصتك المليئة بالصمود والتحدي مليئة بالعجائب أيضا مليئة بالصبر والاحتساب والأيد التي امتدت لتنهض بهمتك أيضا وتساعدك على هذا الأمر هي مشكورة ومأجورة، وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أن يعين الإنسان شخصا لأن يتجاوز مرحلة الخطر، لأن ينسى تماما أن لديه إعاقة ويخرج إلى الشارع ليكسب الرزق بيديه ويكد ويتعب من أجل كسب الرزق. رسالتك للمجتمع ولكل أسرة لديها طفل معاق سواء حركيا أو إعاقة أخرى،
3: إذا كان لديهم شخص معاق جسديا فعليهم بالصبر وأن يعني يدلوا التفاؤل، يعني لا يدلوا أي كلمة إحباط. الكلمة المعنوية ضروري، ضروري المعنويات، المعنويات هو الشخص كما الشخص المعاق حساس عنده أشخاص يثق بهم زيادة، أول ما يشوف منه إحباط يقول له أنت فاشل أنت، هذا خطأ، إن السوء موضوع اسمه فشل أو إعاقة من باله، ومشوا معه على حاجة الأحسن، لا تحاولوا تقولوا فاشل نهائيا، الكلمة ترسخ في عقل الطوالي، أي كلمة فشل هي تسجل
2: فعلا، ولا مجال للفشل، فلا مستحيل أمام أي شخص لديه إرادة وهمة وعزيمة، فالمعاق الحقيقي هو معاق الهمة والعزيمة مهما كان جسده مكتملا وأطرافه سليمة. ولذلك نرى كثير من الناس يفشل في حياته رغم أنه ليس لديه أي إعاقة، لأنه لا توجد إرادة، لا توجد عزيمة، لا توجد همة، لا يوجد تقبل ورضا لعطاء الله أو لقضاء الله أيضا. أخي محمد، هذه الرسالة التي قلتها نتمنى أن تكون قد وصلت للجمهور، أيضا نحن نتمنى أن تكون هناك جهات داعمة وذوي أعمال أو رجال أعمال وخيرين يقفون معك ومع أمثالك أيضا ويساندوهم لكي تكون هناك مشاريع ولو كانت مشاريع صغيرة مدرة للدخل، تستطيعون أو تستطيع هذه الشرائح والفئات من خلالها أن تكسب رزقها بالحلال وأن تسعى وتكد من أجل راحتها وأن تخرج من عزلتها. محمد ملهي، أتمنى لك التوفيق وأشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله أن رسالتك قد وصلت لكل أسرة لديها طفل من ذوي الهمم، أنه لا ليس هناك مستحيل أمام كل إرادة قوية ولا كل عزيمة صادقة. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا الجزير لإذاعة مأرب وكل من قام بهذا الشيء، فهذه الأشياء ضروري أن تكون متوفرة بالشوارع بكل مكان، في ناس أقوى يعني متأثرين زيادة ويحتاجوا كلمة طيبة، يحتاجوا تفاؤل، يحتاجوا كلمة يعني ترد دلم الأمل حتى لو ضوء بسيط.
2: إذن مستمعينا، ليس هناك شيء مستحيل أمام ذوي الهمم، فهم قادرون على تجاوز كل الصعاب وعلى تجاوز مراحل الخطر بعون الله وفضله ثم بتعاون وتكاتف جميع الجهود سواء الأسرية أو المجتمعية أو الجهات الرسمية والجهات الخيرية. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ محمد عبد الله ملهي من ذوي الإعاقة الحركية، الذين نتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم، وبإذن الله أن نراك محمد مستقبلا في مشروع خاص بك يدر عليك الكثير من الدخل بإذن الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: مستمعينا، هدية البرنامج عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم من مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، هدية لضيف التحدي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا له ولكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، وفي هذه الفقرة لمعلوماتك سنسلط الضوء على ضمور الدماغ ومظاهره لدى المواليد والأطفال. كأحد الأسباب المسببة للإعاقات لدى الأطفال والذين قد تستمر معهم إلى نهاية حياتهم، ضمور الدماغ عند المواليد والأطفال هو تراجع في حجم المخ أو فقدان الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تأخر حركي وذهني شديد. المظاهر تشمل نوبات صرع وتأخر جلوس وحبو وصغر حجم الرأس وضعف العضلات أو تشنجها وصعوبات في التغذية وفقدان مهارات مكتسبة قد ينتج عن نقص أكسجين أو التهابات أو أمراض وراثية. أهم المظاهر والأعراض لدى المواليد والأطفال: تأخر النمو والتطور، وهو تأخر ملحوظ في المهارات الحركية، الجلوس، الحبو، المشي، والقدرات العقلية واللغوية. نوبات الصرع والتشنجات، وهو نشاط كهربائي غير طبيعي يؤدي إلى تشنجات متكررة. مشاكل حركية وعضلية، ضعف العضلات أو الرخاوة أو تشنجها وتصلب العضلات أو تيبس، مع صعوبة في التوازن والتنسيق الحركي. صغر محيط الرأس مقارنة بالأطفال في نفس العمر، وهو علامة بارزة. وصعوبات التغذية والبلع، وهي مشاكل في الرضاعة أو البلع مما قد يؤدي إلى سوء التغذية. فقدان المهارات وتراجع القدرات والتي اكتسبها الطفل بالفعل، مثل توقف النطق أو عدم القدرة على المشي بعد تعلمه. وهناك مشاكل معرفية وسلوكية، منها ضعف التركيز وصعوبات التعلم وصعوبات في التواصل أو تغيرات سلوكية كالعصبية الشديدة. وتتعدد أسباب ومخاطر الإصابة بضمور الدماغ، بين الإصابات الخلقية كنقص الأكسجين أثناء الولادة أو إصابة الرأس والالتهابات السحائية أو التمثيل الغذائي، ولا يوجد علاج نهائي، لكن يتم إدارة الأعراض عبر التأهيل الحركي واللغوي ومضادات الصرع. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعة فقرتها. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
0: برنامج قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سهل.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بحث عضو مجلس القيد الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية وأمن الإقليم والعالم. وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير اليوم إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الدكتور عبد الله العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة، يستعرض فيها مستجدات الأوضاع الوطنية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وموقف اليمن من القضايا الإقليمية والدولية، والدعم المطلوب لإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة. استعادت القوات المسلحة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني غرب وجنوب محافظة طعز بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات. سلم سفير اليمن لدى ليبيا الدكتور حسن الحرد نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سالم الزامدة أو الزادمة صورة من المذكرة الموجهة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولية الليبية بشأن احتجاج الحكومة اليمنية واستنكارها للتصريحات الصادرة عن مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني في 16 سبتمبر 2026 بشأن الحرب في اليمن، والتي اعتبرت الحكومة اليمنية توصيفا غير دقيق ومجافيا للواقع. تتواصل في مدينة مأرب أعمال تحضير وتجهيز للاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والعيد 63 لثورة 14 أكتوبر الخالدة، والعيد 59 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والأنشطة الوطنية والشبابية إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتحسين وتزيين الشوارع والميادين ورفع الأعلام واللوحات الدعائية المعبرة عن المناسبة الوطنية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة، في أمان الله ورعايته.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهارا لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة.

الفسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به، وشواهده كثيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. والغمر الكثير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به يحيى ابن زهير القرشي. وصدق رسول الله.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أحييكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة مأرب على التردد 89.5 أو 87.5، ورحب بكم في حلقتنا السابعة من برنامج عهود الظلام. مستمعينا الكرام، من خلال جولة سريعة على المراحل التي مرت بها اليمن منذ مطلع القرن العشرين، يتضح أن الإمامة كانت وراء الكثير من المعضلات التي نتج عنها واقع مشوع وبيئة متخلفة وتكريس مريع لثقافة الجهل والانعزال، حتى أصيبت البلاد بما يشبه التوحد السياسي، وصارت اليمن كأنها قطعة من القرون الغابرة. قاوم الإمام يحيى أي محاولات أو دعوات للانفتاح على العالم، وحجته كانت الحرص على ألا تدخل وسائل الفجور والكفر إلى اليمن، حتى أنه كان يرفض مجرد الحديث في هذا الشأن، وبذلك حرم اليمن من كثير من الوسائل الحضارية التي كان بإمكانها أن تخفف من معاناة الشعب اليمني. وفي واحدة من الحماقات التاريخية وسياسة الهمجية والحقد والترهيب التي اتبعها هؤلاء، أن عمد الإمام يحيى عام 1928 إلى مصادرة الوقف على أكبر مدرسة دينية عرفت عند البعض بجامعة الأشاعرة، كانت تدرس مختلف فنون العلم في زبيد بتهامة، ولمدينة زبيد شهرتها العلمية التي تجاوزت المحلية إلى القطرية، وتوافد عليها آلاف المريدين على ما يزيد عن 800 عام، وتخرج منها آلاف العلماء في مختلف المجالات، ولم يبق بعد تلك المصادرة إلا المدارس الصغيرة والكتاتيب الأولية، وتبع ذلك مصادرة العديد من أموال الأوقاف وإغلاق المدارس في أكثر من مكان على طول اليمن. ومما يزيد مقولة الإمام أحمد تأكيدا على ما ذكره العزي السنيدر في مذكراته عن النقيب حمود شريان أحد أعيان بكيل، حين خاطب أحد الأمراء بلهجته المحلية قائلا: أنا مستغرب لأعمال الإمام، كأنهم يدرسون دراسة أخرى، أما نحن فلا يسمحون لنا بالقراءة إلا إلى سورة الزلزلة، وأنتم تقرؤون مطلع مطلع. ويضيف السنيدر عن طبيعة التعليم في عهد الإمام يحيى في القرن العشرين: أما المعلامة أو المدرسة فكانت عبارة عن مكان مظلم لا توجد فيه نافذة، وإذا وجدت فواحدة فقط، وليس فيها فراش ولا سبورة ولا مقاعد، بل يقعدون على التراب والمعلم على دكة بين يديه جملة عصي والصوت والفلكة، والأولاد يكتبون دروسهم على الألواح الخشبية، والمداد عبارة عن حجارة بيضاء لينة يبلونها في الماء ويستعملونها كمداد أبيض على اللوح الذي صبغ بمادة سوداء. ولم يتطور التعليم إلا بعد دخول الأتراك وفتحهم للمدارس، وكانوا يسمونها المكتب، وهي تعد بالأصابع، وقد شنت ضدها الدعايات، ولم يدخل أهالي صنعاء أولادهم إلى هذه المدارس إلا بعد حين. ويذكر الدكتور الشكعة أنه في نهاية حكم الإمام يحيى لم يكن يوجد في اليمن كلها حافظ واحد للقرآن الكريم، كما لم يكن الطلاب يدرسون اللغة الإنجليزية أبدا في المدارس الموجودة، وهي ثلاث مدارس في مستوى الإعدادية تجوزا تدعى بالثانوية في كل من صنعاء وتعز والحديدة، وثلاث مدارس أخرى في مستوى الابتدائية وتدعى المتوسطة في الثلاث المدن ذاتها، ثم مجموعة من الكتاتيب في المدن الأخرى وبعض القرى، مشيرا إلى أن عقوبة التلميذ يومها إذا أخطأ أن تقيد قدماه بالحديد كأنه مجرم. وقد ذكر الشكعة واقعة طريفة أنذاك، وهو تصريح سيف الإسلام الحسن نجل الإمام يحيى لصحافة المصرية حين سألوه عن نسبة التعليم في اليمن، فأجاب بكل جرأة وبغير خجل: إنها 100%. وقد أشار الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله إلى أن الوثائق قد أشارت إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم في اليمن كله أثناء قيام ثورة 26 سبتمبر في العام 62 6000 طالب فقط، في الوقت الذي وصل عددهم منتصف الثمانينيات وآخرها إلى ما يقارب من 1,000,000 طالب، وهذا في اليمن الشمالي سابقا فقط، وللمستمع الكريم أن يتخيل الهوى بين العددين. وذكر العلامة إسماعيل الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاقله في اليمن نص رسالة لصهر الإمام أحمد، وهو المفتي أحمد بن محمد زبارة، الذي وجه رسالة للشهيد الزبيري ينصحه هو ورفاقه بعدم الاهتمام بالقبائل وأبنائها وتركهم على حالهم، قائلا: وإن من الأوفق لهم ألا يسعوا إلى تحسين وضع القبائل وتعليمهم،
وإدخال الوسائل الحديثة لإسعاد أهل اليمن من بناء مدارس ومستشفيات وطرقات، وأن عليهم السمع والطاعة للإمام وإن ضرب ظهرهم، وأنه لا حاجة لهم من التعليم غير معرفة فروض العبادة، وأن الأولى والأجدر بالقبيلي أن يبقى فلاحاً، فلا يحتاج إلى نعال ولا إلى ملابس ولا إلى علاج، بل يجب أن يستمر في جهالته وشكائه وبؤسه ومرضه بجوار ثوره ومحراثه ومعشيته. ختاما مستمعينا، وكعادة آبائه وأجداده في الهدم والتخريب، ها هو الحوثي اليوم يواصل مسيرتهم في تفجير المدارس والمساجد ودور القرآن الكريم، والاعتداء على الجامعات والكليات والمعاهد وكل ما يمت للتعليم والثقافة بصلة. وقبل أن يعمد الحوثي إلى تفجير المدارس ودور القرآن، لا ننسى الإشارة إلى أنه قد عمل على تجهيل المجتمع في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا أو له تأثير على سلطتها المحلية بأي صورة من الصور، من خلال محاربة فتح المدارس النظامية أو من خلال صرف الفتيان والناشئة إلى تعلم ملازمهم وكتب الإمامة المتوارثة الممتلئة بالخرافة والكهانة لأبناء العامة من الناس، في الوقت الذي كانت كرديلة البيوت الإمامية ترسل أبنائها إلى أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، فيما أبناء العامة والمواطنين في حوزات وأربطة السيد. ختام حلقة اليوم من برنامج عهود ظلام، تقبلوا تحيتنا من إذاعة مأرب، من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. كونوا في رعاية الله.

يبهم روسنا مرفوعة الهامة، جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم، الوطن غايته النصر قدامه، وانجازاته بطولية تزيل الهم، عاش رمز الشموخ وعاش ديامه.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: قوة الاستعراض، الفاصل بين الكتائب 10 خطوات، الفاصل بين السرايا 5 خطوات.

بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
4: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
5: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
6: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
7: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
8: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين،
7: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
9: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
10: الجيوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
9: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: مانعين لنا من كل حاجة. إحنا شلنا حقنا الدباب نزلنا ندير لنا ماء من فوق البير. هي الملة ثلاث دباب عشان يطلع نعفو نشربه. واللي قنص قنص. اللي قنصه. زي لنا نفسنا ويلا وزعنا. خلينا لهنا بيوت لا جلسنا بيش بيش بيش نصوم.
1: قتلوا ثنتين بناتي وكمان زوجي بالعدو 23 يوم وكنت حامل واجهض بسبب قذيفة كمان. أنهو أسرتي بالكامل، أنهو أسرتي اللي نقاس يعني أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة.
2: نجي نشتري لنا حاجة شو لنا علينا من الشارع يبهذلوا إحنا دردو حب إحنا إحنا دردو حب إحنا دردو حب إحنا.
3: لطالما تقاتل اليمنيون فيما بينهم ودخلوا في صراعات كثيرة عبر التاريخ، لكن أمرا مقدسا بقي بعيدا عن دائرة الاستهداف، إنها المرأة اليمنية. يختلف الجميع في كل شيء تقريبا إلا حينما يتعلق الأمر بالمرأة وصون إنسانيتها، فالجميع متفقون على حفظها وعدم الاقتراب منها مهما اشتدت الأزمات وتصاعدت نيران العداوات، لأن كل امرأة يمنية تمثل شرف وعرض وكرامة كل رجل يمني، أصدقاء كانوا أم أعداء. لكن جماعة واحدة فقط كسرت قداسة المرأة فقتلتها وضربتها واعتقلتها ثم أخفتها قسرا، هجرتها من منزلها وشردتها في أصقاع الأرض. إنها ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية. نساء صعدة شاهدات على ذلك في سياق المقطع التالي.
4: الحوثيين اقتحموا بيوتنا وهم زعما اسمه ملثمين، اقتحموا سجنوا بيوتنا وشلوا أطفالنا وشلوا نسانا وشلوا رجالنا وسجنوهم عندهم في نقعة ودخلوا وخرجونا من جوف بيوتنا وخرجونا من جوف البيوت ودخلوا ذلحنا ساكنين متبيتين في بيوتنا. ما رضيتوا لنا لا ملابس ولا إدوان ولا أي حاجة من بيوتنا. خرجنا من حيدان بدون أي حاجة وشلوا رجالنا، جلتنا أخلونا وإحنا ورجالنا، شلوا رجالنا واقتحموهم بزوهم معهم نقعة، وإحنا ما شلوا أطفالنا الصغار وعلموهم للسلاح، ما خلوا لنا الذي على الرضاعة ولا في بنت ما قد مات زوجها اقتتل زوجها بزها وقد يزوجوها بواحد من المجاهدين ركز اسبوع بيقولوا خلاص زوجها راح زوجها ما في اثام ولا في بنات مع ابوها خير بنات دخل يقتحم سيف البلاد بسلاحه يهدد ابوها ويهدد اخوانها ويزوجها بواحد من المجاهدين بخمس لا بعشرين الف وكيف مرات تبتاع بعشرين الف وبزها وسروها وابوها تتقدم للحوثيين بعيش بماء في الجبال ألامات أبوها يقضوا وزعوا أطفالها في البيوت عندها ثلاثة أربعة قد ما تزوجها في وهي حارب معاهم وهي بقى أبوها تحارب معاهم وصروا وزعوا أطفالها والأطفال اللي خرجوا ذا الحين بين ذي اللبس قالوا حرام أمريكي هذا اللبس ومسكوا الولد وضربوا ذا إيش بذنبه يضربوا ذا الولد إيش بذنبه على خرجها بين هذا البدلة قالوا لا إنه أمريكي يهودي ومسكوا وضربوا وان ذا اسلام لا واحد قال لا احد يقول اشهدوا لا اله الا الله يقول اشهدوا حسين بدر الدين ما يقولوا اشهدوا لا اله الا الله والسلام عليك يا حسين بدر الدين هذا اسلام انا الدين هذا لا اسلام لا مهم اسلام نتحمل العذاب نتحمل الجوع نتحمل ما هو بازل آليا وغادي يقول الله اكبر الموت لك يا امريكي ويقتل اخوها المسلم لا هاي يرمى اخو اليهودي يرمى الحوثي وهو يدمع العسكري والحوثي لا يقول الله اكبر ونصر ابوه وقتل ابوه هذا اسلام ما هو اسلام.
3: خيمت أجواء الحروب وإرهاب الميليشيات في اليمن على الأوضاع الإنسانية للمواطن اليمني، كما طالت التجاوزات المرأة اليمنية التي أصبحت الضحية الأولى للحرب نفسيا وجسديا وماديا. دأب المجتمع اليمني منذ مئات السنين على احترام المرأة وتوقيرها وعدم التعرض لها بسوء وإبعادها عن كل صراع، وكان من يتعرض إلى أي امرأة أو يؤذيها يوضع ضمن ما تعرف عليه المجتمع باسم قائمة العيب الأسود. إلا أن هذه الميزة اختفت مع بداية عهد الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، حيث باتت المرأة اليمنية تتعرض للانتهاكات والتجاوزات بحقها تزداد يوما بعد آخر في معظم المحافظات التي احتلتها الميليشيا الانقلابية على غرار الحديدة وحجة وصعدة وعمران وصنعاء ومناطق في الجوف. تتعرض المرأة باستمرار إلى الاستهداف المباشر بالقتل والضرب والإهانة، ولم تتورع الميليشيات عن اقتحام المنازل في غياب الرجال وامتهان كرامة النساء وإيذائهن وشتمهن.
5: الحوثي لا وفقه، من فينا كل شيء هتهجمنا، ادخل بيوتنا، شل دواننا، شل ملابسنا، شل رجالنا، عذبنا، ظلمنا، كل حاجة لقيناها ما لا وفقه ولا الحاجة خير. يعني عيالي أربعة زوجي،
6: وشلوا حتوانكنا، وشلوا المشروع حق الماء، وشلوا بيتنا، وانا دخلت وبين اراجع، لفوك اخواني ونزلنا وبين راجع، ما رضيوا يدوني ادوات، قالوا كيف عاد تنزلي تطالبي بادوانك وانت دارنكم في سبيل الله، عاد يبى طالبك، شلوا اموار وشلوا سيارات وشلوا بيوت وقتلوا ناس، وذا عاد يبى طالبي ببيتكم. يا جماعه الخير، اني ما معين لا انسان كو يرحم الله وحالتنا مدهور وما معناشي، قالوا ما بوشي، ما بلانك بتروحي ولا احنا بنقتلك. الحوثيين دي قالوا لي، وارجع القط نفسي واطلع، ضلعنا كذا ما معناش، وعاد دوانا هلا قد مسكوهم، خربوا بيتنا وبينفشوا عليها، جعوا معنا اثنين اكياس سمنت، حثبوا على الفراش حقنا ذي عن معنا، وكسروا المواعين والرثة ولا خلوا لنا حاجة.
7: سبب ما جاءنا من الحوثي المتمردين النصارى الحوثي، لا قد شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا وعذبونا وشلوا جالنا وشلوا، أطلقوا بالنار على أطفالنا، على الحريم، على الشايب، على الشباب، وشلوا الشباب عندهم وردوهم نقعة واستأسروا عليهم، والنساء بين شلوهم من بيوتهم قصبا عنهم، وروحوا يزوجوهم بالشابين اللي ضعيف، قال من كان ضعيف يدخل عند أي وحدة محترمة شابة يدخل عندها أنه يجاز، وشلوهم يخبزوا لام ويعجنوا لام ويدفروا لام بسلحة يدفروا لام، كيف رضوا على الشاب والشابة أنها تتزوج، قال أنها تصح الزواج المتعة، يقعد أسبوع أسبوعين أنها تصح الزواج، وإلا إذا معك شاب وأنت ضعيف ما قد تقدر تتزوج، وعندك جيران معهم شبابات، إنه عادي يدخل عنده مضي وقته لما يجلو زلط ويتزوج، وأنا تزوز البعض
8: ما ده. منهم بيدخلوا حين عشان الناس مستمرين بمجالسهم وهم مجسسين ومسجلين لهم وينشروا يتهجموهم أنصاف الليالي، ما هم على حق، أوله ملاعين دنيا وآخرة، هم وذي طلعهم وذي بي يرسل لهم وذي بي يحبلهم، والله لا يوفقه ولا يسامهم، الله ظلم عدوان الله، الله ما كلين مخليلنا ويشالين حقوقنا، ناهبين بيوتنا، خربوا بيوتنا، كلفوا علينا.
3: تعتبر بلادنا طرفا في 8 معاهدات دولية من أصل 9 معاهدات تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها طرف مصادق على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها التي تلزم كافة أطراف النزاع على الأراضي اليمنية احترام وحماية المدنيين وتجنيبهم آثار الحروب والصراعات، خصوصا الأطفال والنساء، فيما تخضع كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين للمساءلة القانونية والجنائية في كافة المحاكم القضائية الدولية. كما أن اليمن مصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وتطبيق مواثيقها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1987، بينما صادقت مسبقا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984، التي تنص على أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، في وقت يعد فيه اليمن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية، ومن بينها الانتهاكات ضد النساء والأطفال. توضح إحصاءات المنظمات المحلية والدولية إلى انتهاكات تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق النساء تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، فضلا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية وتفريق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وقتل العائل الوحيد لبعض النساء والتسبب في نزوح الآلاف منهن وتشريدهن، فيما تعمدت الميليشيا الانقلابية خطف ومصادرة المعونات الإغاثية والغذاء الأساسي في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي ترتكبها في حق المواطنين. رصدت منظمات محلية ودولية 20,000 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المرأة منذ الانقلاب، 150 قتيلة، 248 إصابة، 41 امرأة فقدت جنينها، أكثر من 44 فتاة حرمت من التعليم، 5,000 امرأة نازحة، 3,200 امرأة تعرضن لحالات نفسية وفقدان للذاكرة، والعديد العديد من الانتهاكات والقتل.

0: كبيرا من ممارسات الانقلابيين العدوانية. أشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنها أولى ضحايا انتهاكات الانقلاب. التحالف اليمني أكد خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة أنه منذ الانقلاب على الشرعية زادت الممارسات التمييزية ضد المرأة، حيث قام الانقلابيون بشتى أنواع الأعمال العدوانية التي تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، بالإضافة لتعرض النساء للتحرش والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن تهميش الميليشيات للحركات والمنظمات النسائية. هذا وأشار حقوقيون إلى أنه في بلد ذي عادات وتقاليد مثل اليمن، فأن تعرض نساءه لمحاولات الإيذاء المختلفة يشكل عيبا أسود، خاصة بعد تجاوز ميليشيات الحوثي وكل الحدود وارتكابها لجرائم فادحة بحق المرأة اليمنية في مختلف مجالات الحياة.
1: تكشف البيانات وتقارير المنظمات الدولية والمحلية عن وجود انتهاكات جسيمة مارستها ميليشيات الحوثيين الانقلابية ضد المرأة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، متجاوزين بذلك الحقوق الشرعية والعادات والأعراف القبلية التي ما زالت تعتبر كرامة المرأة من أشد الحقوق المكتسبة في المجتمع اليمني، وتنبذ القبائل كل تجاوز بحق المرأة أو المساس بعرضها وكرامتها سواء في حالات السلم أو الحرب. لم ترع الميليشيات الحوثية أي حرمة للبيوت، إبطال إرهاب المتمردين تفتيش النساء عند شروعهن في الخروج من بيوتهن دون مبالاة لحرمتهن وأعراضهن. وتفرض العناصر المسلحة التابعة للميليشيا الحوثية على ربات المنازل توفير الأطعمة اللازمة للجنود وإجبارهن على توزيعها في الطرقات والأسواق من أجل دعم ما يسمى بالمجهود الحربي.
2: ما بناخ الحرب هذا، متمردين علينا ومن لقيوه نصعوه، من لقيوه رموه، من لقيوه خبطوه، من لقيوه شلوه، من لقيوه شلوه بيته، يعني متمردين ملاعين دولا، ما هم مسلمين ولا هم للدين ولا هم لا كتاب الله ولا قرآن الله، كذابين دولا متمردين قاتلين أخوهم المسلمين، شلوا بيوتنا وشلوا موالنا، ضربوا عيالنا، خلوا ابني يرحم الله وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى ندفنه وما رضوا يخلونا ندفنه لا في الحوض حقنا ولا شيء، بعدين دفناه في مزرعة قات غصب، الناس كلهم مسلببين لو ما دفلوا، من اللي جاي يبغى ينقصه، نساء قتلوا ثلاث عندنا، بنت في مسكينة بايعة قات قتلوها كذيه ما بذنبها ما هلا طفلة، وأطفال جرحوهم طفل، والله نحن نشتي نروح نتوله ما خلونا نسحبه، ونحن نشتي نسحبه حتى أخو بي ينتوي يسحبه يربط له وقنصوه من القنيصة كذيه، ابن يتيم مسكين لا عاد أمه ولا عاد أبوه، حالته حالة بلا عند جدته، جدته اللي بازيله قنصوه كذين بين البيوت، يعني ناس خيرات خيرات خيرات ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلع أمه يذبحوه في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم، طلعوا يذبحوه كذا حطوا رقبة عنده ذبح وهو مصلي مسكين، وكم يا ناس في ناس في زوجهم ذا الحين يعني متعة متعوبهم قالوا ما هو حرام والمتعة حرام، في ناس يعني ذيه با يموت بكرة وصابها ابتياك سادم الذية قال انها ياخذها بدله، راحوا على ابوها يضربوا غصبة ولا يقتلوه ويزوجها غصبة بالصمي اللي ملك بها، وفي ناس زوجهم اهلها بنت 13 بنت 11 يعني قالوا ما هو حرام، في ناس يعني بدوا لهم بنات في الجبال، بنات بالجبال يستعملوهم ويلعبوا بهم دور قالوا ما عاد عليهم شيء أثام إنهم جاهدين في سبيل الله، وين ذا جهاد؟ هذا جهاد لا ما هو جهاد، هذا كفر بالدين، هذا كفر، لا في جهاد ولا في شيء، هم حلفونا هم جايوا علينا ذاك النهار هجموا علينا واختينا ومرت الرجال هذا وإحنا في بيتنا، جاء دق علينا واحد قال من اللي عندكم؟ قلنا عندنا الله سبحانه ما عندنا حد، عندنا ذولي الأطفال عياله إحنا نزلنا لدواننا، بعدين جاء يحوضوا علينا البيت كامل، يعني ناس من بلادنا هم اللي معاهم مغضى خيرة، قالوا يلا نحنا نحلف يمين مدري وشو ذاك اليمين، أعوذ بالله من هذاك اليمين، يعني ما هو يمين في الدين ذا، ما هو يمين لا في قرآن ولا في كتاب الله ولا في شيء، هذا يمين أعوذ بالله، يمين حسبنا الله رفيقنا، ما قدرت أن أتحاكى بالصدق يا ذاك ما شفته ذاك اليمين، حلفنا لهم بهذا اليمين إن ما عندنا إنسان لا عندنا مخلوق، ما بلنا أختي نبغى ملابسنا نبغى دواننا ما خلوا لنا له حاجة، جمعوا دواننا حرقوها وشمتوا بها، استلموا بيتنا هبوه ذا الحين مجلس الدقافة منزل الدقافة، ومعنا دوام فيه ومعنا كل حاجة، ولا خلونا نخرج.

0: أي حاجة منه. منع البنات من دخول المدارس، منع البنات من دخول الأسواق، منع البنات من يعني مراحة مواصلة عند أصحاب عند صحباتها عند أهلها. ألا واحدة انزوج قالوا خلاص لا عاد ترى أبوها ولا عاد تشوف أمها ولا عاد تشوف أخوها ولا عاد حتى صهرها ولا أي مخلوق، حتى ابنها قالوا لا عاد تشوفه، تجلس في بيتها وبس. هذا ما قال الله ولا رسوله ولا في كتاب الله، هذا مخالفين السنة مخالفين الشرع.
1: تتكرر مشاهد الاعتداءات وتتنوع الأساليب التي تستخدمها ميليشيا الانقلاب الحوثية، وبعيدا عن أخلاق اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها، ينتهك هؤلاء الإماميون الجدد وبأبشع الطرق أبسط حقوق المرأة في الشعور بالأمان داخل منزلها، فيقتلون أمامها وبدم بارد والدها وزوجها وأخوها، ليمهدوا الطريق لزعاماتهم الجبانة كي يدخلوا إلى البيوت ويبدأوا بالاعتداء وخطف هؤلاء النسوة. لكن كثيرات زرعت في قلوبهن شجاعة والإقدام وتخلين عن أسلوب اللطف والحنان، فمشاهد الدماء التي تسال أمامهن حركت في نفوسهن شجاعة غابت عن الكثير من المتفرجين من الرجال. بلقيس الرغيل واحدة من نساء اليمن رأت ما تقوم به الميليشيا برجال بيتها من قتل وتنكيل واعتداء، فأخذت الفأس وحولته إلى سلاح أقوى من سلاح العدو الحوثي، فقتلت الكثير منهم وانتقمت لدماء أبيها وأخيها. دعونا نستمع لشهادتها.
2: وصلوا يا بلقيس، احنا نسمع الآن من بلقيس لأنها كانت موجودة داخل البيت.
3: نعم.
2: وصلوا 8 طقمات.
3: نعم.
2: ايش عملوا اول ما وصلوا؟
3: وصلوا رموا على المنزل كامل بالكامل، طلقوا عليه. ايوه. فطلقوا عليه بالرصاص، ما احناش ترى علامه. اخي كانوا في الغرفه وابي نايم، فقام يربى اخي ما هو الرمايه، فعادوا خاضي فسي وهم قد قلعوا الطاقه حق المطبخ ودخلوا.
2: يعني شر اول حاجه رموا على البيت من خارج.
3: طيب. نعم.
2: يوسف بعد ما طوقوا البيت، يعني طوقوا البيت. نعم. من اربع الجهات واطلقوا عليه رصاص من خارج، ويوسف. نعم. قام يشوف ايش الذي حصل. نعم. كم عمر يوسف؟
4: عمره حوالي 23 24.
2: 23 سنه.
3: نعم.
2: طيب يوسف خرج يشوفهم.
3: عادوا خارج يشوف، بس كان الباب مغلق وهو خارج يفسي وهم قد قلعوا النافذه.
2: ايوه.
3: داخلين لا داخل المنزل
2: السيب، يعني الصاله.
3: أيوة. نعم. فدخلوا ما وصلوا لقتلوا أخي
2: على طول بشروه بالرصاص.
3: نعم.
2: كان مسلح؟
3: لا.
2: ولا شيء معه شيء؟
3: لا.
2: لا أسلحه ولا أي
3: ولا
2: حاجة؟
3: ولا أي حاجة.
2: هكذا خرج لهم بالطول؟
3: هكذا.
2: أيه. وهم كانوا داخلين من الطاقة؟ دخلوا
3: داخلين من الطاقة. أيه.
2: مجرد ما شافوه؟
3: مجرد ما شافوه طلقوا عليه وسقطوا كتي. وأبي هب يربى ما معه ما هي الرماية، فصوبوا أبي وانا ما اجد لدي اي.
2: صوبوه يد ابوه ايش في ايده؟ نعم. ولا في رجله؟ اين صوبوه؟
3: صوبوه في يده. فجاء يشوف ما هي الطلقه، كانوا راقد، فجاء يشوف ما هي الطلقه وصوبوه.
2: اطلقوا عليه الرصاص.
3: ايوه.
2: وصوبوه في الايد كما قلتي.
3: نعم. فهو لا يوجد لا سلاح، لا هو ولا اخي ولا حد، ولا يوجد سلاح في المنزل ابدا.
2: ايوه.
3: ما لقيت قدامي الا الفاس، ضربته ضربتين في كفا راسه.
2: ساعتها كنت اي موجوده اثناء الرمايه؟
3: كان انا في المنزل، موجود في المنزل.
2: في اي مكان في المنزل؟ يعني
3: في الغرفه. فقدوا قتل اخي وصوب ابي.
2: شفتيها انت بآية؟
3: نعم. نعم. قدوا داخلي للنساء لنسمها وانا ما لدي اي شيء.
2: ما كان معكم سلاح في البيت؟
3: لا. ما كان يجي.
2: أيوة.
3: ما وجدت إلا الفس، ضربته ضربتين في رأسه فسقط على القع، نفذته.
2: كملتيه ولا؟
3: كملته لو ما مات خلاص.
2: أيوة. في نفس اللحظة يعني هو دخل هو لحاله ولا وصل البيت صح؟
3: لا، زد واحد دخل بعده.
2: أيوة.
3: وقتلته لو ما طرح في القع هو أخي جبر طرحه.
2: طرح جنب أخوش؟
3: جنب أخي.
2: أيوة.
3: فالثاني دخل بعده يشوف ما به فيشتي يفلت، ضربته ضربتين في ظهره وفر. فرد يلا فر من المنزل.
2: هرب من المنزل. ايوه.
3: وقع على ضربتين. استا بها ويلا فلت. ما زد استرت الحقه اقتله
2: لانه خارج مرتبين.
3: ايوه خارج مرتبين.
2: ايوه
3: على البيت بكله ترتبوا على البيت بكله. فشفت اخي في الارض ابي مصوب ما لدي ولا اي حاجه لا غير الفهس. دفعت على السلاح على الاسلحه الثقيله على كل حاجه بالفهس.
1: لم يترك الحوثيون أي طرف دون أن يعتدوا عليه أو يمارسون انتهاكات بحقه، فحتى شريكهم في الانقلاب المتمثل بنظام الرئيس السابق قاموا بملاحقة مناصريه والاعتداء عليهم. فبعد انتشار صور مقتل علي عبد الله صالح خرجت جموع من النسوة إلى شوارع العاصمة صنعاء يطالبن بجثمانه كي يتم دفنها. قام الحوثيون بإرسال ميليشياتهم للاعتداء عليهن بمساعدة فرق نسوية يطلق عليهن الزينبيات. كريمة واحدة من المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الوحشي تتحدث عن هذه الواقعة.
5: الآن خلونا نسمع صوت السيدة كريمة واللي كانت من ضمن المتظاهرات في الاعتداء اللي حصل مؤخرا في صنعاء وتعرضت أيضا للاعتداء. خلونا نعرف منها إيش حصل معاها بالضبط في هذا اليوم.
6: لاحظ الجميع بأنه كان هناك تخاذل كبير وخوف كبير في شارع اليمني من قبل الرجال، لذلك خرجنا نحن كنساء مطالبات بكل سلمية، كنا مسالمات لم نكن مسلحات، وإنما خرجنا بناء على أن الجميع يعلم مكانة المرأة في اليمن. خرجنا إلى جانبين، أحدهما كان إلى ميدان السبعين والآخر كان أمام المستشفى العسكري، ولكن عندما وصلنا إلى هناك تفاجأنا بالهجوم علينا بشكل همجي جدا من قبل الميليشيات الحوثي، وهجموا علينا. في البداية كانت نساء جاءت أطقم عسكرية هجمت علينا، كان بداخلها نساء داخل باصات وهجموا علينا بالهراوات.
5: أيوة.
6: العصية الكهربائية والتي كانت هجوما غير مبرر. نشرنا الكثير من المقاطع الفيديو التي تثبت ما نقوله ويثبت ما حدث لنا. كان هناك إصابات من النساء ورأى الجميع الدماء وهي تسيل من رؤوسهن، بالإضافة إلى أنه كان هناك الكثير من كما قلنا العصية الكهربائية التي أدت إلى إحداث ضرر وهمجية في استخدامها على الكثير من المتظاهرات. كما أيضا عندما شاهدوا أننا لم نتزحزح من ذلك المكان وكنا مصرات على أن يتم تلبية مطلبنا، فوجئنا بنزول الرجال وإطلاق الرصاص في اتجاه يعني لم ندري في وقتها إلى أين نهرب. كان هناك إطلاق رصاص ونحن نهرب في ميدان السبعين، بالإضافة أيضا إلى النساء التي هربنا من أمام مستشفى العصر. خرجنا لأننا نعلم بأن الحرية كانت مقفولة في عهد من سبقوهم، كان مقفولا لنا جميعا أن نخرج عبر عن رأينا. صدمنا جميعا بما حدث لنا من خلال ما تم خلال تلك المسيرة، وبعد ذلك طبعا تم احتجاز عدد من النساء التي كانت موجودات معنا في المسيرة، تم احتجازهم حوالي 50 امرأة داخل إلى المعتقلات. أيضا كان عددنا في ميدان السبعين لا يقل عن 200 امرأة، وكنا أيضا العدد الذي كان موجود في بجانب المستشفى العسكري كان لا يقل أيضا عن هذا العدد، واللاتي تم احتجازهن يقاربنا حوالي 50 امرأة. تم أخذهن إلى السجون التي هي تعتبر أقسام الشرطة، أخذوهن إلى أقسام الشرطة وتم الاعتداء بالفعل بالضرب من قبل بعض المشرفين على هؤلاء النساء. هذا شيء لم يحدث في تاريخ اليمن نهائيا، تم الاعتداء عليهن من قبل رجال، إلى أن تم واحدة من القياديات، ليست قيادية لم نقول قيادية ولكنها تتبع المؤتمر الشعبي العام، لأنها رفضت أن تسكت لهم على ما يتم من ما تم تجاهنا جميعا. فعندما ردت على الرجل هذا الذي المشرف قام بلطمها والاعتداء عليها جسديا، هذه تعتبر كارثة تاريخ اليمنيين. بالإضافة طبعا إلى أن هؤلاء النساء التي تم الإمساك بهن تم الدخول إلى بيوتهن تفتيشها يعني بالكامل، يعني شيء لم يحدث أبدا في تاريخ اليمن، ونحن لا ندري كيف نعبر عن ما قاموا به تجاهنا. حاولنا حتى قلنا أردنا أن نرتب مرة أخرى للخروج مرة ثانية، لأن ذلك زادنا إصرارا بأن يتم انتهاك حرماتنا بهذه الطريقة. طلبنا أن كنا نريد أن نخرج مرة أخرى، ولكن تم قامت الميليشيات الحوثي بإنزال الكثير من التحذيرات بأنه في حال تم نزول أي جماعات أو أي مظاهرات نسائية بأنه سيتم اعتقالهن عن طريق ما يسمى بالزينبيات. الزينبيات تم إنزال أنهن سيقومن بالاعتداء على أي مظاهرة تنزل، وأنه حتى قد يصل إلى مرحلة إطلاق الرصاص، وأنه سيتم أخذهن إلى سجون مخصصة سيتم التعامل معهن على أنهن يعملن ضد الوطن ويتهمن بتهمة الخيانة العظمى. لا يعني لا أحد يمكنه أن يستوعب ما تم خلال تلك المظاهرات والتهديدات التي لحقتها. الآن الكثير من الناشطات تم استهدافهن، تم اقتحام منازلهن، تم الاعتداء عليهن بالضرب، كما شاهدتم ما حدث للمذيعة داليا دائل، هي وزوجها وهي امرأة حامل، ولكن تم اقتحام بيتها وتكسيره بالكامل، وتم معاقبتهم على شيء لم يقوموا به، ولم يخونوا الوطن، ولم يعني لم يعملوا أي شيء قد يضر أي أحد، إلا أنهم أرادوا أن يعبروا عن رأيهم.
1: تمادى الحوثيون بغيهم وشرهم، وحينما لم يروا تحركا من قبل المنظمات الدولية ووجدوا الناس من حولهم خائفين منهم، يتجنب الجميع شرورهم، أمعنوا في اعتداءاتهم ضد كل من تقف أمامهم من النساء، وأصبح تناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات تظهر اعتداءات مجامع من مسلحي الميليشيا على نساء صنعاء أمرا شبه يومي. ففي حادثة يندى لها الجبين، حاول مسلحون الدخول إلى إحدى مدارس العاصمة واقتياد أطفال منها لزجهم في جبهات القتال. وقفت أمامهم إحدى المعلمات، فما كان من دنيء حوثي إلا أن اعتدى عليها. ورأى الناس من مناطق عدة حول العالم هذه الواقعة. خرج الكثير من الناشطين وتحدثوا بأسى عما وصل إليه حال اليمنيين، وتبرأ بعضهم من مظاهر الرجولة بعد أن اعتقد الكثيرون أنها قد غادرت الرجال.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم كلنا شفنا الذي حصل بالبنات داخل صنعاء، يعني مكان احنا ابو حنظلة وزعطان وعلان محتشم بالجنبية وقوم وطلع وابن اليمن قوم، خبر فاضي واعراضنا تكشف واعتداء على اعراضنا. لا اجي نحتزم لا بالشهر ولا بالجنبية، طلاق ما عاد تلبس جنبية، خلاص ما عابوا الشهامة باليمنيين ولا عابوا حتى رجالة بيهم، عندما يشوف اعراضهم كذا تكشف ويعتدى عليها من شوية صعالي. هذا الشيء ما فعلوش داخل ايران، عند آلهتهم ايران ما عملوا شاكلة بالمظاهرات ولا اعتدوا على النسوان ولا ضربوهم. وإحنا أهل اليمن وأهل الكرامة وأهل الغيرة وأهل الشرف يعتدوا عليهم، والجماعة جالسين ساكتين ولا عاملين لحد حساب ولا فاكرين إنه باليمن رجال ولا في شنبات ولا في مشايخ ولا في مهم. راحت شيعة الشوارع أكلوا اليمن والبلاد والعرض والشرف، ولا عاد خلوا لنا اي ميزه بان احنا يمنيين. رحت جنب الجنبيه ما عاد نشي جنابي ولا عاد نشي عصوات، بطلناها.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتم امس يا شباب اللبقي بصنعاء فوق النسوان؟ امانه رط على رط، يعني الحوثي هذا لا عاد خلي سفاهه ولا قداره ولا حقاره ولا قله اصل ولا قله شرف ولا ذنب في الكون ولا معصيه الا وارتكبه. اعتدوا كثير على النسوان في صنعاء وانا ساكت، بالنسبه لي انا ساكت، اللهم انه اذا كنت بنقل فيديوهات. لانه لو تتذكروا قبل سنتين لما خرجين النسوان قصقصن الشعر حقهن في صنعاء في الشوارع وحرقين المقارم حقهن وظهروا اصحاب صنعاء قرقن بالفيديو نفسه يرقصوا. قعوا رجال يكون عندكم كرامه، ما تجيش الكرامه ببلاش. غيثوا اعراضكم في صنعاء، غيثوا اعراضكم من الحوثي.
9: حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كلكم شاهدتم الفيديو الذي نزله لمجموعه الحوثه بالآلي وتهجم على مكلف محجبه لابسه برالكو بباب مدرسه، يعني ما قد حصلتش باليمن من 10,000 سنه. واحده فلسطينيه دلكمل يهودي على الهواء مباشره وديه محترمه، لكن هؤلاء القرشيه ما نش دارين اين جاءوا. هذه الجماعه لا دين لا رب لا الهه لا صنم لا لا عرف لا قبيلة لا أخلاق، شيعة شوارع فعلا. عندما قالوا الإيرانيين أنهم فعلا شيعة شوارع وصفوهم التوصيف الحقيقي، هذه نطفة نجسة. من أين الأخلاق هذه؟ اعملوا لهم سقف سقفيان وصوف يا سفلة، ما تدومش لحد ما دامش لغيركم. أتستحبلوا بالشوارع، والله ما تمر كل هذه المشاهد من عقول وذاكرة اليمنيين لو وقع بنا زهايمر. دولة وأخذتم حكومة وشعب وبلد ومقدرات وخيرات وسرقتم كل شيء. مو تدوروا معادكم تشتون إلا معاكم نسوان ومعاكم أعراض ومعاكم أطفال، إلا استبقوا لكم شيء للمستقبل. الحياة قصيرة كما تعملوا 50 سنة 100 بعدين. التاريخ لا يرحم، لا تغتروا شيء قد بالآلي فوق مكلف يا ابن الكلب، وده يدلهب مكلف مكلف. من جالنا هذا عبد الشمة هذا وخبرته؟ هذا بلا فكر وبلا أخلاق وبلا مشروع. ما لك ولا النسوان؟ روح على الحدود وجرب رجالتك، ليه تتعفرتوا لكم على السجون مليان معتقلين كلهم أطفال شباب؟ يروح يدوروا، يروحوا حاربوا إذا أنتم حق حارب الحدود تجاهكم يا مكالف.
1: ختاما، لم يعد هناك من شيء نقوله أو نختم به هذه الحلقة بعد سماعنا كل هذه القصص الشاهدة على ممارسات هذه الميليشيا، جماعة لم تترك أسلوبا وحشيا في تعاملها مع أحد، وتحاول أن تقضي على كل من يخالفها دون أن يكون لديها سقف لممارساتها أو حدود لانتهاك قيم المجتمع أو أي احترام لعادات وتقاليد هذا الشعب. جماعة لا تعرف إلا منطق القوة والضرب بيد من حديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: تميزت الثورة اليمنية الخالدة وسنوات النضال لتثبيت النظام الجمهوري في اليمن بأنها استغرقت جهدا ثقافيا ووطنيا عظيما خلد أجمل الأعمال الفنية والأدبية والأناشيد الوطنية. ذلك الفن العظيم هو نتاج 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وقد كان رديفا لكل معاني الحياة والسعادة والنشاط والجمال، بينما هذه المسوخة التي تلوث حياتنا اليوم هي نتاج مخلفات الكهانة، وقد صارت رديفا لكل معاني الموت والضياع والفاقة والمذلة. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

لم يكن بلبل اليمني الغرير وفنانها الكبير علي بن علي الآنسي مجرد عبقري في الغناء والعزف والتلحين، بل كان سراً من أسرار ثورة 26 من سبتمبر الخالدة. بوصفه كان عضواً في تنظيم الضباط الأحرار، وبعد قيام الثورة ضد الكهنوت العنصري الإمامي حمل على عاتقه مهمة بلورة وجدان اليمن الجديد وهندسة الفن الجمهوري عقب 26 من سبتمبر.

كان المرحوم كما تحب الذاكرة الشعبية أن تصفه ظاهرة فنية ووطنية نادرة التكرار، وكان أبا لجيل كامل من الفنانين والفنانات يقاربونه سنا ويحملون له عرفانا كبيرا، لأنه أول من أخذ بأيديهم إلى منصة الفن وأرشدهم إلى التخصص في إحياء لون معين من ألوان الفن اليمني الغزير. لذلك لم تشهد فترة علي بن علي الآنسي ذلك التكرار والتشابه بين الفنانين الذي نشهده في اليمن اليوم. يذكر الفنان الكبير أيوب طارش العبسي في إحدى مقابلاته أن الآنسي هو أول من أخذ بيده إلى عالم الفن وأول من اكتشف موهبته الكامنة، ورأينا كيف أصبح أيوب أهزوجة وطنية وعاطفية تملأ أرجاء اليمن وتفيض إلى أرجاء الجزيرة. لا يكفي أن يكون الفنان ذا صوت عذب أو أن يمتلك موهبة العزف والتلحين، إذ أن الرؤية الوطنية الصلبة المشغوفة بالحب هي التي تجعل من الفنان علما تتجاوز قامته علام السحاب. وبالتالي فإن على فناني اليوم أن يدرسوا جيدا تجربة هذا الفنان الملهم والملهم الذي سبر وجدان هذا الشعب واستلهم أشواقه وآلامه، ثم أصبح بعد ذلك بلبله الغريب الذي يسجع سيمفونيات خالدة أبد الدهر.

0: لبيك يا يمن الحضارة والخلود لبيك يا رمز البطولة والصمود.
1: وكعادة أي مشروع فني عظيم ثمة ثنائية بالغة التطابق بين الكلمة والصوت، بين الشاعر والفنان، بين مطهر بن علي الإرياني وعلي بن علي الآنسي، بين عبد الله عبد الوهاب نعمان وأيوب طارش العبسي، بين حسين المحضار وأبو بكر سالم. وعندما يجتمع علمان على هذا القدر من العلو فإن المحصلة تكون ولا ريب فنا خالدا يربط الإنسان بالأرض والحب بالبن، وبين الماضي الحميري العريق مع الواقع الجمهوري المتوثب. وعلى غرار الآنسي كان أستاذ الأساتذة الفنان الكبير محمد مرشد ناجي في عدن قائما بذات المهمة وحاملا نفس الهم.

فنانون عمالقة لم تصنعهم مسابقة في قناة ولم تروج لهم دائرة في حزب، بل صعدوا من ترائب التراب وأشواك الرباب مجسدين الامتداد السامق لأحمد فضل القمندان ومحمد فضل اللحجي وأحمد عبيد قعطبي ومحمد صالح العنتري وأحمد بن أحمد قاسم وغيرهم من آباء الفن اليماني الأصيل. أيوب طارش العبسي هدية السماء لبلسمة جراحاتنا، وصوت الأرض للملمة أشواقنا، وقوة الصدق لإثبات ولائنا. في أغانيه دفء وشجن، وفي حضوره تتوه الكلمات وتتلعثم المفردات ويحضر اليمن. أيوب طارش زغرولة القلب في ملكوت الجمال، ومنبع الوفاء في قساقيس العشاق، وقمة التضحية في حب الأرض. صنع لنا ورفيق دربه الشاعر العظيم عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول موروثا عظيما، وأغاني خالدة شحنوها بالأحاسيس والتعابير الجميلة، وجعلونا ننقاد إلى أعماق أعماقه بسهولة ويسر، ونبتهج بترديدها صباحا مساء، لنكتشف مع كل لحظة تحليق جديدة مشاهد وتفاصيل آسرة وكأنها لم تمر علينا من قبل، ونستلهم مع كل لحظة استماع خاشعة صدق التضحية وروعة الاعتماد.

غرس الشاعر الفضول في تلك الروائع كيانة، وجدد في مفرداتها ذاته الظامئة وحبه الفياض للحبيبة والوطن، ومزج بينهما. فلا يكتمل حب الحبيبة إلا بحب الوطن، والعكس صحيح. ومن يخون الحبيبة يخون الوطن، والعكس أيضا صحيح.

ولا يكتمل التحليق إلا بردد أيتها الدنيا نشيدي، نشيد الأناشيد كما يحلو للبعض أن يسميه، تلك الأنشودة الخالدة التي فصل لها أيوب طارش أجمل الألحان وبث فيها الحياة، فصارت نشيد الوطن الخالد ممثلة علامة فارقة في تاريخنا النضالي والفني معا، وفي خاتمتها تجلت روح الوطنية الصادقة وعظمة الانتماء الكبير.

كيف يمكن ل 26 سبتمبر أن يذوي من وجدان اليمنيين وهناك ملحمة غنائية اسمها انثر الشهب حولنا يا سماء؟ تجلت الكلمات كثورة في دم الراحل الكبير علي بن علي صبرة، فأنتجت ملحمة كتبها كخارج من ساحة تحرير محملا بلواء المجد الذي طال انتظاره. كأن أيوب كان يقف منتظرا لتلك الكلمات لينفث فيها روح سبتمبر المستدام، فكان ذلك التدفق الروحي الذي ينسكب في مسامعنا كنافورة فرح. كيف يأتي سبتمبر من كل عام ولا نجعل تلك الرائعة هي النشيد الرسمي لعظمة سبتمبر؟

من أين يولد الشاعر؟ لم يسأل أحدهم الشاعر الراحل علي بن علي صبرة هذا السؤال، لكنه أجاب عن ذلك بدون سؤال بكلمات تختصر كيف ولدت هذه الكلمات. يقول صبرة: إنما كان بيننا وبين الأئمة والملوك والسلاطين إنما هو صراع ثقافي وحضاري واختلاف في المرتكزات والمطامح وفي فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع والمجتمع والدولة وفي فهم المسيرة التاريخية التي حاولوا أن يسقطوا عليها ما يريدون ويفصلوها على مقاساتهم الخاصة، ولذلك عملوا إلى كبت وإعقام عناصر النمو الحياتي والمعرفي لكي يتم لهم ما أرادوا، فكانوا بذلك أكبر حافز على الخلاص. كان صبرا من ذلك الجيل الذي عجنته مآسي الإمامة، وكان سبتمبر الخلاص بالنسبة لذلك الجيل بقعة نور بعد ظلام السنين.

لا شيء يضاهي كبرياء حروف صبرة غير كبرياء لحن أيوب، ذلك الشغف بالبساطة حد الاستحالة، يجسده ذلك التنقل بين مقاطع القصيدة بتدرج فاتن تستحقه هذه القصيدة. لن يذوي سبتمبر من أرواح الأجيال طالما أردنا ذلك، لنوثق أسماء السبتمبريين في كل تفاصيل حياتنا، لنوثق كل ما يمكن توثيقه، لنربي أبناءنا على هذه الذاكرة الملحمية، لنكتب عن الأغاني وعن البنادق وعن القيود. هذه الأغاني نزفها الشعراء من دمهم، لم تكن مجرد حرف تتوه في زحمة الورق، بل كانت عصارة قيود وسجون وجوع وقهر وإذلال. لذلك خرجت القصائد متشحة بكل هذا الكبرياء. حينما كان الهواء السبتمبري يملأ رئة الشاعر والفنان، كان ثمة موجة منروسة من الفن الموجه نحو الزارع والعامل والعاشق والجندي والتلميذ، تربط الوطنية بالإنتاج والحب بالبن والصبر بالنصر. رائعة مطهر الإرياني وعلي الآنسي، الحب والبن مثال على ذلك.

وعلى ذات السياق غنى محمد حمود الحارثي للعامل في المصنع في رائعته مصانع باجل، والتي اختفت تماما من وسائل الإعلام وليس لها أثر في مواقع الفيديو على الإنترنت، تماما مثلما اختفى أوبريت سد وادي سبا الذي كان قطعة فنية آسرة منتصف الثمانينات. ضف إلى روائع الآنسي العديد من أغاني أيوب طارش الذي أنشد للزارع والراعي والمغترب والعريس بمفردات تنمي في المتذوق بواعث الوفاء وتساعده على أكمال الحياة. وارتبطت كذلك أناشيد العمل والإنتاج بالحث على النزاهة والعصامية، ما في البقايا لنا خير ولا السؤال من يد الغير. وأنشد أيوب من كلمات عثمان أبو ماهر مخاطبا ابن التهايم:

أستاذ الفنانين محمد مرشد ناجي كان يعزف من عدن ذات السيمفونية الرائعة واصفا القطن داخل المحالج يا محلاه في المحلج يا محلاه يترجرج، بينما يتغزل الموسيقار أحمد السنيدار بجانيات عناقيد العنب بلحن فرائحي مزغرد. ثقافة الإنتاج هي أخت ثقافة الوطنية وأخت ثقافة الحشمة والصدق والوفاء، وكلهن بنات الأدب الرفيع والقراءة العميقة لليمن المدفون في عيون الكتب وأشواق الناس. كان ذلك قبل أن تبث مخلفات الإمامة سمومها من جديد ليضرب الهلع أصحاب الأقلام الجميلة التي تركت مضمار نفوذها الوجداني وحاولت اللحاق المحموم بعجلة المترفين في الوقت الذي عانت فيه البلاد من سلبية المثقف الأصيل وحنكة المثقف الهزيل، إلى أن تسيد السياسي على المثقف وأصبح الصحفي أسيرا في إبط الحزبي أو المنظمة، ووقع الفنان في قبضة تاجر المخدرات. كل ذلك أدى إلى هذه الارتكاسة التي دفنت كل شيء جميل وجاءت بشيء مسخ يتجسد أكثر ما يكون بنباحيات عيسى النير. ينبغي على اليمني أن يستعيد شبابه وشبابته وأن يحطم بورزان النحس والدبور وأن يحسم بكل حواسه معركة المصير، مرددا مع أيوب: هذه بلادي وأنا فلاحها والبتول.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية بمارب، يقرأها عليكم محمد عقيل. والبداية بأبرز العناوين. العراد يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. الدكتور عبد الله العليم يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. مأرب ترتدي حلة سبتمبرية وتتزين لاستقبال أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التطورات العسكرية الأخيرة، وفي مقدمتها سيطرت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مناطق ومواقع استراتيجية وصولا إلى باب المندب، بما يمثل تطورا بالغ الخطورة يعزز الحضور والنفوذ الإيراني على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة، ويفتح المجال أمام توسيع التهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية وأمن الإقليم والعالم. وأكد العراد أن التطورات الأخيرة تعكس خطورة التحولات العسكرية، وأن سقوط باب المندب تحت سيطرة جماعة إرهابية مرتبطة بالمشروع الإيراني يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني والأمن الإقليمي والدولي، ويكشف حجم المخاطر المترتبة بالسيطرة على الممرات المائية وخطوط التجارة العالمية، بما يحول تلك الممرات الاستراتيجية إلى أدوات للتهديد وابتزاز العالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل بجدية مع التحولات العسكرية التي تستهدف تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم الأجندة الإيرانية. وأشار العراد إلى أن مأرب تقف إلى جانب الشعب اليمني وخياراته الوطنية في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، مؤكدا أن تمسك أبناء مأرب والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في الجبهات والميادين ووحدة الصف الوطني يمثل سدا وطنيا منيعا في مواجهة اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لافتا إلى أن الجبهات في مأرب ستظل ثابتة ومتماسكة وقادرة على التعامل مع مختلف التطورات والتحديات الميدانية. من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية اهتمام المملكة المتحدة بالتطورات في اليمن والمنطقة ومتابعتها للتداعيات السياسية والأمنية والعسكرية، مجددة تأكيد حرص المملكة المتحدة على مواصلة جهودها مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار في اليمن. وصل عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي بوزير اليوم إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الدكتور عبد الله العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة، يستعرض فيها مستجدات الأوضاع الوطنية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وموقف اليمن من القضايا الإقليمية والدولية، والدعم المطلوب لإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة. وتأتي مشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماعات الأممية في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتصعيد خطير للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما يمثله ذلك من تهديد للدولة اليمنية وأمن المنطقة واستقرارها ولأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية. وتركز المشاركة على حشد موقف دولي أكثر فاعلية لدعم الدولة اليمنية والانتقال في التعامل مع الملف اليمني من إدارة الأزمات وتداعياتها إلى شراكة استراتيجية تسهم في بناء قدرات الدولة وتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية وحماية الموانئ والمياه الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتجفيف شبكات تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية. كما تسلط المشاركة الضوء على خطورة النهج العدواني للميليشيات الحوثية الذي لم تعد تداعياته محصورة داخل اليمن بل امتدت إلى دول الجوار والممرات المائية الدولية، بما في ذلك اعتداءاتها السابقة على مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية ومحاولاتها تهديد المقدسات واستهداف السفن والملاحة في البحر الأحمر بدعم مستمر من النظام الإيراني لخدمة أجندة توسعية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن المنطقة واستقرارها.
وتؤكد المشاركة اليمنية ندعم الدولة واستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني يمثل أساسا لمعالجة مصادر التهديد وعدم الاستقرار، وأن تأمين البحر الأحمر وباب المندب والممرات الدولية يتطلب تعزيز قدرات الحكومة ومؤسساتها العسكرية والأمنية لفرض سيادة الدولة وحماية أراضيها ومياهها الإقليمية. ومن المقرر أن يجري عضو مجلس القيادة الرئاسي على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة لقاءات مع قادة ورؤساء وفود ومسؤولين دوليين لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في مواجهة التهدي ويرافق أو مواجهة التهديد. ويرافق عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، وكان في استقباله لدى وصوله مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي وسفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة علي رجاء وعددا من أعضاء البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية في نيويورك والسفارة اليمنية في واشنطن. تتواصل في مدينة مأرب أعمال التحضير والتجهيز للاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والعيد 63 14 من أكتوبر الخالدة والعيد 59 للاستقلال الوطني 30 من نوفمبر من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والأنشطة الوطنية والشبابية إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتحسين وتزيين الشوارع والميادين ورفع الأعلام واللوحات الدعائية المعبرة عن المناسبة الوطنية. وتشهد شوارع المدينة ومداخلها ومرافقها العامة أعمالا متواصلة لإضفاء المظاهر الاحتفالية التي تليق بتلك المناسبات الوطنية في إطار الاستعدادات الرسمية والشعبية لإحياء أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وتعزيز حضورها في الوعي العام باعتبارها محطات وطنية خالدة في تاريخ اليمن. وفي هذا السياق أكد مدير مكتب الإعلام بمحافظة مأرب عوض الحوي كأن أعياد الثورة اليمنية تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية تمر بها المحافظة واليمن عموما في ظل الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على محافظة مأرب، مشيرا إلى أن هذه الظروف تضاعف أهمية إحياء المناسبات الوطنية واستحضار مضامينها وأهدافها. وأوضح أن هذه المناسبات التي تحظى بمكانة خاصة لدى أبناء اليمن عامة وأبناء مأرب على وجه الخصوص تحظى باهتمام خاص من قيادة المحافظة وفقا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول سلطان العرادة باعتبارها مناسبات تجسد قيم الحرية والجمهورية وتعزز الهوية الوطنية. من جانبه أكد مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان أن مأرب بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية كانت وما تزال حاضرة في مختلف المناسبات الوطنية، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت في إطار الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية حزمة من الفعاليات الشبابية والرياضية من بينها الدوري الرياضي الذي اختتم مؤخرا. وقال حشوان أن مكتب الشباب والرياضة يحرص على أن تتجاوز الفعاليات الجانب الاحتفالي لتكون مساحة لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وربطهم بالقيم والمبادئ التي قامت عليها ثورة 26 من سبتمبر وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء للوطن والجمهورية. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجنة الفرعية للاحتفالات بالمحافظة وبرعاية قيادة السلطة المحلية بما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في إنجاح هذه المناسبة الوطنية. بدوره أوضح نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب محمد السعيدي أن الصندوق يعمل تنفيذا لتوجيهات لجنة الاحتفالات بالمحافظة على استكمال الاستعدادات للاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والعيد 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة. وأشار إلى أن الصندوق كثف أعمال النظافة والتحسين في مختلف شوارع وميادين مدينة مأرب إلى جانب العناية بالجماليات وتزيين الشوارع ورفع الأعلام الوطنية واللوحات والشعارات المعبرة عن المناسبات الوطنية، مؤكدا استمرار الفرق الميدانية في أداء مهامها حرصا على أن تظهر مدينة مأرب بالمظهر الذي يليق بهذه الأعياد الوطنية ويعكس مكانتها وروح الاحتفاء بهذه المناسبات الغالية.
سلم سفير اليمن لدى ليبيا الدكتور حسن الحرد نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سالم الزادمة صورة من المذكرة الموجهة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن احتجاج الحكومة اليمنية واستنكارها للتصريحات الصادرة عن مفتي ليبيا الشيخ الصادق العرياني في 16 سبتمبر 2026 بشأن الحرب في اليمن والتي اعتبرتها الحكومة اليمنية توصيفا غير دقيقا ومجافيا للواقع. وتضمنت المذكرة إلى جانب بيان السفارة توضيحا لموقف الحكومة اليمنية إزاء تلك التصريحات وما تضمنته من مواقف بشأن القضية اليمنية وميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني. كما استعرض سفير الحرد مع نائب رئيس الوزراء الليبي تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية والتنسيق والتعاون بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وميليشيات وجماعات مسلحة في أفريقيا ولا سيما حركة الشباب في الصومال وما قد يترتب على ذلك من تنامي شبكة تهديدات أمنية في البحر الأحمر. وأشار إلى أن التداعيات الإنسانية لتصعيد الحوثي في الساحل الغربي وما خلفه من موجات نزوح موضحا نزوح أكثر من 140 ألف شخص ولا سيما في محافظتي تعز والحديدة والحاجة إلى مساعدات عاجلة لتوفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمتضررين. انتهت النشرة، نعود نذكر بأبرز العناوين. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. الدكتور عبدالله العالمي يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني،

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نعلم جميعا أن بناء الأمم لا يتم وفق مؤسسات الكبرى أو مواقع قيادية فقط، إنه يبدأ من الأسرة والتعليم والعمل والمجتمع، ومن كل مكان يصنع فيه قرار يؤثر في المستقبل. وفي هذا المشهد تظل المرأة شريكا لا يمكن تجاوز دوره. في حلقتنا اليوم الموسومة بعنوان دور المرأة في صناعة القرار وبناء الأمة في هذا الزمان وهو انعكاس لما كان في الزمان الإسلامي والقديم، إذن هذا هو عنواننا في هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع في حلقتنا لهذا اليوم. لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى إكمال هذه الحلقة.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامج هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كما ذكرنا قبل الفاصل أن الموضوع هو دور المرأة في صناعة القرار وبناء الأمة في هذا الزمان. هل فعلا مشاركة المرأة في صناعة القرار تعني فقط وصولها إلى منصب قيادي، أم أن مفهوم القرار أوسع بكثير؟ سنكون معكم في هذه الحلقة مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة عائشة الوصابي، معلمة للغة الإنجليزية، ولكن ذلك لم يمنعها من الاهتمام بقضايا المرأة وتاريخ المرأة على مر العصور، وأيضا إعلامية صاعدة مهتمة في الجانب التقديم. مرحبا بك أستاذة عائشة الوصابي.
1: حياك الله أستاذة.
0: حياك. إذن حديثنا اليوم أستاذة عائشة عن المرأة باعتبارها شريكا في صناعة المستقبل، لا مجرد مستفيد من القرارات التي يصنعها الآخرون. فإذا وصلنا إلى المحور الأول، أين تصنع المرأة القرار؟ ماذا يعني أن تكون المرأة مشاركة في صناعة القرار؟
1: في الحقيقة عندما نقول أن المرأة مشاركة في صناعة القرار، قد يذهب تفكير البعض مباشرة إلى البرلمان أو الوزارة أو المناصب القيادية، لكن هنا صناعة القرار هو أوسع بكثير. فالقرار يبدأ من المكان الذي تعيش فيه المرأة يوميا. إيش هو؟ المنزل. فيبدأ من الأسرة عندما تشارك في القرارات المتعلقة بأبنائها ومستقبلهم، ويبدأ أيضا من المدرسة والجامعة عندما يكون لها رأي ومبادرة، وأيضا في العمل عندما تشارك في التخطيط والإدارة، وفي المجتمع عندما تكون حاضرة في المبادرات والبرامج التي تخدم الناس. فإذن صناعة القرار لا يعني بالضرورة أن تكون المرأة صاحبة أعلى منصب، وإنما أن يكون لها صوت مسموع ورأي معتبر وقدرة على التأثير في القرار الذي يمس حياتها وحياة مجتمعها أيضا. فالمرأة ليست فقط شخصا يتلقى القرارات، بل يمكن أن تكون أيضا جزء من صياغة هذه القرارات.
0: نعم، حتى في سبحان الله، الله وضع هذه الرسالة الواضحة التي خلدت في القرآن الكريم عن ممالك كانت بامرأة اللي هي بلقيس وعرش بلقيس، وكيف كانت الحكم والشورى، وكانت يعني مملكة قائمة على مرأة. ففعلا ممكن أن تشارك المرأة في صناعة القرار وأن تتغير هذه النظرة حتى وإن تغير الزمان. ففعلا هناك قدرات خفية يجب أن نكتشفها، وفعلا تبدأ كما ذكرتي من الأسرة، فنجد شخصيات قيادية في الأسرة. فإذا وصلنا، هل يقتصر القرار في مجال سياسي والإداري، أم يبدأ من الأسرة والتعليم والعمل والمبادرات المجتمعية؟ فهل ممكن أن القرارات تبدأ زي ما ذكرتي من الأسرة كدائرة صغيرة، ممكن أنها تتسع أكثر إلى التعليم والعمل والمبادرات والتأثير في المجتمع، أم فقط يمكن وقت ما نقتصر القرار أو مشاركة المرأة في القرار يجب أن يكون سياسي وإداري؟
1: هنا القرارات لا تقتصر على السياسة والإدارة. بالحقيقة لو نظرنا إلى حياتنا اليومية، سنجد أن المرأة تصنع قرارات كثيرة، ربما ما نقدرش نسميها صناعة قرار. فمثلا الأم تشارك في تربية أبنائها وتحديد طريقة تعليمهم، والفتاة أيضا تستطيع اختيار تخصصها الجامعي، والمرأة في العمل تقترح حلول وتشارك في تنفيذ المشاريع، وأيضا في المجتمع قد تقود مبادرة تخدم الأسر أو الشباب أو التعليم. هذه كلها صور من صناعة القرار. فأحيانا القرار الصغير داخل الأسرة يصنع أثر أكبر من قرار كبير في مؤسسة، لأنك عندما تساعدين ابنتك على اختيار تخصصها أو تشجعين مثلا ابنك على التعليم، فأنت هنا في الحقيقة تشاركين في صناعة مستقبل أسرة كاملة.
0: صحيح. ففعلا القرار ممكن لا يبدأ كبير، ممكن أنها فعلا تبدأ كشيء تدريجي، يبدأ من الأسرة وثقة الأسرة في قرارات المرأة، وتتسع الدائرة إلى أن تشمل المجتمع. فما الذي يمكن أن تضيفه مشاركة المرأة إلى القرارات المتعلقة بالأسرة والتنمية والتعليم والمجتمع؟ كما ذكرتي ممكن أن تتدخل المرأة في إرشاد أطفالها، أبنائها، زملائها بالعمل، البيئة العمل. فكيف ممكن أن هذه مشاركة المرأة في القرارات هذه ممكن أن تضيف شيء للأسرة وللتعليم والمجتمع؟ ما الذي يستفيد من قرار المرأة؟
1: المرأة تمتلك تجربة مختلفة في كثير من القضايا. طبعا هذا لا يعني أنها أفضل من الرجل، وإنما يعني أن وجود الطرفين يعطي القرار صورة أكثر اكتمالا. مثلا في قضايا الأسرة، المرأة قريبة من تفاصيل كثيرة تتعلق بأبنائها وتعليمهم ورعايتهم. وفي التعليم تستطيع المرأة أن تنقل تجاربها واحتياجاتها، خصوصا عندما تكون القضية مرتبطة بالفتيات. وفي التنمية أيضا، عندما تشارك المرأة في تحديد احتياجات المجتمع قد تلتفت إلى أمور ربما لا تظهر بوضوح لمن هم بعيدون عن هذه التفاصيل.
0: تهتم بالتفاصيل.
1: نعم. فلذلك مشاركة المرأة لا تعني إقصاء الرجل، وإنما تعني أن نضع خبرات الرجال والنساء إلى جانب بعضها. ليش؟ حتى يكون القرار أكثر شمولاً وواقعية.
0: صحيح، لأنه زي ما ذكرتي فعلاً هي نظرة تكاملية، فحتى في الممالك القديمة كان دور المرأة حتى في جانب الإسلام كان كدور مشورة، فالقوة بيد الرجل والحكمة والتفكير ممكن أن يكون في جانب المرأة أو يناقش مع المرأة، ففعلاً يكون هناك تكامل ما بين القوة الجسدية والقوة العقلية، ولا غنى عن التكامل هذا، وأيضاً لا ينفع اكتفاء بطرف عن طرف آخر. فإذا وصلنا كيف تتغير أو كيف تغير دور المرأة اليوم مقارنة بالأجيال السابقة في ظل التعليم والتقنية والتحولات الاجتماعية، فقد نرى مثلا البعض يقول في السابق كانت المرأة مختلفة في جانب الدين وفي جانب العلم أو في جانب الحكمة، مختلفة عن الآن، الجيل تغير، القدرات تغيرت أو هبطت إلى جانب سلبي، فكيف يمكن أن يؤثر؟ هل فعلا التغير الحاصل الآن للمرأة أو في البيئة أثر في شكل سلبي بالمقارنة السابقة أم بشكل إيجابي في ظل وجود التقنيات والتعليم؟
1: هنا الفرق كبير. في أجيال السابقة كانت فرص كثير من النساء في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية محدودة جدا، ليس بالضرورة أنها أقل قدرة، لا، إنما كانت الفرص المتاحة أمامها كانت أقل. فمثلا وسائل التواصل الاجتماعي، التقنيات، التكنولوجيا لم تكن متوفرة بالقدر الذي كانت متوفرة الآن. أما اليوم فالفتاة اليمنية مثلا تدخل الجامعة، تتعلم اللغات، تستخدم التقنية وتتدرب عن بعد، حتى أنها تستطيع أن تصل إلى المعرفة والخبرة من أماكن لم تكن متاحة للأجيال السابقة. فالتقنية تحديدا وتكنولوجيا فتحت مساحة جديدة للمرأة، حتى أن أصبحت بإمكانها أن تتعلم وتعمل وتطلق مشروع أو تنشر فكرة أو تصل إلى جمهور واسع وهي في بيتها.
0: صحيح، ومهتمة أيضا في مسؤولياتها اليومية، فهذا هي الميزة للتحدث عنها.
1: فعلا هذا يعني أن السؤال لم يعد هل تستطيع المرأة أن تشارك، لا، أصبح السؤال كيف نستثمر هذه القدرات ونحولها إلى مشاركة حقيقية وتأثير حقيقي.
0: صحيح، إذن فعلا دور المرأة في ظل هذا التطور وفي هذه الثورة المعرفية الموجودة أصبحت متكافئة، وأيضا يمكن الاستفادة كما تحدثتي من دور المرأة في هذه الأشياء لأنها تهتم بالتفاصيل، سواء في شكل تفاصيل بشكل نقد أو بشكل بناء أو اهتمام في المشاكل. فوجود المرأة في واقع ما لا يعني بالضرورة أنها أصبحت شريكة حقيقية في القرار، فهناك فرق بين الحضور الشكلي وفي المشاركة المؤثرة. في بعض الأحيان نجد أن هناك نساء في بعض المؤسسات أو في بعض أماكن معينة أو حتى في الأسرة، لكن مشاركتها في القرار تكون شكلية أو حضور بدون أخذ مشاركة فعلية. فإذا وصلنا هذا يصلنا إلى المحور الثاني، ما الذي يحد من مشاركتها؟ ما أبرز العوائق التي تمنع المرأة المؤهلة من الوصول إلى موقع التأثير وفعلا الاستفادة من هذه الميزة التي وهبها الله إياها؟
1: أحيانا المشكلة مش في قدرة المرأة وإنما في الفرصة التي تصل إليها. فمثلا قد تكون هناك فتاة متعلمة لديها شهادة ومهارات شخصية قيادية، لكن عندما تأتي فرصة حقيقية قد تواجه عوائق مثل النظرة المسبقة، عدم الثقة، قلة الفرصة التدريبية، أو مثلا الاعتقاد بأن المناصب للرجال فقط،
0: تحجيم دوره.
1: نعم، وأحيانا يكون هناك عائق آخر لا نتحدث عنه كثيرا، هو أن المرأة نفسها قد تتردد في التقدم لأنها تربت على فكرة أن القيادة ليست لها. فهنا نحتاج أن نغير فكرتين في الوقت نفسه، أن نعطي للمرأة فرصة وأن نساعدها أيضا على أن تكون مستعدة لهذه الفرصة.
0: صحيح، وأن تثق أيضا في ذاتها فعلا. فإذا وصلنا، هل ضعف الثقة بالمرأة القيادية مشكلة مجتمعية؟ في بعض الأحيان نجد المرأة مؤهلة، منصب رشح لها، ولكن تردد كما ذكرتي، فهل فعلا ضعف الثقة بالمرأة مشكلة مجتمعية أم هناك أيضا فجوات في التأهيل وفي الفرص وفي غير ذلك؟
1: هنا أعتقد أن الاثنين موجودان. يعني أحيانا توجد نظرة اجتماعية تجعل البعض يشكك في قدرة المرأة على القيادة قبل أن يرى أدائها. ففي الوقت نفسه أيضا علينا أن نكون منصفين ونقول أن الوصول إلى القيادة يحتاج إلى علم وخبرة ومهارات.
0: صحيح.
1: وليس مجرد كون الإنسان رجلا أو امرأة. ف فحين نحن لا نطالب بأن تحصل المرأة على موقع لأنها امرأة، ولكن نريد أن تكون الفرصة متاحة أمام الكفاءة. يعني إذا كانت المرأة مؤهلة وقادرة، فمن الطبيعي أن تحصل على فرصة مثلها مثل الرجل.
0: صحيح.
1: الأجمل أن المرأة نفسها لا تكتفي بالمطالبة بالفرصة، إنما تعمل على تطوير نفسها حتى عندما تأتي الفرصة تكون قادرة على تحمل هذه المسؤولية.
0: صحيح، فعلا يجب أن تكون هناك موازنة ما بين المرأة واهتمامها بثقتها وتأهيلها حتى تكون إذا أتت إلى هذا المنصب تشغله وتؤثر فيه، ولا تثبت النظرية العكسية بأنها غير قادرة على اتخاذ القرار أو عاطفية أو لا تملك الحيادية أو التفريق بين المشاعر وبين اتخاذ القرار. فكيف تؤثر الصورة النمطية حول أدوار الرجال والنساء في اختيار القيادات؟ البعض يرى كما تحدثنا أن المرأة عاطفية والقرارات تحتاج إلى حزم وليس إلى عاطفة، فكيف يمكن أن تؤثر هذه الصورة النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في اختيار القيادات، حصر المرأة في جوانب بعيدة عن القيادة؟
1: الصورة النمطية هي ببساطة فكرة نكررها حتى تصبح كأنها حقيقة.
0: صحيح.
1: فمثلاً أن نقول الرجل أكثر قدرة على القيادة والمرأة عاطفية، أو أن بعض الأعمال تناسب الرجال فقط وبعضها يناسب النساء. فالمشكلة هنا أن الأفكار قد تجعلنا نحكم على الشخص قبل أن نرى كفاءته. قد نجد امرأة هادئة لكنها قادرة على اتخاذ قرار صعب، ورجل هادئ أيضاً، لكن إيش؟ قد نصف الرجل بأنه حكيم بينما نصف المرأة بأنها ضعيفة. المطلوب هنا أن نقيس الإنسان بقدر.
0: صحيح، يعني ليست نظرة عامة أو تعميم فكرة يمتلكون الحكمة، ولا كل النساء أيضا يمتلكنا أو يمتلكنا ضعف في الشخصية أو ضعف في القدرة على اتخاذ القرارات. ففعلا ممكن في بعض الأحيان الحكمة توهب لأي منهم. كما تحدثت يجب أن ننتبه إلى الكفاءات ثم الكفاءات ثم الكفاءات. فما الذي نخسره عندما نتخذ قرار أو قرارات تمس النساء والأسر دون مشاركة كافية منهن في صياغة هذا القرار؟

0: مثلا في جانب الأسرة أو في جانب العمل أو في جانب التعليم، فكيف يمكن، ما هو الذي يخسره، يمكن أن يخسره المجتمع إذا صاغوا قرار بدون إشراك المرأة في هذا القرار وهو يخصها في الحد أكبر؟
1: في الحقيقة نخسر جزءا من الصورة، يعني كإنسانية قد يتخذ شخص قرار جيد من وجهة نظره لكن لا يعرف كل التفاصيل التي يعيشها الطرف المتأثر بهذا القرار. فالمرأة جزء أساسي من الأسرة والمجتمع. لذلك عندما تغيب عن النقاشات المتعلقة بالتعليم، الأسرة، العمل، التنمية، قد تغيب معها تجارب واحتياجات مهمة. وهنا لا ينبغي أن ننظر إلى مشاركة المرأة باعتبارها مطلب للمرأة فقط، هي في الحقيقة مصلحة للمجتمع كله، لأن القرار يصبح أقرب إلى الواقع عندما يسمع من يعيشون هذا الواقع.
0: صحيح، ففعلا ممكن يأخذ الرجل جهد أكبر في اتخاذ القرار، لأن القرارات لديها أبعاد مختلفة، نفسية، واقعية كما تحدثتي، فيمكن أيضا أنه إشراك المرأة لتقليل الجهد في هذا، فممكن هي أنتظر إلى الأبعاد النفسية وهو ينظر إلى الأبعاد الجغرافية أو المتعلقة في اتخاذ القرار. ففعلا بناء الأمة لا يحتاج فقط إلى زيادة عدد النساء في المناصب أو تنصيبهن زي ما ذكرتي، بل إلى نساء يمتلكن المعرفة والكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية. هذا يوصلنا إلى المحور الثالث من المشاركة إلى التأثير. ما المهارات التي تحتاجها المرأة حتى تكون صاحبة قرار مؤثرة، لا مجرد يعني صاحبة منصب؟ ممكن في بعض الأحيان يقوم بتنصيب امرأة في مكان ولكنها لا تفي غرض، وتثبت النظرية أن المرأة لا تصلح إلى المناصب أو اتخاذ القرارات. فما هي الأبرز المهارات التي يمكن أن تحتاجها المرأة لكي تؤهل إلى اتخاذ القرار؟
1: نعم، المنصب وحده لا يصنع قائدا بالحقيقة. المرأة التي تريد أن تكون صاحبة تأثير هي تحتاج إلى العلم، القدرة على التواصل، الاستماع للآخرين، تحليل المشكلات، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، وأيضا العمل ضمن فريق. إضافة إلى هذا تحتاج أيضا إلى شيء مهم جدا اللي هو الثبات والثقة بالنفس، لأن القائد بالحقيقة سيواجه النقد والاختلاف والضغوط، وإذا كان الإنسان يتراجع أمام كل كلمة فلن يستطيع أن يقود. لذلك أنا أرى أن المرأة لا ينبغي أن تبحث فقط عن كرسي أو منصب، وإنما تبحث عن الكفاءة التي تجعل وجودها في أي موقع له قيمة وأثر.
0: صحيح، إذا عدنا للماضي قليلا، الآن تحدثنا عن المهارات التي أنا كامرأة واعية ناضجة أستطيع أن أحدد ما هي وأعمل عليها. إذا عدنا للبداية من الأسرة، هل هناك أثر كبير للوالدين في أنهم يسقلوا هذه الشخصية القيادية إذا وجدوها في البنات خاصة؟ هل ممكن أنه الخطوات الأولى أو تضع النقاط على الحروف على شخصية الفتاة القيادية منذ كونها في الأسرة، ولا نتعامل مع هذه الشخصية القيادية في المنزل إذا كانت فتاة بخوف أو نعمل على تحجيمها؟ هل ممكن فعلا أن ممكن الشخصية القيادية هذه الموجودة في المنزل تبنى منذ الصغر، ولا ننتظر إلى أن تكبر وتقرر هي أن تبني الكفاءات وغيرها؟
1: في الحقيقة القيادة لا تبدأ عندما تحصل الفتاة على أول وظيفة، ولكنها تبدأ منذ طفولتها. يعني عندما تسأل الأسرة ابنتها عن رأيها وتسمح لها باتخاذ قرارات بسيطة وتعطيها مسؤوليات مناسبة لعمرها، فهي تعلمها معنى المسؤولية. في المدرسة مثلا، عندما نعطي الطالبة فرصة للتحدث والمشاركة والعمل الجماعي وتنظيم الأنشطة، نحن نزرع فيها مهارات القيادة. وفي الجامعة، نعم، في كل الأماكن يجب صقل المهارات القيادية، سواء في أماكن العمل، في المدارس، في الجامعات. فأيضا في الجامعات مثلا، عندما نشجعها على المبادرات، التطوع، المشاريع، البحث والتدريب،
0: التواصل، هنا
1: ننقلها من مرحلة التعلم إلى مرحلة التأثير. فالقيادة هي تدرب قبل أن تمارس.
0: صحيح فعلا، فكما تحدثت فعلا هي أشياء تحتاج تدريب وتحتاج إلى وقت وتحتاج صناعة وصقل منذ الصغر إلى أن تكبر، وأن تركز أيضا على مهارة الاتصال والتواصل، التحليل، اتخاذ القرارات بحد ذاتها. فما دور النساء ذوات الخبرة في دعم جيل جديد من القيادات النسائية؟ في بعض الأحيان هناك مقولة دارجة، البعض يقول النساء للنساء، ونجد في بعض الأحيان في المؤسسات العكس، عكس ذلك. نعم، ممكن أن يحصل حرب. فكيف يمكن أن فعلا تتغير الصورة النمطية بين النساء ذواتهم يعني أنفسهم. كيف يمكن ليكون دور المرأة ذوات الخبرة فعلا في دعم الجيل الجديد القيادة النسائية؟ وفعلا إذا كان رجل أو مرأة هو لا يدعم غيره إلا إذا كان شخص ناضج واعي ومكتفي ولا يجد في نفسه نقص. فدائما الحرب يأتي من الأشخاص ذوات أو الذين يملكون نقص في ذواتهم. ففعلا هل هناك دور للمرأة اللي معها خبرة أنها تدعم الجيل الجديد من القيادة النسائية القادمة؟
1: فعلا دور النساء كبير جدا على بعضهن. فمثلا المرأة التي وصلت إلى مكان معين يجب ألا تقول أنا تعبت حتى وصلت وعليها أن تتعب حتى تصل كما وصلت أنا. لا، الأجمل أن تقول أنا وصلت وسأساعدها على الوصول بطريقة أفضل. نحتاج إلى المرأة التي تعلم غيرها وتوجهها وتنقل لها خبرتها وأيضا تفتح أمامها أبوابا لم تكن تعرفها. فأعتقد أن أجمل نجاح للمرأة القيادية ليست فقط أن تنجح، وإنما أن تنجح بعدها نساء أخريات، إما مثلا بسبب كلمة قالتها أو فرصة قدمتها أو خبرة نقلتها. القيادة الحقيقية لا تصنع أتباعا فقط، لكنها تصنع قيادات جديدة أيضا.
0: أستاذ عائشة، إذا أتينا للنساء للذوات خبرة ولكنها لا تساهم في دعم القيادات النسائية الأخرى، برأيك ما هي المشكلة؟ هل المشكلة أنها ترى أن هذه الفتيات أو الجيل الجديد غير كفء لإعطائهم الخبرة، أو كما ذكرتي أنه يجب أن تخوض غمار الرحلة بذاتها؟ فما هي الأسس الحقيقية وراء عدم دعم بعض النساء الذين وصلنا إلى مناصب قيادية في دعم الأخريات؟
1: أنا أرى هذا الجانب، أن البعض قد ربما بعض النساء القيادية ترى من الأخريات أنها لا تصلح لهذا المجال على حسب خبرتها، فهي دائما مبادرة لصناعة جيل طبعا. أما البعض فهي تصل إلى مرحلة فتغتر بنفسها، هذا يسمى غرور بالنفس صراحة، لأنها تحب الاحتفاظ بالمكانة التي وصلت إليها، تريد أن تخوض معارك ومناصب أكبر دون أن تهتم لغيرها، أن توصلها إلى ما وصلت إليها. فهنا أنا أعتبره جانب غرور تكبر. فسبحان الله، يعني بالنهاية الإنسان لما يكون محتكر الأشياء لنفسه قد يصحى يوما ما ويرى أن كل الأشياء راحت هباء منثورا، لم يستفد منها شيئا.
0: صحيح، إذا دامت لغيرك ما وصلت إليك كما يقولون.
1: نعم
0: فعلا، البعض يرى أن هناك سواء نساء أو رجال يرى أن هناك تهديد عندما يزيد عدد الأشخاص ذو الخبرة حولي أو يملكون نفس خبرتي. ففعلا هناك يمكن أن يكون تهديد أو يكون نقص في المعرفة أو ما إلى ذلك. فإذا وصلنا إلى الرسالة التي توجهينها للشابة التي ترى أن صناعة القرار بعيدة عنها أو لا تخصها، لا تعنيني موضوع اتخاذ القرارات، فكيف يمكن أن نوجه لهم رسالة توعية للفتاة ذاتها أو للمرأة ذاتها وأيضا للمجتمع في أن القرارات ممكن أن تكون صناعتها بأنامل وأنامل ناعمة وعقل هادئ؟
1: نعم، أنا رسالتي لها لا تنتظري حتى يقول لك أحد أنت قادرة على القيادة. لا، ابدأي من المكان الذي أنت فيه. إذا كنت طالبة اجتهدي، شاركي، تعلمي. إذا كنت موظفة اتقني عملك، اقترحي الحلول. إذا كنت في أسرتك تحملي المسؤولية وكوني صاحبة رأي واع. أما إذا كانت أمامك مبادرة أو فرصة للتطوع أو التدريب لا تقولين هذا ليس لي، لأن صناعة القرار لا تبدأ من مكتب كبير ولا من كرسي مسؤول، هي تبدأ من فتاة تؤمن أن لصوتها قيمة ولعلمها قيمة ولقدرتها أيضا قيمة. وأقول لكل شابة يمنية لا تستصغري تأثيرك أبدا، ربما قرار صغير تتخذينه اليوم أو مبادرة تبدأينها أو كلمة تقولينها لشخص يحتاج إلى التشجيع تكون بداية لأثر أكبر مما تتخيلين. ولا تنتظري أن يصنع الآخر مكانك، تعلمي، تأهلي، اثبتي نفسك، خذي مكانك باستحقاق. فالمرأة اليمنية لم تكن يوما بعيدة عن صناعة الحياة، لأن اليوم المطلوب أن تنتقل من مجرد المشاركة في بعض التفاصيل إلى المشاركة الواعية والمؤثرة في صناعة مستقبل مجتمعها ووطنها وأسرتها أيضا.
0: صحيح، إذا فعلا يجب أن تعي المرأة ويعي المجتمع أن لها دور إذا كانت هناك لديها المعرفة الكافية والعلم الكافي. فالدين الإسلامي والتاريخ، إذا بحثنا في صفحات الدين الإسلامي أو في التاريخ تاريخ الدين الإسلامي وما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. حتى في كتابنا الكريم القرآن الكريم سنجد أن المرأة كان لها دور وكان لها دور في صناعة القرار، ولكن كما تحدثت مع خبرة مع معرفة مع قواعد سليمة وأسس صحيحة يمكن أن تعمل بالتكافل أو التكامل مع الرجل وتعمل على إصلاح هذا المجتمع. فالأمم فعلا لا تبنى بنصف طاقة، والمرأة الواعية والمؤهلة ليست إضافة جانبية بل جزء من صناعة حاضر المجتمع ومستقبله. شكرا لك ضيفتنا عائشة الوصابي، معلمة لغة إنجليزية ولكنها لم تكتفي بقطاع التعليم فتوجهت إلى البحث في قضايا المرأة وتوعيتها، وأيضا مهتمة في الجانب الإعلامي وبإذن الله إعلامية صاعدة. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا جزيلا أستاذة نورة، ربنا يسعدكم، شكرا على استضافتكم.
0: حياكي. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نأمل أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. من هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا، كنت معكم للإعداد والتقديم أنا نورة أهل.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: بلدي.
1: جزمة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا الصباح الجديد من برنامجكم المباشر قهوة مأربية. سنصحبكم فيه من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وتسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. صباح جديد تشرق معه بشائر الأمل ويتجدد فيه اليقين بأن القادم يحمل لليمن وأهل اليمن أياما أفضل، وأن كل طريق مهما طال لابد أن يصل إلى نهايته. صباح نبدأه بتحية تليق برجال يواصلون أداء واجبهم في الجبهات، وبشعب أثبت طوال السنوات الماضية أن صعوبة المرحلة لا تعني الاستسلام، وأن الأمل يمكن أن يبقى حاضرا حتى في أشد الظروف. وإلى إخواننا المرابطين في الجبهات نبعث في هذا الصباح التحية والدعاء، سائلين الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويكتب لليمن على أيدي أبنائها الأمن والنصر والفرج. وفي كل صباح يثبت الشعب اليمني أن الحياة أقوى من الظروف، ففي البيوت وفي أماكن العمل وفي المدارس والجامعات والأسواق والحقول يمضي اليمنيون في تفاصيل حياتهم، يحملون مسؤولياتهم ويتمسكون بآمالهم وينظرون إلى المستقبل رغم كل ما مروا به. ولعل هذا القدرة على الاستمرار هي واحدة من أصدق صور الصمود، أن يواصل الإنسان حياته وأن يحافظ على أسرته وعمله وحلمه، وأن لا يسمح للظروف بأن تقنعه بأن الغد لن يأتي.
6: نعم تسنيم، نحن اليوم أمام مرحلة نتطلع فيها إلى بشائر النصر، إلى أيام تستعيد فيها البلاد أمنها واستقرارها، يستعيد فيها الإنسان اليمني طمأنينيته، ويصبح البناء والعمل وصناعة المستقبل عنوانا للحياة. فاليمن يستحق أن تأتيه أيام أجمل، يستحق هذا الشعب أن يرى ثمرة صبره، أن يعيش في وطن آمن، وأن يكبر أبناؤه وهم ينظرون إلى المستقبل بثقة لا بخوف. ولذلك فإن الأمل ليس مجرد كلمات نقولها في بداية هذا الصباح، بل هو موقف نتمسك به وإيمان بأن ما نعيشه اليوم ليس نهاية الطريق.
5: صحيح، فقد تتغير الظروف وقد تتبدل الأيام، وقد تأتي لحظة تحمل معها أخبارا طال انتظارها، وما علينا إلا أن نواصل وأن نحافظ على يقيننا بأن بعد العسر يسر، وأن القادم بإذن الله يحمل لليمن وأهله ما يليق بصبرهم وثباتهم. صباحكم أمل وصباح اليمن بشائر نصر وفرج، وأيام قادمة أكثر أمانا واستقرارا بإذن الله.
6: إذن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنبدأ حلقة اليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة مستمعينا عن طرق للتغلب من الخوف، بعد أن تناولنا في الحلقة السابقة عن التأثير الشديد للخوف في الجسم. في البداية، أحيانا يكون الخوف ضروريا وله عدة إيجابيات، ولكن عندما يتجاوز الخوف حدا ما يصبح العدو اللدود. فما هي الطرق للتغلب على الخوف؟ يعد الخوف من المشاعر المكتسبة، أي أن لا أحد يولد مع مخاوفه، وهو شعور صحي إلى حين خروجه عن السيطرة، فحينه يجب التغلب عليه إذا كان أو إذا أردنا النجاح في الحياة بشكل عام. فما أهم الطرق للتغلب على الخوف؟ فأول طريقة للتغلب على الخوف هي طريقة التغلب جسمانيا على الخوف. كيف نتخلص من الخوف؟ فهذه مجموعة من الطرق التي تساعد في علاج الخوف الجسمي، فاتباع تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوغا واتباع نظام غذائي صحي. فهناك العديد من الأطعمة التي تحارب الخوف والقلق، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لقدرتها على توجيه تفكير الفرد وإبعاده عن التفكير بالخوف. فالدماغ يستطيع التركيز بفعل واحد كلا على حدة، فتعد من الطرق التي تساعد في التغلب على الخوف.
1: أما ثانيا، فطرق التغلب فكريا وسلوكيا على الخوف. أما طرق التغلب على الخوف الفكري والسلوكي فيشمل عدة أمور. أولا، كتابة الأشياء التي يشعر الفرد بالامتنان لوجودها، تقدير الشجاعة الذاتية، فهم المخاوف أحيانا وفهم المخاوف والتصريح عنها يعطي الفرد قوة للتغلب عليها، تحديدا ما إذا كان الخوف حقيقيا. فكثير من المخاوف تكون عبارة عن مخاوف غير عقلانية وتخيلات، التفكير بشكل بعيد الأمد. بالرغم من أن التفكير بشكل بعيد الأمد بالخوف قد لا يحل المشاكل الموجودة حاليا، إلا أنه يساعدنا بالتفكير بشكل منطقي أكثر.
0: وأيضا التثقيف، عندما يكون القلق سببه الخوف من المجهول، فالتثقيف يساعد على الرؤية اعتمادا على معلومات وحقائق ثابتة بدلا من التخمين. وأيضا التدرب والتقمص للأدوار الخاصة، إذا كان الخوف سببه الكائنات أو المواقف أو الأحداث المستقبلية. فمثلا إذا كان الخوف من التحدث أمام حضور، فإن تقمص دور المتحدث والتدرب يساعد على التخلص من الخوف. أيضا تصوير النجاح، فتصور النجاح خطوة ما قيل القيام بها يسهل تحقيقها، لأن التخطيط الذهني يساعد الفرد على اتباع المسار المرسوم مسبقا. وأيضا معرفة حجم الخوف من أبرز طرق التغلب على الخوف. أحيانا الخوف من المشكلة يكون أكبر من المشكلة نفسها، فسير على خطى الآخرين. فإذا كان الخوف من شيء تم تحقيقه من قبل، إن اللجوء إلى شخص حققه قد يساعدك في التخلص من الخوف بشكل أسرع. وأيضا لابد من الحفاظ على الإيجابية، لأنها تساعد على الاستمرارية حتى بعد فشل الأولى.
1: كذلك إضافة إلى ما ذكرت عزيزتي تسنيم، المرونة. فعند فشل طريقة ما، يجب على الفرد أن يكون مرنا بما فيه الكفاية لتجربة طريقة أخرى. العلاج بالتعرض المتكرر مستمعينا، حيث يقوم على أساس تقليص حجم المخاوف بهدف الاعتياد عليها، يجب أن تتم تحت إشراف أخصائي الصحة النفسية. ومن أهم التقنيات المستخدمة في العلاج بالتعرض المتكرر إزالة التحسس المنهجية. يتم تعريض الفرد بشكل تدريجي لسلسلة من مواقف تتضمن مصدر الخوف، فإذا كان الفرد يشكو من الخوف من الثعابين، تبدأ السلسلة بالتحدث عن الثعابين، ثم بعرض صور خاصة بالثعابين وكذلك الاجتياح. تقوم على أساس أن الخوف هو من المشاعر المكتسبة والمتعلمة، والتغلب على الخوف يكون فقط من خلال تجاوزها ونسيانها. أما أسباب الخوف، بعد أن قمنا بالتعرف على أبرز طرق التغلب على الخوف، لابد الآن من التنبيه إلى أن هناك عدة عوامل تسبب الخوف، منها ما هو معقد وينتج عن تجارب سابقة، ومنها ما هو مباشر ينتج فور التعرض لظرف ما، وبعضها إليك تسنيم.
0: وبعض هذه الأسباب مستمعينا المخاطر البيئية الحقيقية، فبعض الكائنات والمواقف مثل رهاب الميداني ورهاب الطيران مثلا ورهاب العناكب، أيضا الخوف من المجهول، الخوف من الأحداث المستقبلية التي قد ربما تواجه الشخص، أيضا والتخيلات الوهمية، أي بمعنى أن النهاية تستلخص في أن التفكير الزائد بالأشياء السلبية وإلقاء التفاصيل عليها بشكل أدق ربما قد تؤدي إلى خوف وقلق مستمر لديك. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة التنمية الذاتية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن الانضباط الذاتي دون عناء، كيف تتعود على التحكم بالنفس. فالمشكلة أو المشكلة فينا، هل نحن ضعيفو الإرادة أم أن الانضباط الذاتي مهارة يمكن أن نتعلمها ونطورها؟ في الحقيقة الانضباط الذاتي لا يعني أن تعيش في صراع دائم مع نفسك أو تجبر نفسك على كل لحظة على فعل شيء لا تريده. الفكرة أبسط من ذلك، فالانضباط الذاتي هو أن تجعل أفعالك أقرب إلى أهدافك حتى عندما لا يكون لديك حماس. تخيل مثلا أنك تريد إنجاز مهمة لكن هاتفك بجانبك والإشعارات تصل باستمرار وكل دقيقة تشعر برغبة في فتحه. هنا أمام صراع، هل أكمل عملي أم أفتح الهاتف؟ قد تنجح في مقاومة الرغبة مرة ومرتين، لكن لماذا تجعل الأمر معركة كل يوم؟ الحل قد يكون في أن تضع هاتفك بعيدا عنك أثناء العمل مثلا، أن تغلق الإشعارات مثلا، أو تحديد وقت معين لاستخدامه. وهنا نصل إلى فكرة مهمة، أحيانا لا نحتاج إلى قوة إرادة أكبر، بل نحتاج إلى بيئة تساعدنا على الالتزام. فإذا أردت القراءة ضع الكتاب في مكان قريب منك، وإذا أردت تقليل استخدام الهاتف ابتعد أو أبعده عنك وقت العمل، وإذا أردت الاستيقاظ مبكرا جهز ما تحتاجه من الليل، وإذا أردت أيضا إنجاز مهمة حدد لها وقتا واضحا بدل أن تقول سأفعلها لاحقا. فهذه الأشياء قد تبدو بسيطة لكنها تقلل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى مقاومة نفسك. وهناك فرق بين أن تقول سأحاول أن أكون منضبطا وبين أن تضع لنفسك قرارا واضحا. فمثلا بدل أن تقول سأستخدم الهاتف أقل، قل عندما أبدأ عملي سأضع هاتفي على الوضع الصامت أو أبعده عنه. وبدل أن تقول سأبدأ بممارسة الرياضة يوميا، قل سأمشي 20 دقيقة مثلا بعد العصر 3 أيام في الأسبوع. كما أيضا كلها كانت قرارات واضحة بسيطة أصبح تنفيذها أسهل. ومن الأخطاء التي نقع فيها أننا نضع أهدافا كبيرة جدا ونريد تغيير حياتنا في يوم واحد. نقول سنستيقظ مبكرا، سنقرأ، سنمارس الرياضة، وسننظم وقتنا، وسنترك الهاتف، وسنبدأ مشروعا جديدا، وبعد أيام نشعر بالتعب ونتوقف. لذلك لا تبدأ بتغيير كل شيء، ابدأ بشيء واحد. 10 دقائق من قراءة أو القراءة أفضل من كتاب لم تفتحه، ومهمة واحدة تنجزها أفضل من قائمة طويلة تؤجلها، وعادة صغيرة تستمر عليها أفضل من حماس كبير ينتهي بعد أيام. فالانضباط لا يعني أنك لا تتعثر، قد يأتي يوم أو تأتي يوم تتأخر فيه أو تتكاسل أو تنشغل أو تعود إلى عادة كنت تحاول التخلص منها، لا تجعل ذلك سببا للاستسلام. فالتعثر لا يعني أنك فشلت، وإنما يعني أنك إنسان. المهم ألا تقول ربما أنني أخطأت انتهى كل شيء، بل قل توقفت اليوم لكنني أستطيع أن أعود غدا. وهناك جانب آخر مهم، وهو أن نربط الانضباط بالهدف الذي نريده. فعندما تعرف لماذا تريد أن تتغير يصبح الالتزام أسهل. لماذا نريد أن نتعلم؟ ولماذا نريد أن ننظم أوقاتنا؟ ولماذا أيضا نريد أن نقلل استخدام الهاتف؟ أو ربما ابتداء مشروع أو اهتمام بالصحة. فعندما يكون لديك سبب واضح لن يصبح الانضباط عبئا، بل يصبح وسيلة للوصول إلى شيء مهم بالنسبة لك. وأحيانا يكون أكبر عائق أمام الانضباط هو التشتت، أن نعيش اليوم وسط كم هائل من التنبيهات والمقاطع القصيرة والأخبار والمحادثات، وكل شيء يطلب انتباهنا. لهذا من المهم أن تمنح نفسك بعض الوقت دون شاشة، اجلس قليلا بهدوء، أنجز مهمة واحدة دون مقاطعة، ضع هاتفك بعيدا عنك عندما تحتاج إلى التركيز، ولا تسمح لكل إشعار بأن يقرر أين يذهب انتباهك، لأن الانتباه جزء من وقتك ووقت
أو وقتك جزءا من حياتك. في النهاية الانضباط الذاتي ليس أن تكون مثاليا وليس أن تتحول إلى شخص لا يتعب ولا يتردد. الانضباط ببساطة أن تتعلم كيف تقود نفسك بدل أن تقودك رغبتك اللحظية، أن تعرف ما الذي تريده وأن تجعل خطواتك اليومية تخدم هذا الشيء. فلا تنتظر أن يأتيك الحماس حتى تبدأ، ولا تنتظر الظروف المثالية. ابدأ بخطوة صغيرة واجعلها سهلة وكررها مع الوقت. ما كان يحتاج إلى مقاومة وجهد قد يتحول إلى عادة طبيعية في حياتك. وتذكر دائما عزيزي المستمع، لا تحتاج إلى قوة إرادة خارقة حتى تتغير، تحتاج إلى هدف واضح وخطوة صغيرة واستمرار. وهذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: المعركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام إلى فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة، وسنتحدث عن مشاكل سلوكية للأطفال لا يجب تجاهلها على الإطلاق. لا يجب السماح للطفل بالتحكم في الأنشطة التي يجب أن تنظمها له بنفسك، لأن ذلك يعلمه عدم اتباع القواعد. جميع الأطفال بدون استثناء يسيء

0: وسيتم إصلاحها مع الزمن، إلا أن هذا غير صحيح، فقد يتطور الأمر ويتحول إلى عادة غير مقبولة اجتماعياً.
1: وحينما تلاحظ أن ابنك يقوم بسلوكيات مثل مقاطعة كافية أثناء الحديث أو تهويل الحقيقة وعدم طلب إذنك للقيام ببعض الأمور، وكذلك تجاهل سماعك حينما تطلب منه القيام بأمر ما، يجب الانتباه إلى هذه السلوكيات وعدم تجاهلها. فالمقاطعة عندما تتحدث وفقا لموقع فيريوي لا فاميلي، فإن طفلك قد يكون متحمسا بشكل لا يصدق لإخبارك بشيء ما أو طرح سؤال، وفي ذهن طفلك يكون الشيء الذي يحتاج إلى إخبارك به هو أهم شيء في العالم، وهو لا يدرك أن الآخرين قد يكون لديهم احتياجات لا تقل أهمية عن احتياجاتهم. لكن السماح له بمقاطعة حديثك لا يعلمه كيف يراعي الآخرين أو كيف يشغل نفسه عندما تكون مشغولا. وحتى لو أخبرت طفلك الصغير مرارا وتكرارا أنه من المفترض أن ينتظر حتى تتوقف بشكل طبيعي من محادثتك ويقول بأدب معذرة، فقد لا يتذكر ذلك دائما. ولوضع حد لهذا السلوك الصعب، فإنه يجب عليك في المرة القادمة أن تكون فيه على وشك إجراء مكالمة أو مثلا ترتيب لزيارة صديق، أخبر طفلك أنك بحاجة للهدوء وعدم مقاطعتك، وبعد ذلك اجعله ينخرط في نشاط ما أو ادعه للعب بلعبة خاصة ويظل مشغولا حتى تنتهي.
0: ولتثبيت هذا النوع من المقاطعات أيضا عزيزي المستمع، قم بإنشاء إشارات يتعرف عليها الطفل. على سبيل المثال، إذا وضعت يدك على كتفه فقد يشير ذلك إلى أنك تدرك أنه بحاجة إليك وستكون معه قريبا. أما إذا رفعت إصبعا أو إصبعين فهذا يعني أنك ستكون معه خلال دقيقة أو دقيقتين. قم بإيماءات الرأس في إشارة إلى تذكيره بالمقاطعة بأدب، وعندما يستجيب الطفل وينتظر مقدار الوقت المناسب للسماح لك بإنهاء محادثتك أو مهمتك، عليك أن تقوم بمدحه. هذا التعزيز الإيجابي سيقطع شوطا طويلا في المرة القادمة التي يحتاج فيها إلى المقاطعة. ويجب أن يكون لديك أهداف معقولة وفق عمر الطفل، ولا يمكن أن تتوقع أن يتمكن الطفل في الثالثة أو الرابعة من الانتظار أكثر من دقيقتين لتنبيه إليه أو لتنتبه إليه. وكلما كبر طفلك يمكنك إطالة مقدار الوقت الذي تجعله ينتظر قبل أن تستجيب للمقاطعة.
1: وعلى الأهل أيضا مواجهة سلوكات أو سلوكيات العدوانية لطفلهم على الفور، واللعب الخشن من ضمن السلبيات التي لابد أن يلقي عليها الوالدين. بل وفق موقع برنت تينس، فإنه عندما يلكم طفلك زميلا له في أثناء اللعب يجب أن تتدخل، لكن يجب أن تتجاهل أيضا الأعمال العدوانية الأكثر دهاءة مثل دفع أخي أو معاقبة صديق أصغر منه. فإذا لم تتدخل بجدية يمكن أن يصبح هذا السلوك قاسيا، عادة متجذرة لدى طفلك في السن الثامنة. بالإضافة لذلك فإنه يرسل رسالة مفادها أن إيذاء الناس أمر مقبول. يجب عليك مواجهة السلوك العدواني على الفور. اسحب طفلك جانبا، قل له أن هذا أو أن هذا الأسلوب غير صحيح وأنه يؤلمه، وأيضا اسأله كيف سيكون شعوره إذا فعل شخص آخر به. أكد له أن عملا يضر بشخص آخر غير مسموح به. أما إذا تكرر الفعل العنيف مرة أخرى فعليك أن تنهي اللعب على الفور.
0: بالفعل تسليم. كذلك عزيزي المستمع، إخبار الطفل مرتين أو ثلاث أو أربع مرات بفعل شيء لا يريد القيام به مثل الذهاب إلى النوم أو وضع ألعابه في مكانها يرسل رسالة مفادها أنه لا بأس من تجاهلك. يقول كيفين ليمان عالم النفس الحاصل على دكتوراه، إذا سمحت لهذا السلوك بالاستمرار فمن المرجح أن يصبح طفلك متحديا ومسيطرا. ولإصلاح هذا السلوك بدلا من التحدث إلى الطفل من بعيد، اذهب إليه وأخبره بما يحتاج إلى القيام به. تأكد من أنكما تقومان بالاتصال بالعين وأنه يستجيب بالإيجاب، وفي حال لم يتحرك افرض عليه عقوبة فورية. السلوك الوقح يبدأ غالبا عندما يقلد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الأطفال الأكبر سنا.
1: وأيضا لا يطلب الإذن من ضمن الأشياء التي لابد على الأهل النظر فيها قد يكون من اللطيف أن يمشي طفلك البالغ من العمر عامين.

0: إخراج البسكوت الذي يحبه من الخزانة، ولكن ماذا ستفعل إذا بلغ 8 من العمر وذهب لزيارة صديق له في نهاية الشارع من دون أن يطلب الإذن؟ لذلك لا يجب السماح لطفلك بالتحكم في الأنشطة التي يجب تنظيمها له بنفسك، لأن ذلك يعلمه عدم اتباع القواعد.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. في كل مرة يتقدم فيها الذكاء الاصطناعي خطوة جديدة يفتح أمامنا سؤالا لم يكن من السهل طرحه من قبل. فبعد أن دخل الذكاء الاصطناعي مستمعين إلى مجالات مثل التعليم والطب والتشخيص واكتشاف الأدوية، يبدو أنه يقترب من واحدة من أكثر المسائل التي شغلت الإنسان منذ القدم. هل يمكن أن نبطئ الشيخوخة؟
1: فالسؤال هذه المرة لا يأتي من أفلام الخيال العلمي، بل من تجربة دوائية أعادت فيها أحد الشركات الأمريكية المتخصصة في تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي فحص بيانات سابقة لتكتشف نتيجة لافتة. القصة بدأت بعقار صمم أساسا لعلاج مرض يصيب الرئة وليس لمكافحة الشيخوخة. العقار أو الدواء الذي يجعل أو الذي يحمل اسم رينتوستريب طور لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب، وخضع لتجارب سريرية على المرضى، لكن الباحثين عادوا لاحقا إلى عينات الدم التي جمعت خلال التجربة وطرح سؤال مختلف: ماذا حدث للعمر البيولوجي لدى الأشخاص الذي تلقوا العقار؟
0: نعم تسليم، هنا ظهرت المفاجأة أعزائي المستمعين. القياسات المستخدمة في الدراسة أشارت إلى انخفاض في بعض مؤشرات العمر البيولوجي لدى من تلقوا العلاج. وصل الفرق في بعض القياسات إلى ما يقارب 4 سنوات. لكن قبل أن نقول إن العلماء اكتشفوا دواء يعيد الإنسان إلى الشباب، هناك نقطة مهمة جدا. الدراسة لا تقول إن أصبح أصغر سنا بالفعل ولا علاج نهائي للشيخوخة. فما إذن؟ وهو عدد السنوات منذ ولادتنا، لكن أجسادنا لا تتقدم في العمر جميعها بطريقة نفسها.
1: وشخصان مثلا يبلغان العمر نفسه قد يختلف في مستوى اللياقة وصحة القلب ووظائف الأعضاء وبعض المؤشرات الموجودة في الدم. ولهذا يحاول العلماء تقدير ما يسمى بالعمر البيولوجي، أي صورة تقريبية عن الحالة التي تبدو عليها الجسم مقارنة بما هو متوقع بالنسبة إلى العمر الزمني. ولقياس ذلك ظهرت ما تعرف بساعات الشيخوخة، ولا تخلو ساعة معلقة على الجدار تتحرك عقاربها مع مرور السنوات، وهي في الحقيقة نموذج حسابية تعتمد على بيانات بيولوجية مثل مؤشرات موجودة في الدم، وتستخدم خوارزميات ومعادلات رياضية لاكتشاف الأنماط المرتبطة بالتقدم في العمر. بمعنى أبسط، يمكن للخوارزمية أن تنظر إلى مجموعة من المؤشرات في عينات دم، ثم تحاول تقدير العمر البيولوجي للجسم بناء على ما تعلمه من آلاف العينات والبيانات السابقة. وهنا تظهر أحد أهم نطاق قوة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، فالآلة تستطيع التعامل مع كميات ضخمة من البيانات والبحث عن علاقات وأنماط قد يصعب على الإنسان اكتشافها بسرعة نفسها.
0: نعم، لكن اكتشاف نمط معين لا يعني بالضرورة اكتشاف علاج. هذه هي النقطة التي تجعل نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام، لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث. فالعينة التي أعيد تحليلها كانت محدودة، الباحثون لم يدرسوا أشخاصا أصحاء، كما أن التحسن في مؤشرات العمر البيولوجي قد يكون مرتبطا بتحسين حالة الرئة نفسها نتيجة العلاج، ليس بالضروري أو بالضرورة دليلا على أن الدواء يوقف الشيخوخة بصورة مستقلة. بمعنى آخر، عندما يتحسن المرض قد تتحسن معه بعض المؤشرات التي تستخدمها الخوارزميات لتقدير العمر البيولوجي. هنا يصبح من الصعب معرفة هل الدواء أبطأ الشيخوخة فعلا أم أنه عالج المرض، فانعكس ذلك على المؤشرات التي تقيسها ساعة الشيخوخة. لهذا فإن العلماء لا يتحدثون حتى الآن عن دواء يشفي الشيخوخة. فالشيخوخة مستمعين نفسها ليست مرضا واحدا يمكن التعامل معه بحبة دواء واحدة، وإنما عملية معقدة تحدث في

0: عضلي الجسم وأعضائي وتتأثر بعوامل كثيرة، لكن أهمية القصة تكمن في شيء آخر.
1: وذكر صناعي أصبح قادرا على الدخول في مراحل مبكرة من صناعة الدواء عزيزتي رحمة، من البحث عن أهداف علاجية مختلفة إلى تحليل البيانات والمساعدة في تصميم مركبات جديدة ثم دراسة تأثيرها، وهذا قد يغير مستقبل صناعة الأدوية بصورة كبيرة. ففي الماضي كان اكتشاف الدواء الجديد يحتاج إلى سنوات طويلة من البحث والتجربة، وكان الباحثون أمام أعداد هائلة من المركبات التي تحتاج إلى الاختبار. أما اليوم فيمكن للخوارزميات أن تساعد في تضييق نطاق البحث من خلال تحليل عدد ضخم من الاحتمالات والبحث عن المركبات التي قد تبدو أكثر وعودا. لكن حتى عندما يقترح الذكاء الاصطناعي دواء جديدا، لا يستطيع ببساطة أن يقول للعلماء هذا هو العلاج وانتهى الأمر. الدواء يحتاج إلى اختبارات مخبرية أو مخبرية، ثم تجارب من قبل سريرية، ثم تجارب سريرية على البشر، ومراحل طويلة للتأكيد من فعاليته وسلامته وآثاره الجانبية.
0: إذن هكذا يوضح الفرق بين قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الاحتمالات وبين إثبات هذه الاحتمالات الآمنة أو آمنة وفعالة بالفعل. في قصة رينتو سيرتيب تحديدا، فإن اللافت أن الذكاء الاصطناعي لم يقدم لنا علاجا سحريا للشباب، لكنه ساعد في فتح باب جديد للسؤال: هل يمكن أن تكون بعض الأدوية المصممة لعلاج أمراض محددة قادرة أيضا على التأثير في عمليات مرتبطة بالشيخوخة؟ وهل نستطيع في المستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أدوية تستهدف أكثر من مرض في الوقت نفسه، أو تستهدف الآليات التي تقف خلف مجموعة من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر؟ هذه الأسئلة مستمعينا ما زالت مفتوحة، والأكثر إثارة أن العلماء بدأوا ينظرون إلى الشيخوخة نفسها باعتبارها مجموعة من العمليات البيولوجية التي يمكن فهمها ودراستها بصورة أكثر دقة، بدل النظر إليها باعتبارها مجرد عدد من السنوات يضاف إلى عمر الإنسان. لكن هنا يجب أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو
1: العمر البيولوجي ليس رقما سحريا يخبرنا بالحقيقة الكاملة عن صحة الإنسان. فعزيزتي رحمة وعزيز المستمع، فطريقة حسابية تختلف عن نموذج إلى آخر، وبعض الخبراء يختلفون حول مدى دقة وقدرتي على التنبؤ بصحة الإنسان أو مدة حياته. لهذا فإن انخفاض رقم في أحد ساعات الشيخوخة لا يعني تلقائيا أن الإنسان سيعيش 4 سنوات إضافية، ولا يعني أن أعضاءه أصبحت أصغر ب4 سنوات. إنه ببساطة تغيير في مؤشرات استخدامها لتلك النموذج لتقدير الحالة البيولوجية. ومع ذلك يبقى التطور مهما، لأن الطب في المستقبل قد لا يعتمد فقط على علاج المرضى بعد ظهوره، وإنما قد يتجه بصورة أكبر إلى فهم التغيرات التي تحدث داخل الجسم في وقت مبكر، واكتشاف احتمالات الإصابة قبل ظهور الأعراض، وربما تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف أسباب المرض وليس أعراضه فقط. وهنا يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي شريكا مهما للباحثين. وأيضا ليس طبيبا مستقيلا وليس بديلا على الإنسان، وإنما أداة قادرة على قراءة كم هائل من المعلومات ومساعدة العلماء في الوصول إلى احتمالات جديدة.
0: نعم، في النهاية ربما لا يكون السؤال الحقيقي هو هل اكتشف الذكاء الاصطناعي سر الشباب، بل السؤال الأهم هو إلى أي حد يمكن لتكنولوجيا أن تساعد الإنسان على فهم الجسد واكتشاف الأمراض مبكرا وتصميم علاجات أكثر دقة. فما حدث مع دواء صمم لعلاج الرئة ثم أظهر مؤشرات أثارت الاهتمام بشأن العمر البيولوجي قد لا يكون نهاية قصة الشيخوخة، لكنه بالتأكيد فصل جديد في قصة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطب. ومع كل تجربة جديدة يبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بالبحث عن إجابات لأسئلة الطب القديمة، بل يساعد العلماء أيضا على اكتشاف أسئلة جديدة لم تكن تخطر على بالهم من قبل.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات ومنوعات اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية في درس في الصف لذوي الاحتياجات الخاصة. فكيف يستعد طالب للماجستير بعمر 13 عاما؟
1: في 13 من عمره لا يزال جو بيترو السيار وضعه وسط طلاب إنهاء دراسته الجامعية. الفتى القادم من إيست روكاوي في لونغ آيلاند جذب اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية بعد مسار دراسي استثنائي. يقول إن معدل ذكائه يبلغ 160 وحصل في سن 10 على 1590 درجة من 1600 في اختبار سات لتقييم المستوى في الرياضيات والقراءة والكتابة قبل أن ينال شهادة ثانوية وهو في 11 من عمره.
0: وعندما تحدث جوان معدل ذكائه أمام شبكة سي بي سي نيوز نيويورك سأله المراسل هل تصنف ضمن فئة العباقرة؟ وجاء رد ماسحا مشيرا إلى أن الناس عادة ما

0: الذي ينهو بشخصيات كبيرة أو من مسلسلات للعباقرة التلفزيونية الشهيرة. وبعد أيام من المقابلة وصف الفتى بأنه صاحب معدل ذكاء بمستوى أينشتاين، وهو شبيه وليس نتيجة اختبار مشترك أو مقارنة عملية مباشرة. ففي عام 1590 ومن 1600 وهو العاشر، كانت أحد أبرز المحطات في رحلة جو عندما تجاوز اختباسات هو في العاشرة من عمره، وحصل على 1590 درجة من أصل 1600 وهي نتيجة قريبة جدا من العلامات القصوى للاختبار، ثم وصول تقديرية للدراسة بسرعة كبيرة ليحصل على شهادة الثانوية في 11. واليوم يدرس جو للحصول على درجة الماجستير في جامعة ولاية لويزيانا، ويتوقع أن ينهيها في مايو عام 2027 قبل الانتقال إلى جامعة نيويورك.
1: نعم، أما برنامج الماجستير الذي ينتظره فسيركز على إدارة الرياضة مع اهتمامه أيضا بعلم الحركة والأحياء. يقول الفتى إنه يطمح في المستقبل إلى العمل في علم الحفريات من التعليم الخاص إلى الماجستير. ورى هذه الأرقام قصة أكثر تعقيدا مما توحي به النتائج الدراسية. تقول والدته آن إن ابنها وضع في مرحلة سابقة ضمن صفوف التعليم الخاص بعد تشخيصه بمتلازمة توريت. وبحسب نيويورك بوست، أصيب جو كذلك بسرطان الدم في عام 2021 قبل أن يواصل تعليمه ويحقق هذا التسارع الأكاديمي. ترى والدته أن ما يحدث أمر مذهل، مشيرة إلى أنه حب ابنها للتعلم كان حاضرا منذ سنواته الأولى. أما جو نفسه فيرفض الصورة التي قد توحي بأن قدراته تعني أن الدراسة تأتي إليه من دون جهد.
0: ويقول أن امتلاك قدرات عالية لا يعني أنه يعرف كل شيء بالفطرة، موضحا أنه يحتاج إلى دراسة المعلومات مرة أو مرتين حتى تثبت في ذاكرته. فلا يقتصر يوم جو على الدراسة فقط، ففي الوقت نفسه يستعد فيه للانتقال إلى مرحلة الدراسة العليا، ويتطوع في دار رعاية المسنين في منطقة فايف ويساعد المقيمين هناك. وتبدو هذه المفارقة جزءا من قصته، فبينما يقضي أقرانه سنوات المراهقة في المدرسة، يقضي جو هذه المرحلة بين المحاضرة الجامعية والعمل التطوعي والتخطيط لمستقبل أكاديمي يمتد إلى علوم مختلفة. وإذا مضى في مسار كما هو مخطط، لقد يحصل جو على درجة الماجستير في وقت يكون فيه كثير ممن في عمره في سن الاستعداد لتعليم القيادة. أما الحديث عن كونه أصغر طالب دراسة عليا في تاريخ جامعة نيويورك فإنه يحسم رسميا حتى الآن، فإذ قالت الجامعة أنها تحققت من الأمر. وفي انتظار إجابة يواصل جو الطريقة المعتادة لإنهاء البكالوريوس أولا، ثم الانتقال للماجستير، وبعدها إلى حلمي الأكبر في دراسة الحفريات. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من منوعات فقرة اليوم.

عدنا لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة ختام هذه الحلقة، فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم 21 من سبتمبر من العام 1792 إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1916 استلام الحمية التركية في الطائف للقوات العربية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1964 استقلال مالطا عن المملكة المتحدة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1970 الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمة طارئة حول الحرب الأهلية الأردنية الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2013 حادثة القتل الجماعي في المركز التجاري، وستغيث تخلف أكثر من 68 قتيلاً، حوالي 175 جريحاً تبنى الهجوم حركة الشباب المجاهدين. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2014 التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية بين الحوثيين والحكومة اليمنية لإنهاء الاحتجاجات الحوثية. وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2016 غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر، مما أدى لغرق أكثر من 204 شخصا كانوا على متنها أثناء محاولتهم الهجرة خارج البلاد بطريقة غير شرعية. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم تسنيم حميد وزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش انزلوا والحوثيين يرجوا يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: مانعين لنا من كل حاجة. إحنا شلنا حقنا الدباب نزلنا ندي لنا ما من فوق بير. هي الملة ثلاث دباه شن يطلع نعفن يشربوه. واللي قنص قنص. اللي قنصه. زال لنا نفسنا ويلا وقزعنا. خلينا لهنا بيوت. لا قال سنة بيش بيش بيش نصون.
1: قتلوا ثنتين بناتي وكمان زوجي بالعدل 23 يوم وكنت حامل واجهض بسبب قذيفة كمان. أنهو أسرتي بالكامل، أنهو أسرتي اللي نقاس يعني أنه 13 سنة أنه 13 سنة أنه 13 سنة.
2: نجي نشتري لنا حاجة شلنا علينا من الشارع يبقى هذلو إحنا دردحوا بإحنا دردحوا بإحنا دردحوا بإحنا.
3: لطالما تقاتل اليمنيون فيما بينهم ودخلوا في صراعات كثيرة عبر التاريخ، لكن أمرا مقدسا بقي بعيدا عن دائرة الاستهداف، إنها المرأة اليمنية. يختلف الجميع في كل شيء تقريبا إلا حينما يتعلق الأمر بالمرأة وصون إنسانيتها، فالجميع متفقون على حفظها وعدم الاقتراب منها مهما اشتدت الأزمات وتصاعدت نيران العداوات، لأن كل امرأة يمنية تمثل شرف وعرض وكرامة كل رجل يمني، أصدقاء كانوا أم أعداء. لكن جماعة واحدة فقط كسرت قداسة المرأة فقتلتها وضربتها واعتقلتها ثم أخفتها قسرا، هجرتها من منزلها وشردتها في أصقاع الأرض. إنها ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية. نساء صعدة شاهدات على ذلك في سياق المقطع التالي.
4: الحوثيين اقتحموا بيوتنا وهم زي ما ملثمين، اقتحموا سجنوا بيوتنا وشلوا أطفالنا وشلوا نسانا وشلوا رجالنا وسجنوهم عندهم في نقعة ودخلوا وخرجونا من جوف بيوتنا وخرجونا من جوف البيوت ودخلوا ذا الحين ساكنين متبيتين في بيوتنا. ما رضيتوا لنا لا ملابس ولا إتوان ولا أي حاجة من بيوتنا. خرجنا من حيدان بدون أي حاجة وشلوا رجالنا. جلتنا أخلونا وإحنا ورجالنا. شلوا رجالنا واقتحموهم بزوهم معهم نقعة. وإحنا ما شلوا أطفالنا الصغار وعلموهم للسلاح. ما خلوا لنا الذي على الرضاعة. ولا في بنت. ما قد مات زوجها اقتتل زوجها بزوها وقد يزوجوها بواحد من المجاهدين ركز اسبوع بيقولوا خلاص زوجها راح زوجها ما في اثام. ولا في بنات مع ابوها خيره بنات دخل يقتحم سيوف البيت بسلاحه يهدد ابوها ويهدد اخوانها ويزوجها بواحد من المجاهدين بخمس لا بعشرين الف. وكيف ما رأت بيتي بتاع بعشرين الف وبزوها وشروها وابوها تتقدم للحوثيين بعيش بماء في الجبال. ألامات أن أبوها يقدوا وزعوا أطفالها في البيوت عندها ثلاثة أربعة قد ما تزوجها وهي حارب معاهم وهي بعيها أبوها تحارب معاهم وصروا وزعوا أطفالها. والأطفال اللي خرجوا ذا الحين بين ذي اللبس قالوا حرام أمريكي هذا اللبس ومسكوا الولد وضربوا ذا إيش بذنبه يضربوا ذا الولد إيش بذنبه على خرجها بين هذا البدلة قالوا لا إنه أمريكي يهودي ومسكوا وضربوا. وان ذا اسلام لا واحد قال لا احد يقول اشهدوا لا اله الا الله يقول اشهدوا حسين بدر الدين ما يقولوا اشهدوا لا اله الا الله والسلام عليك يا حسين بدر الدين هذا اسلام انا الدين هذا لا اسلام لا مهم اسلام نتحمل العذاب نتحمل الجوع نتحمل ما هو بازل آليا وغادي يقول الله اكبر الموت لك يا امريكي ويقتل اخوها المسلم لا هاي يرمى اخو اليهودي يرمى الحوثي وهو يدمع العسكري والحوثي لا يقول الله اكبر ونصر ابوه وقتل ابوه هذا اسلام ما هو اسلام.
3: خيمت أجواء الحروب وإرهاب الميليشيات في اليمن على الأوضاع الإنسانية للمواطن اليمني، كما طالت التجاوزات المرأة اليمنية التي أصبحت الضحية الأولى للحرب نفسيا وجسديا وماديا. دأب المجتمع اليمني منذ مئات السنين على احترام المرأة وتوقيرها وعدم التعرض لها بسوء وإبعادها عن كل صراع، وكان من يتعرض إلى أي امرأة أو يؤذيها يوضع ضمن ما تعرف عليه المجتمع باسم قائمة العيب الأسود. إلا أن هذه الميزة اختفت مع بداية عهد الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، حيث باتت المرأة اليمنية تتعرض للانتهاكات، والتجاوزات بحقها تزداد يوما بعد آخر في معظم المحافظات التي احتلتها الميليشيا الانقلابية على غرار الحديدة وحجة وصعدة وعمران وصنعاء ومناطق في الجوف. تتعرض المرأة باستمرار إلى الاستهداف المباشر بالقتل والضرب والإهانة، ولم تتورع الميليشيات عن اقتحام المنازل في غياب الرجال وامتهان كرامة النساء وإيذائهن وشتمهن.
5: الحوثي لا وفقه، ما فينا كل شيء، هتهجمنا، ادخل بيوتنا، شل دواننا، شل ملابسنا، شل رجالنا، عذبنا، ظلمنا، كل حاجة لقيناها ما لا وفقه ولا الحق خير. يعني عيالي أربعة وزوجي،
6: وشلوا حتوانكنا، وشلوا المشروع حق الماء، وشلوا بيتنا، وأنا دخلت وبين أراجع لفوا أخواني ونزلنا وبين راجع، ما رضيوا يدوني أدوات، قالوا كيف عاد تنزلي تطالبي بإدوانك وانت دارنكم في سبيل الله، عاد يبقى طالبك شلوا أموار وشلوا سيارات وشلوا بيوت وقتلوا ناس، وده عاد يبقى طالبي ببيتكم. يا جماعة الخير أني ما معين لا إنسان كو يرحم الله وحالتنا مدهور وما معناشي، قالوا ما بوشي ما بلانك بات روحي ولا إحنا بنقتلي. الحوثيين دي قالوا لي وارجع القط نفسي واطلع، ضلعنا كذا ما معناش، وعاد دوانها لا قد مسكوهم خربوا بيتنا وبينفشوا عليها، جعوا معنا اكياس سمنت حثبوا على الفراش حقنا ذي عم معنا، وكسروا المواعين والرثة ولا خلوا لنا حاجة.
7: سبب ما جاءنا من الحوثة المتمردين صار الحوثي لا قد شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا وعذبونا وشلوا جالنا وشلوا أطلقوا بالنار على أطفالنا، على الحريم، على الشايب، على الشباب، وشلوا الشباب عندهم وردوهم نقعة واستأسروا عليهم، والنساء بنشلوهم من بيوتهم قصبا عنهم وروحوا يزوجوهم بالشابين اللي ضعيف، قال من كان ضعيف يدخل عند أي وحدة محترمة شابة يدخل عندها أنه يجاز، وشلوهم يخبزوا لام ويعجنوا لام ويدفروا لام بسلحة يدفروا لام، ما كيف رضوا على الشاب والشابة أنها تتزوج، قال أنها تصح الزواج المتعة، يقعد أسبوع أسبوعين أنها تصح الزواج، وإلا إذا معك شاب وأنت ضعيف ما قد تقدر تتزوج وعندك جيران معهم شبابات، إنه عادي يدخل عنده مضي وقته لما يجلو زلط ويتزوج، وأنها تجوز البعد
8: ما منهم بيدخلوا حين عشان الناس مستملين بمجالسهم وهم مجسسين ومسجلين لهم وينشروا يتهجموهم أنصاف الليالي، ما هم على حق أولح ملاعين دنيا وآخر، هم ذي طلعهم وذي بي يرسل لهم وذي بي يحبلهم، والله لا يوفقه ولا يسامحه، الله ظلم عدوان الله، الله ما أكلين ومخلين لهم ويشالين حقوقنا، ناهبين بيوتنا، خربوا بيوتنا، كلفوا علينا.
3: تعتبر بلادنا طرفا في 8 معاهدات دولية من أصل 9 معاهدات تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها طرف مصادق على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها التي تلزم كافة أطراف النزاع على الأراضي اليمنية احترام وحماية المدنيين وتجنيبهم آثار الحروب والصراعات خصوصا الأطفال والنساء، فيما تخضع كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين للمساءلة القانونية والجنائية في كافة المحاكم القضائية الدولية. كما أن اليمن مصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وتطبيق مواثيقها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1987، بينما صادقت مسبقا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984 التي تنص على أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، في وقت يعد فيه اليمن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية ومن بينها الانتهاكات ضد النساء والأطفال. توضح إحصاءات المنظمات المحلية والدولية إلى انتهاكات تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق النساء تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، فضلا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية وتفريق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وقتل العائل الوحيد لبعض النساء والتسبب في نزوح الآلاف منهن وتشريدهن، فيما تعمدت الميليشيا الانقلابية خطف ومصادرة المعونات الإغاثية والغذاء الأساسي في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي ترتكبها في حق المواطنين. رصدت منظمات محلية ودولية 20,000 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المرأة منذ الانقلاب، 150 قتيلة، 248 إصابة، 41 امرأة فقدت جنينها، أكثر من 44 فتاة حرمت من التعليم، 5,000 امرأة نازحة، 3,200 امرأة تعرضن لحالات نفسية وفقدان للذاكرة، والعديد العديد من الانتهاكات والقتل بحق الناشطات والإعلاميات، وآخر الضحايا قنص الناشطة الحقوقية ريهام البدر على يد مسلح تابع للميليشيا أثناء قيامها بمساعدة الأسر النازحة في تعز.
9: انتهاكات بحق نساء اليمن ما زالت ميليشيات الحوثي والانقلابية تصاعد بها إلى مستويات غير مسبوقة. نصف المجتمع التي نالت نصيبا كبيرا من ممارسات الانقلابيين العدوانية، أشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنها أولى ضحايا انتهاكات الانقلاب. التحالف اليمني أكد خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة أنه منذ الانقلاب على الشرعية زادت الممارسات التمييزية ضد المرأة، حيث قام الانقلابيون بشتى أنواع الأعمال العدوانية التي تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، بالإضافة لتعرض النساء للتحرش والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن تهميش الميليشيات للحركات والمنظمات النسائية. هذا وأشار حقوقيون إلى أنه في بلد ذي عادات وتقاليد مثل اليمن، فأن تعرض نساءه لمحاولات الإيذاء المختلفة يشكل عيبا أسود، خاصة بعد تجاوز ميليشيات الحوثي وكل الحدود وارتكابها لجرائم فادحة بحق المرأة اليمنية في مختلف مجالات الحياة.
3: تكشف البيانات وتقارير المنظمات الدولية والمحلية عن وجود انتهاكات جسيمة مارستها ميليشيات الحوثيين الانقلابية ضد المرأة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، متجاوزين بذلك الحقوق الشرعية والعادات والأعراف القبلية التي ما زالت تعتبر كرامة المرأة من أشد الحقوق المكتسبة في المجتمع اليمني، وتنبذ القبائل كل تجاوز بحق المرأة أو المساس بعرضها وكرامتها سواء في حالات السلم أو الحرب. لم ترع الميليشيات الحوثية أي حرمة للبيوت، إذ طال إرهاب المتمردين تفتيش النساء عند شروعهن في الخروج من بيوتهن دون مبالاة لحرمتهن وأعراضهن. وتفرض العناصر المسلحة التابعة للميليشيا الحوثية على ربات المنازل توفير الأطعمة اللازمة للجنود وإجبارهن على توزيعها في الطرقات والأسواق من أجل دعم ما يسمى بالمجهود الحربي.
10: يا ابن أخي الحرب هذا متمردين علينا، ومن لقيوه نصعوه، من لقيوه رموه، من لقيوه خبطوه، من لقيوه شلوه، من لقيوه شلوه بيته، يعني متمردين ملاعين دولا، ما هم مسلمين ولا هم للدين ولا هم لا كتاب الله ولا قرآن الله، كذابين دولا متمردين قاتلين أخوهم المسلمين، شلوا بيوتنا وشلوا موالنا، ضربوا عيالنا، خلوا ابني يرحم الله، وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى نتفنه وما رضوا يخلونا نتفنه لا في الحوض حقنا ولا شيء، بعدين دفناه في مزرعة قات غصب، الناس كلهم مسلببين لو ما دفلوا، من اللي قاية يبغى ينقصه، نساء قتلوا 3 عندنا، بنته في مسكينة بايعة قات قتلوها كذيه ما بذنبها ما هلا طفلة، وأطفال جرحوهم طفل، والله نحن نشتي نروح ننتوله ما خلونا نسحبه، ونحن نشتي نسحبه حتى أخو بي ينتوي يسحبه يربط له وقنصوه من القنيصة كذيه، ابن يتيم مسكين لا عاد أمه ولا عاد أبوه، حالته حالة بلا عند جدته، جدته اللي بازيله قنصوه كذين بين البيوت، يعني ناس خيرات خيرات خيرات ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلع أمه يذبحوه في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم، طلعوا يذبحوه كذا حطوا رقبة عنده ذبح وهو مصلي مسكين، وكم يا ناس في ناس في زوجهم ذلحنا يعني متعة متعوبهم قالوا ما هو حرام، والمتعة حرام في ناس يعني الذية با يموت بكرة وصابها ابتياك سادم الذية قال انه ياخذها بدله راحوا على ابوها يضربوا غصبة ولا يقتلوه ويزوجها غصبة بالصمي اللي ملك بها. وفي ناس زوجهم اهلها بنت 13 بنت 11 يعني قالوا ما هو حرام. في ناس يعني بيدوا لهم بنات في الجبال بنات بالجبال يستعملوهم ويلعبوا بهم دور قالوا ما عاد عليهم شيء اثام انهم مجاهدين في سبيل الله. وين ذا جهاد؟ هذا جهاد؟ لا ما هو جهاد، هذا كفر بالدين، هذا كفر. لا في جهاد ولا في شيء. هم حلفونا، هم جايوا علينا ذاك النهار هجموا علينا واختينا ومرت الرجال هذا واحنا في بيتنا. جاء دق علينا واحد قال من اللي عندكم؟ قلنا عندنا الله سبحانه ما عندنا حد، عندنا ذولي الاطفال عياله احنا نزلنا لدواننا. بعدين جاي حوضوا علينا البيت كامل يعني ناس من بلادنا هم اللي معاهم مغضى خيره. قالوا يلا نحنا نحلف يمين مدري وشو ذاك اليمين اعوذ بالله من هذاك اليمين. يعني ما هو يمين في الدين ذا، ما هو يمين لا في قران ولا في كتاب الله ولا في شيء، هذا يمين اعوذ بالله يمين حسبنا الله ورفيقنا. ما قدرت نتحاكى به الصدق هذاك ما شفته ذاك اليمين. حلفنا لهم بهذا اليمين ان ما عندنا انسان ولا عندنا مخلوق ما بلنا واختي، نبغى ملابسنا نبغى دواننا ما خلوا لنا له حاجه. جمعوا دواننا حرقوها وشمتوا بها استلموا بيتنا ابوه الحين مجلس الدقافه منزل الدقافه ومعنا دوان فيه ومعنا كل حاجة ولا خلونا نخرج أي حاجة منه. منع البنات من دخول المدارس، منع البنات من دخول الأسواق، منع البنات من يعني مراحة مواصلة عند أصحاب عند صحباتها عند أهلها. على واحدة انزوج قالوا خلاص لا عاد ترى أبوها ولا عاد تشوف أمها ولا عاد تشوف أخوها ولا عاد حتى صهرها ولا أي مخلوق حتى ابنها قالوا لا عاد تشوفها تجلس في بيتها وبس. هذا ما قال الله ولا رسوله ولا في كتاب الله، هذا مخالفين السنة مخالفين الشرع.
3: تتكرر مشاهد الاعتداءات وتتنوع الأساليب التي تستخدمها ميليشيا الانقلاب الحوثية. وبعيدا عن أخلاق اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها، ينتهك هؤلاء الإماميون الجدد وبأبشع الطرق أبسط حقوق المرأة في الشعور بالأمان داخل منزلها، فيقتلون أمامها وبدم بارد والدها وزوجها وأخوها ليمهدوا الطريق لزعاماتهم الجبانة كي يدخلوا إلى البيوت ويبدأوا بالاعتداء وخطف هؤلاء النسوة. لكن كثيرات زرعت في قلوبهن شجاعة والإقدام وتخلين عن أسلوب اللطف والحنان، فمشاهد الدماء التي تسال أمامهن حركت في نفوسهن شجاعة غابت عن الكثير من المتفرجين من الرجال. بلقيس الرغيل واحدة من نساء اليمن رأت ما تقوم به الميليشيا برجال بيتها من قتل وتنكيل واعتداء، فأخذت الفأس وحولته إلى سلاح أقوى من سلاح العدو الحوثي فقتلت الكثير منهم وانتقمت لدماء أبيها وأخيها. دعونا نستمع لشهادتها.
11: وصلوا يا بلقيس، احنا نسمع الآن من بلقيس لأنها كانت موجودة داخل البيت.
12: نعم
11: وصلوا 8 طقمات.
12: نعم.
11: ايش عملوا اول ما وصلوا؟
12: وصلوا رموا على المنزل كامل بالكامل طلقوا عليه. ايوه. فطلقوا عليه بالرصاص، ما احناش ترى علامه. اخي كانوا في الغرفه وابي نايم. فقام يربى اخي ما هو الرمايه فعادوا خاضي فسي وهم قد قلعوا الطاقة حق المطبخ ودخلوا.
11: يعني شر اول حاجه رموا على البيت من خارج.
12: طيب. نعم.
11: يوسف بعد ما طوقوا البيت يعني طوقوا البيت. نعم. من اربع الجهات طيب. واطلقوا عليه رصاص من خارج ويوسف. نعم. قام يشوف ايش الذي حصل. نعم. كم عمر يوسف؟
13: عمره حوالي 23 24.
11: 23 سنه.
12: نعم.
11: طيب يوسف خرج يشوفهم.
12: عادوا خارج يشوف بس كان الباب مغلق وهو خارج يفسي وهم قد قلعوا النافذه.
11: ايوه.
12: داخلين لا داخل المنزل
11: السيب يعني الصاله.
12: أيوة. نعم. فدخلوا ما وصلوا لقتلوا أخي
11: على طول بشروه بالرصاص.
12: نعم.
11: كان مسلح؟
12: لا.
11: ولا شيء معه شيء؟
12: لا.
11: لا أسلحه ولا أي
12: ولا
11: حاجة؟
12: ولا أي حاجة.
11: هكذا خرج لهم بالثوب؟
12: هكذا.
11: أيه. وهم كانوا داخلين من الطاقة دخلوا؟
12: داخلين من الطاقة. أيه.
11: مجرد ما شافوه؟
12: مجرد ما شافوه طلقوا عليه وسقطوه كتي. وأبي هب يربى ما معه ما هي الرماية فصوبوا أبي وانا ما اجد لدي اي
11: صوبوه يد ابوه ايش في ايده ولا في رجله؟ اين صوبوه؟
12: صوبوه في يده. اجى يشوف ما هي الطلقه كانوا راقد ف فجاي يشوف ما هي الطلقة وصوبوا.
11: أطلقوا عليها الرصاص.
12: أيوه.
11: وصوبوا في الإيد كما قلتي.
12: نعم. فهو لا يوجد لا سلاح لا هو ولا أخي ولا حد ولا نجد سلاح في المنزل أبدا.
11: أيوه.
12: ما لقيت قدامي إلا الفاس ضربت ضربتين في كفا راسه.
11: ساعتها كنت أي موجودة أثناء الرماية؟
12: كان أنا في المنزل. موجود في المنزل.
11: في أي مكان في المنزل؟
12: في الغرفة. فقدوا قتل أخي وصوب أبي.
11: شفتيها أنت
12: بآية؟ نعم. قدوا داخلي للنساء لنسمها وأنا ما لدي أي شيء.
11: ما كان معكم سلاح في البيت؟
12: لا ما كان يجي. ما وجدت إلا الفس ضربت ضربتين في رأسه فسقط على القع نفذته.
11: كملتيه ولا؟
12: كملته لو ما مات خلاص.
11: أيوة في نفس اللحظة يعني هو دخل هو لحاله وصل البيت صح؟
12: لا زد واحد دخل بعده.
11: أيوة.
12: وقتلته لو ما طرح في القع هو أخي جبر طرحه.
11: طرح جنب أخوش.
12: جنب أخي.
11: أيوة.
12: فالثاني دخل بعده يشوف ما به فيشتيف له ضربته ضربتين في ظهره وفر. فرد يلا فر من المنزل.
11: هرب من المنزل. أيوة.
12: وقع له ضربتين. استا به ويلا فلت ما زد استرت الحقه اقتله
11: لانه خارج مرتبين.
12: ايوه خارج مرتبين.
11: ايوه
12: على البيت بكله ترتبوا على البيت بكله. فشفت اخي في الارض ابي مصوب ما لدي ولا اي حاجه لا غير الفهس. دفعت على السلاح على السلاح الثقيله على كل حاجه بالفهس.
3: أي طرف دون أن يعتدوا عليه أو يمارسون انتهاكات بحقه، فحتى شريكهم في الانقلاب المتمثل بنظام الرئيس السابق قاموا بملاحقة مناصريه والاعتداء عليهم. فبعد انتشار صور مقتل علي عبد الله صالح خرجت جموع من النسوة إلى شوارع العاصمة صنعاء يطالبن بجثمانه كي يتم دفنها. قام الحوثيون بإرسال ميليشياتهم للاعتداء عليهن بمساعدة فرق نسوية يطلق عليهن الزينبيات. كريمة واحدة من المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الوحشي تتحدث عن هذه الواقعة.
14: الآن خلونا نسمع صوت السيدة كريمة واللي كانت المتظاهرات مؤخرا في صنعاء وتعرضت أيضا للاعتداء. خلونا نعرف منها إيش حصل معاها بالضبط في هذا اليوم.
15: لاحظ الجميع بأنه كان هناك تخاذل كبير وخوف كبير في الشارع اليمني من قبل الرجال، لذلك خرجنا نحن كنساء مطالبات بكل سلمية، كنا مسالمات لم نخرج مسلحات، وإنما خرجنا بناء على أن الجميع يعلم مكانة المرأة في اليمن. خرجنا إلى ميدان 70 والآخر كان أمام المستشفى العسكري، ولكن عندما وصلنا إلى هناك تفاجأنا بالهجوم علينا بشكل كان بشكل همجي جدا من قبل الميليشيات الحوثي وهجموا علينا. في البداية كانت نساء جاءت أطقم عسكرية هجمت علينا كان بداخلها نساء داخل باصات وهجموا علينا بالهراوات.
14: أيوة.
15: العصية الكهربائية والتي كانت هجوما غير مبرر. نشرنا الكثير من المقاطع الفيديو التي تثبت ما نقوله ويثبت ما حدث لنا. كان هناك إصابات من النساء ورأى الجميع الدماء وهي تسيل من رؤوسهن، بالإضافة إلى أنه كان هناك الكثير من كما قلنا العصية الكهربائية التي أدت إلى إحداث ضرر وهمجية في استخدامها على الكثير من المتظاهرات. كما أيضا عندما شاهدوا أننا لم نتزحزح من ذلك المكان وكنا مصرات على أن يتم تلبية مطلبنا، فوجئنا بنزول الرجال وإطلاق الرصاص في اتجاه يعني لم ندري في وقتها إلى أين نهرب. كان هناك إطلاق رصاص ونحن نهرب في ميدان 70، بالإضافة أيضا إلى النساء التي هربنا من أمام مستشفى العسكر. خرجنا لأننا نعلم بأن الحرية كانت مقفولة في عهد من سبقوهم، كان مقفولا لنا جميعا أن نخرج ونعبر عن رأينا. قدمنا جميعا بما حدث لنا من خلال ما تم خلال تلك المسيرة، وبعد ذلك طبعا تم احتجاز عدد من النساء التي كانت موجودات معنا في المسيرة تم احتجازهم حوالي 50 امرأة داخل إلى المعتقلات. أيضا كان عددنا في ميدان 70 لا يقل عن 200 امرأة، وكنا أيضا العدد الذي كان موجود في بجانب المستشفى العسكري كان لا يقل أيضا عن هذا العدد، واللاتي تم احتجازهن يقاربن حوالي 50 امرأة. تم أخذهن إلى السجون التي هي تعتبر أقسام الشرطة، أخذوهن إلى أقسام الشرطة وتم الاعتداء بالفعل بالضرب من قبل بعض المشرفين على هؤلاء النساء. هذا شيء لم يحدث في تاريخ اليمن نهائيا، لم تم الاعتداء عليهن من قبل رجال، إلى أن تم واحدة من القياديات، ليست قيادية، لم نقول قيادية، ولكنها تتبع المؤتمر الشعبي العام، لأنها رفضت أن تسكت لهم على ما يتم من ما تم تجاهنا جميعا. فعندما ردت على الرجل هذا الذي المشرف، قام بلطمها والاعتداء عليها جسديا. هذه تعتبر كارثة تاريخ اليمنيين، بالإضافة طبعا إلى أن هؤلاء النساء التي تم الإمساك بهن تم الدخول إلى بيوتهن تفتيشها يعني بالكامل، يعني شيء لم يحدث أبدا في تاريخ اليمن، ونحن لا ندري كيف نعبر عن ما قاموا به تجاهنا. حاولنا حتى

0: قمنا أردنا أن نرتب مرة أخرى للخروج مرة ثانية، لأن ذلك زادنا إصرارا بأن يتم انتهاك حرماتنا بهذه الطريقة. طلبنا أن كنا نريد أن نخرج مرة أخرى، ولكن تم قامت الميليشيا الحوثي بإنزال الكثير من التحذيرات بأنه في حال تم نزول أي جماعات أو أي مظاهرات نسائية بأنه سيتم اعتقالهن عن طريق ما يسمى بالزينبيات. الزينبيات تم إنزال أنهن سيقومن بالاعتداء على أي مظاهرة تنزل، وأنه حتى قد يصل إلى مرحلة إطلاق الرصاص، وأنه سيتم أخذهن إلى سجون مخصصة سيتم التعامل معهن على أنهن يعملن ضد الوطن ويتهمن بتهمة الخيانة العظمى. لا يعني لا أحد يمكنه أن يستوعب ما تم خلال تلك المظاهرات والتهديدات التي لحقتها. الآن الكثير من الناشطات تم استهدافهن، تم اقتحام منازلهن، تم الاعتداء عليهن بالضرب، كما شاهدتم ما حدث للمذيعة داليا دائل هي وزوجها، وهي امرأة حامل، ولكن تم اقتحام بيتها وتكسيره بالكامل، وتم معاقبتهم على شيء لم يقوموا به، ولم يخونوا الوطن، ولم يعني لم يعملوا أي شيء قد يضر أي أحد، إلا أنهم أرادوا أن يعبروا عن رأيهم.
1: تمادى الحوثيون بغيهم وشرهم، وحينما لم يروا تحركا من قبل المنظمات الدولية ووجدوا الناس من حولهم خائفين منهم يتجنب الجميع شرورهم، أمعنوا في اعتداءاتهم ضد كل من تقف أمامهم من النساء، وأصبح تناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات تظهر اعتداءات مجامع من مسلحي الميليشيا على نساء صنعاء أمرا شبه يومي. ففي حادثة يندى لها الجبين، حاول مسلحون الدخول إلى إحدى مدارس العاصمة واقتياد أطفال منها لزجهم في جبهات القتال. وقفت أمامهم إحدى المعلمات، فما كان من دنيء حوثي إلا أن اعتدى عليها. ورأى الناس من مناطق عدة حول العالم هذه الواقعة. خرج الكثير من الناشطين وتحدثوا بأسى عما وصل إليه حال اليمنيين، وتبرأ بعضهم من مظاهر الرجولة بعد أن اعتقد الكثيرون أنها قد غادرت الرجال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم كلنا شفنا الذي حصل بالبنات داخل صنعاء، يعني ما كنا احنا ابو حنظلة وزعطان وعلان واحتشم بالجنبية وقوم وطلع وابن اليمن قوم، خبر فاضي واعراضنا تكشف واعتداء على اعراضنا. لا عشنا احتزم لا بالشهر ولا بالجنبية، طلاق ما حد يلبس جنبية، خلاص ما عابوا شهامة باليمنيين ولا عابوا حتى رجالة بيهم، عندما يشوف اعراضهم كذا تكشف ويعتدى عليها من شوية صعالي. هذا الشيء ما فعلوش داخل ايران، عند آلهتهم ايران ما عملوا شاكلة بالمظاهرات ولا اعتدوا على النسوان ولا ضربوهم. وإحنا أهل اليمن وأهل الكرامة وأهل الغيرة وأهل الشرف يعتدوا عليهم، والجماعة جالسين ساكتين ولا عاملين لحد حساب ولا فاكرين إنه باليمن رجال ولا في شنبات ولا في مشايخ ولا في من راحت شيعة الشوارع أكلوا اليمن والبلاد والعرض والشرف، ولا عاد خلوا لنا اي ميزه بان احنا يمنيين. احتجبنا الجنبيه ما عاد نشي جنابي ولا عاد نشي عصوات، بطلنا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتم امس يا شباب اللبقي بصنعاء فوق النسوان؟ امانه رط على رط، يعني الحوثي هذا لا عاد خلي سفاهه ولا قداره ولا حقاره ولا قله اصل ولا قله شرف ولا ذنب في الكون ولا معصيه الا وارتكبه. قد اعتدوا كثير على النسوان في صنعاء وانا ساكت، بالنسبه لي انا ساكت، اللهم انه اذا كنت بنقل فيديوهات. لانه لو تتذكروا قبل سنتين لما خرجين النسوان قصقصن الشعر حقهن في صنعاء في الشوارع وحرقين المقارم حقهن وظهروا اصحاب صنعاء قرقن بالفيديو نفسه يرقصوا. قعوا رجال يكون عندكم كرامه، ما تجيش الكرامه ببلاش. غيثوا اعراضكم في صنعاء، غيثوا اعراضكم من الحوثي.
4: حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كلكم شاهدتم الفيديو الذي نزله لمجموعة الحوثة بالآلي وتهجم على مكلف محجبة لابسة بلطو بباب مدرسة، يعني ما قد حصلتش باليمن من 10,000 سنة. واحدة فلسطينية دلكمل اليهودي على الهواء مباشرة وذية محترمة. لكن هؤلاء القرشيه ما نجدارين أين جاءوا. هذه الجماعة لا دين لا رب لا آلهة لا صنم لا عرف لا قبيلة لا أخلاق. شيعة شوارع فعلا. عندما قالوا الإيرانيين أنهم فعلا شيعة شوارع وصفوهم التوصيف الحقيقي. هذه نطفة نجسة. من أين الأخلاق هذه؟ اعملوا لهم سقف سقفيان وصفيا سفلة. ما تدمش لحد ما دامش لغيركم. أتستحبلوا بالشوارع. والله ما تمر كل هذه المشاهد من عقول وذاكرة اليمنيين لو قعبنا زهايمر دولة وأخذتم حكومة وشعب وبلد ومقدرات وخيرات وسرقتم كل شيء. مو تدوروا معادكم تشتون إلا معاكم نسوان ومعاكم أعراض ومعاكم أطفال. إلا استبقوا لكم شيء للمستقبل. الحياة قصيرة كما تعملوا 50 سنة 100 بعدين. التاريخ لا يرحم. لا تغتروا شيء قد بالآلي فوق مكلف يا ابن الكلب. يدلهب مكلف مكلف. من أين جاء لنا هذا عبد الشمة هذا وخبرته؟ هذا بلا فكر وبلا أخلاق وبلا مشروع. ما لك ولا النسوان؟ روح على الحدود وجرب رجالتك. ليت تعفرتوا لكم على السجون مليان معتقلين كلهم أطفال شباب. يروحوا حاربوا. إذا أنتم حق حارب الحدود تجاهكم يا مكالف.
1: ختاماً، لم يعد هناك من شيء نقوله أو نختم به هذه الحلقة بعد سماعنا كل هذه القصص الشاهدة على ممارسات هذه الميليشيا. جماعة لم تترك أسلوبا وحشيا في تعاملها مع أحد، وتحاول أن تقضي على كل من يخالفها دون أن يكون لديها سقف لممارساتها أو حدود لانتهاك قيم المجتمع أو أي احترام لعادات وتقاليد هذا الشعب. جماعة لا تعرف إلا منطق القوة والضرب بيد من حديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وأضمن الشعب اليمني وأضمن قيادة السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع المفيد علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كيف بحالك ودمعة عينك وألم قلبك، بل كيف بسجودك وأنت تناجيه بظلمة الليل وهو يسمعك. علمني القرآن، وكان ذلك على الله يسيرا. عندما يستصعب عليك أي أمر، حدث نفسك بهذه الآية، فهي حسن ظن بالله. علمني القرآن. ومن يتق الله، هذا شرط، يجعل له مخرجا، هذا وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه مكافأة، فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة. علمني القرآن أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأفوض أمري إلى الله. إذا تولى الله أمرك هيأ لك الخير وأسبابه وأنت لا تشعر، والدعاء مفتاح لجميع أبوابه. علمني القرآن. ولا تيأسوا من روح الله، مهما تكاثرت ابتلاءاتك ومهما اشتدت محنك ومهما ضاقت عليك الحياة ومهما فقدت أعظم ما ملكت، لا تيأس من كرم الله ولطفه. علمني القرآن. وهو معكم أينما كنتم، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهو معكم أينما كنتم، تكفي هذه الآية لتشعر بطمأنينة قلبك وهدوء نفسك وسكون روحك. لا تخف، لا تقلق، فالله معك في كل حين. علمني القرآن. مهما تكالبت عليك الهموم وبلغ بك من العناء ما بلغ، تذكر أن ذلك لم يكن شيئا، لأن الله لطيف بعباده. تفكر في نفسك وتذكر لطف الله سبحانه وتعالى عليك. نعم أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم ألا نحزن أبدا. الحزن والخوف هو أكثر ما يدمر حياة الإنسان، ولهذا تقول الأبحاث العلمية إن اليأس هو القاتل الصامت الذي يدمر حياة الإنسان، وأن معظم الأمراض النفسية سببها الحزن والخوف. ولهذا لقد علمنا القرآن الكريم قاعدة مهمة، غيرت حياتنا. هل تعلمون ما هي؟ وكيف نصل إلى هذا التغيير؟ اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات الرائعة تؤكد أن كل من يؤمن ويتقي ربه يتخلص من الخوف من المستقبل ويتخلص من الحزن. الحزن على الماضي وينعم بالحياة السعيدة. فهل نطبق هذه القاعدة في حياتنا أيها الإخوة؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمني القرآن أن أتسامح مع الآخرين. هل تعلمون يا إخوتي ويا أحبتي الكرام المستمعين والمستمعات أن أسهل طريقة لإطالة العمر حسب ما يقول علماء الغرب هو التسامح؟ فعندما يضبط الإنسان أعصابه ولا يغضب ويسامح الآخرين ولو أساءوا عليه، فإن هذا التسامح بإذن الله تعالى يخفف من إفراز هرمون الإجهاد وينظم عمل القلب ويخفض ضغط الدم، وبالتالي يجعل الإنسان أكثر صحة ويجعله أكثر سعادة. كيف تعلمت ذلك؟ استمعوا معي إلى هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أيها الإخوة المستمعون، السر يكمن في التسامح والصبر، فالخير في التسامح وليس في العقوبة كما قررت هذه الآية، وهو ما قرره العلم الحديث. فهل نتسامح ونحب الخير للآخرين؟ كيف نحب لأنفسنا كما نحب لأنفسنا ونستمتع بطول العمر والصحة الجيدة والسعادة؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم الرضا، علمنا الهداية، علمنا الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، علمنا ألا نؤذي الآخرين، علمنا القرآن الكريم الثبات، علمنا الثقة بالله، علمنا القرآن الكريم التوكل على الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا القرآن المحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. علمنا القرآن غض البصر والعفة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

علمنا القرآن الكريم الاستقامة وعدم الروغان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا القرآن سلامة الصدر وعدم الإساءة للناس. قال جل وعلا:

ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. علمنا القرآن الكريم قبح الشرك والبراءة من أهله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم، علمنا أن نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نهتدي بهديه. وهناك آيات كثيرة نغفل عن أهميتها، مع أنها تعالج الكثير من المشاكل وتقودنا للنجاح بمجرد الانتباه لها. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هناك دراسات علم النفس وجدت أن عدم الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان هو سبب 90% من مشاكله النفسية. فعدم الرضا عن العمل أو عن الوضع الاقتصادي أو عدم الرضا عن المحيط الاجتماعي، كل ذلك يقف عائقا أمام الشعور بالسعادة. ولكن ما هو العلاج وكيف نكتسب هذا الرضا؟ الحل تعلمناه من القرآن الكريم ببساطة، هو التسبيح، أن تقول سبحان الله في الليل وفي النهار. هذه العبارة البسيطة سوف تحل معظم مشاكلك أيها المسلم، وتحل جميع همومك، وتمنحك سعادة لا مثيل لها. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار.

فلا تنسى أخي المستمع الكريم، لا تنسى هذه العبارة الرائعة في كل وقت، سبحان الله سبحان الله. نعم أيها الإخوة، كم مرة فشلت في اتخاذ قرار مناسب، وكم مرة ترددت في الإقدام على أمر ما لأنك تخاف من المجهول، كم مرة تمنيت لو أنك لم تفعل هذا أو لو أنك فعلت ذاك، إنها مرات كثيرة لا تحصى. ولكن هل فكرت يوما بعلاج هذه المشكلة التي تسبب لك في حياتك القلق والحيرة؟ لقد وجدت العلاج من القرآن، إنه الإيمان، أو بعبارة أدق تجديد الإيمان، أو بصورة أفضل أن تقول آمنت بالله وتكرر هذه العبارة التي ننصح بها، وقد نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل آمنت بالله ثم استقم. ولكن ما هي نتيجة هذه العبارة؟ إنها الهداية في كل شؤونك للخير والصواب وعدم الوقوع في الخطأ. إذن إذا أردت أن تتأكد فاقرأ قول الله سبحانه وتعالى

فيا أيها المستمع الكريم، هكذا تجد تعاليم القرآن الذي لا تنقطع مواعظه. ولهذا نجد أن القرآن الكريم من أعظم ما علمنا أن يقول الإنسان وأن يردد آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا علمنا القرآن أن هذه الآية آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وعلمنا القرآن الكريم أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب النجاة والأمن. قال تعالى

0: أيها الإخوة الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام كفر السحر والساحر، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلمنا القرآن أن السحر والساحر قد وقعوا في الكفر، ومن هنا قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلمنا القرآن الكريم أيضا عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلمنا القرآن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي هذه التعاليم وأن يقوم بها وأن يتعبد الله عز وجل فيها لينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهكذا تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه